0: تحياتنا ليكم، هذو ما اختياراتنا الموسيقية. ما زلنا مع بقية موزيكتنا، بقية ما برمجناكم من موزيكا، نوصلوا مع بعضنا الريبريك سيني كافي. سيني كافي لليوم اخترنا لكم فيلم من أفلام البقاء. الفيلم خرج في 2026 جديد، معناتها كيلر ويل، وتم عرضه تحديدا في 16 جانفي 2026 في الولايات المتحدة. هو يعتبر من أفلام الأكشن، كما حكينا زي أفلام الصراع على البقاء، المدة متاعه 89 دقيقة. وبالنسبة لحكاية الفيلم، هو أسترالي الفيلم، أما تعرض في الولايات المتحدة. الفيلم يحكي على زوز صديقات، مادي وتريش، اللي يلقوا رواحهم محاصرين في بحيرة نائية في معركة من أجل البقاء، وقت اللي يهاجمهم حوت متوحش وقاتل يدعى سيتو. المغرومين أكيد بالأفلام هذية يعرفوا اللي هما باش يلقوا الحاجة اللي يحبوها، خاطر شكون فما تشويق لآخر لحظات. الفيلم هذا إخراج جوان بريتشن، تأليف جوان بريتشن وكاثرين ماكفي، طاقم العمل فيه كل من فيرجينيا جاردنر، ميل جارنسون، ميتشل هوب، وسكوت جيمس جورج، ونينا سيكبل، وأسماء أخرى. بطبيعة نذكركم بالنسبة للعنوان الفيلم للي يحب يطلع عليه، يحب يتفرج فيه، كيلر ويل. هذا اختيارنا واقتراحنا لكم. بطبيعة ترجمة العنوان هو الحوت القاتل، هذا هو اقتراحنا لكم لليوم في سيني كافي. مازلنا معكم مع بقية اقتراحاتنا.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.

وهذه اختياراتنا معكم في حنين لليوم بطبيعة. وكان ثاني اقتراح مع هاني شاكر اللي اقترحته علينا صديقتنا رفيقة، نسلموا عليها ان شاء الله تكون في الاستماع. اكيد احنا من اغاني الحنين كما عودناكم نمروا لاغاني طرب. في طرب كل مرة تختلف اكيد الاقتراحات. اليوم اقتراحاتنا عليكم الانطلاقة فيها باش تكون مع العندليب الاسمر في نغم، اكيد من الانغام جميلة برشا العندليب، متأكدة يعجبكم برشا بطبيعة. وبطبيعة الاقتراحات الطرب ديما خليوها زيدا معكم انتم، تنجموا تخليونا الاقتراحات في الأغاني اللي تحبوا تسمعوها سواء في طرب ولا في بقية الاقتراحات. بالنسبة لعندليب على قد شو نسمعها بعضنا وراجعين.

تحياتنا لكل أصدقائنا، مرحبا بكم معنا ديما على موجات إذاعة الكيف. آخر الاختيارات نسمعوها بعد لحظات، اللي هو محمد عبد الوهاب في نغم جميل قالوا لي هان الود. إذا بالنسبة للنغم نسلم على كل أصدقائنا اللي يتواصلوا معنا من بداية المشوار حتى التوا، وبالطبيعة نشكركم على مختلف اقتراحاتكم علينا. نتلقاو احنا إن شاء الله غدوة. بالنسبة لبقية الاقتراحات تتعدى معنا إن شاء الله نبرمجوها معكم في حصتنا غدوة في بين كلمة ونغمة. هذوما اقتراحاتنا عليكم لليوم، إن شاء الله وفقنا في مختلف الاختيارات. كيبا كاملة تسلم عليكم الناس الكل. هاجر أكيد في التكنيك.

في حب سعد وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب سعد

0: المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
1: أهلا وسهلا بكم. المكتوب من هروب كما عودناكم حكايات ترتقي لمستوى انتظاراتكم باختصار. خلو على الله، مش لازم تحسب ورشة، ولكن وقت اللي يلزم تحسب، وقت اللي يلزم تاخذ موقف خذ موقف، الباقي باختصار كل شيء يمشي بطبيعته. أهلا وسهلا بكم. أحسن ما نبدو الزيارة هذه خاص كل يسمعوا فينا، نذكر تعقوا بينا في الاستماع رشيد لنعود.
2: Let's go.

نهار بارد من عام 1931 في بلدة صغيرة، بلدة جيجالونغ النائية في أسترالي، ثلاثة بنات صغار فكوهم من أحضان أمهاتهم تحت قوة القانون الظالم في الوقت ذاك. مولي 14 عام، بنت عمها ديزي 8 سنين، أختها جراسي 10 عوام، هما ضحايا لسياسة حكومية قاسية استعمارية تهدف لعزل أطفال السكان الأصليين على عائلاتهم. البنات هزوهم قصرا بالصفة عليهم، المعسكر موريفر للتدريب. هو مكان أشبه ما يكون بالسجن، يبعد على وطنهم على بلدتهم أكثر من 1000 ميل. في السجن هذا أو المعسكر كان ممنوع عليهم التحدث بلغتهم الأصلية، كان مفروض عليهم باش ينسوا الهوية متاعهم. لكن مولي الأخت الكبرى عندها روح متمردة، خزرت للسماء وقالت لأختها وبنت عمها هذايا مشي بلاصتنا، الوالدة راهي تستنى فينا ويلزمنا نرجعو. هكا كان القرار وهكا كانت الإرادة تاع بنية صغيرة، قررت باش تنقذ روحها وتنقذ بنت عمها واختها. مولي 14 عام، ولكن العزيمة بتاعها كانت أكبر برشا من عمرها، بالرغم اللي الطقس كان ضدهم. ليلة مطر شتاء، مولي استغلت الوضع واستغلت الطقس، خاطر المطر تنجم تمحي الآثار متاع أقدامهم. خذت هزت يدختها، شدت يدختها مليح وبنت عمها وخرجت بيهم المعسكر. لكن عندهم خريطة، لا بوصلة لا ماكلة ولا حتى شيء، كان عندهم فقط إيمان عميق اللي الطريق للبيت هي موجودة بالموازاة مع سياج الأرانب. هكا تذكروها، السياج ذا كان أطول سياج سلكي في العالم، يمتد عبر أستراليا من الشمال للجنوب لمنع انتشار الأرانب. مولي كانت تعرف أن السياج هذا يتعدى قريب من بلدتهم، قريب من دارهم، هو خيط الأمل الوحيد لها في الصحراء، صحراء شاسعة ممتدة. ثلاث بنيات قصدوا ربي باختصار للهروب من مكتوب فرضوا عليهم الحكومة أو مكتوب بشري، باختصار يحبوا يتخلصوا من السكان الأصليين. شمس حارقة والليالي باردة، وهما بالرغم في اللبسة مساكن على دوبها، والأكثر حفاة عراة ما عندهم حتى شيء، ويلزمهم يمشوا مسافة 2414 كيلومتر عبر أراضي قاحلة وموحشة. المشكلة اللي الأقدام بتاعهم مجروحة تنزف من الصخور الحادة أشواك، رغم ذلك ما توقفوش. الأكثر من هذا كانوا يعيشوا على الجزرات البيض البري. عفوا، الشيء اللي يتحصلوا عليه من جذور النباتات، يشربوا من أبار المياه القليلة اللي كانت الحكومة تحطها للمسافرين. كانت السلطات تلاحقهم بالمتعقبين المحترفين اللي تعقبوا الأثار.
كانوا عندهم قدرة فائقة على قراءة أثر الأقدام، ولكن ذكاء مولي وعزمها وعزيمتها على الهروب من مكتوب الظلم والاستبداد كان أقوى منهم. كانت تفرض على إخواتها المشي فوق الصخور ولا في الجداول لإخفاء الأثار متاعهم. في أحد اللحظات كادت جراسي تستسلم، تعبت برشا، ولكن مولي هزتها وشجعتها، ذكرتها بريحة دارهم وصوت أمهم. بعد شهرين من السير المتواصل، وقت اللي ظن الجميع اللي هم ماتوا في قلب الصحراء، ظهرت معالم بلدة جيجولانج في الأفق. في لحظة هزت أركان تلك المنطقة. لم شوف في ثلاثة ظلال نحيلة تقرب من بعيد. الثلاثة ظلال بدوا يجروا في الرماد المتبقي من نيران المخيم وترموه في أحضان أمهم. عملوا المستحيل، ثلاثة بنيات هزموا دولة، هزموا جيش من المتعقبين. صحراء ما ترحمش، هزموا باختصار عقوبات ومصاعب لا تحصى ولا تعد. هذا الكل باش يرجعوا للمكان اللي ولدوا فيه وكبروا فيه وترعرعوا فيه، باش يرجعوا لوكرهم اللي حبت الحكومة تقتلعهم منه اقتلاع، ولكن باختصار ما نجموش، لأن الحرية بالنسبة لهم هي كل شيء. مولي كرايك عاشت لمرحلة عمرية اللي وصلت 87 سنة، للي شهدت وكانت شاهدة على اعتذار الحكومة الأسترالية لجيلها، الجيل المسروق. ماتت عام 2004 وظلت قصتها رمز عالمي للمقاومة والحب الذي لا يهزم. القصة الحقيقية المذهلة تم تخليدها في كتاب، والكتاب هذا كتبته ابنة مولي. تحولت القصة عام 2002 الفيلم سينمائي عالمي شهير رابط بروفانس، اللي حاز على جوائز عديدة أبكى الملايين حول العالم. الفيلم يعتبر ملحمة سينمائية مؤثرة تفضح الوجه القاتم للاستعمار في أستراليا وقت اللي كانت مأساة السكان الأصليين، اللي الإنسان الأبيض ما اكتفاش بيسلب أراضيهم وانتهاك حقوقهم، بل تمادى في الطغيان بتاعه، حب يسرق أطفالهم من أحضان أمهاتهم في محاولة بائسة لمحو الهوية. ولكن هيهات مستحيل باش تم وتفسخ هوية تاع شعب مجذر وشعب جذره يعني ممتدة في أعماق الأرض. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم هذا مكتوب منه رجل.

1996 بيك ويذرز طبيب الأنف والأذن والحنجرة، عمره 50 سنة، يحقق حلم حياته ويتسلق قمة إيفرست. هذه الكل في إطار حملة يقودها المغامر الشهير روب هول. كان بيك يعاني من مشكلة في عينه بسبب عملية قديمة عملها مع الارتفاع الشاهق مع نقص الأكسجين، خانت عينه وأصيب بالعمى المؤقت وهو على بعد خطوات فقط من القمة. قائد الرحلة روب هول باختصار فرض عليه باش يبقى في بلاصته وما يتحركش حتى اللي يرجع له بعد صعود القمة. بيك استنى ساعات لكن روب هول مرجعش، جبلة حوصرة في الأعلى ومات. فجأة عاصفة ثلجية حارقة ضربت الجبل، سميت لاحقا بعاصفة عام 1996 لقوتها. انخفضت الحرارة لـ40 تحت الصفر. بيك تاه مع مجموعة من المتسلقين وسط الرياح العاتية اللي بلغت سرعتها سرعة الأعصار. وقت اللي وصلت في رق الإنقاذ لقيت مجموعة في النهار اللي ليبت مغدوة، لكن بيك ويذرز وامرأة أخرى بقوا مدفونين تحت الثلج. فريق الإنقاذ فحصهم بعناية. بيك كان في حالة غيبوبة عميقة، الجسد بتاعه كان متصلب كيف قالب الثلج، وجهه مغطى بطبقة سميكة من الجليد. فريق الإنقاذ اخذ قرار طبي قاسي مبني على منطق النجاة، هما موتا تقريبا، ولكن إذا حاولنا نقلهم باش نخاطروا بحياة الأحياء خلوهم يموتوا بسلام. بيك طمس تحت الجليد، رسميا زوجته بلغوها في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيك توفى على الجبل. بيك عدى 36 ساعة في درجة حرارة قاتلة من غير أكسجين من غير ماء، لكن في لحظة خارجة حتى على منطق التفسير العلمي وما ثم حتى تفسير نجم يشرحها. مع الأربعة متاع العشية من نهار اللي بعد عيني تحلت، فيقم الغيبوب متاعو الجروح وحيد في وسط الصحراء البيضاء أو الثلج الجليد. كانت يده زرقاء متجمدة تماما كيف قطعة من الخشب المتجمد المخيف، لكن بيك لاحقا شاف صورة زوجته وأطفاله قدامه، حس بدفء مفاجئ يرجع له من جديد عبر تشغيل دماغه. أدرك حقيقة واحدة، إذا مانيش باش نقوم ونقف توا سينتهي كل شيء. أجبر جسده المتصلب على الوقوف بسبب أعماه شبه الكامل. بدأ يترنح، ساعتي على اليمين ساعتي يحصى يمشي. باختصار الدليل بتاعه هو الحدس، حدس نحو حاجة كان يتصورها اللي هي المخيم الرئيسي. في المخيم الرئيسي يشوفوا من بعيد في هيكل بشري مغطى بالثلج، والأكثر من هذا
الهيكل الذي قاعد يقرب شوية بشوية حتى اللي دخل إلى خيام المخيم. اللي في المخيم صدموا خطر بيك وجهه أسود من البرد، يديه متصلبة، حطوه في خيمة وفروا له الأكسجين التدفئة، لكن العاصفة تواصلت طوال الليل. والأكثر من هذا، زاد تجمد من جديد ودخل في غيبوبة ثانية. ليلة من غدوة الجميع للمرة الثانية على التوالي تصوروا اللي بيك مات سهي بسبب قسوة الليل، ولكن وقت اللي جو يتفقدوا في الجثة متاعو سمعوا صوت ضعيف يخرج بشوية بشوية في كل

ونجي من موت محقق، ولكن الثمن كان باهظ نوعا ما. الأطباء اضطروا باش يقصوا له ذراعه اليمين كاملة، واضطروا أيضا باش يقصوا له أصابع يده اليسار، أجزاء من قدميه. تم أيضا استئصال أنفه تماما، وقام الأطباء لاحقا بإعادة بناء أنف جديد له من جلد جبهته في جراحة تجميلية معقدة. قصة بيك هي تجسيد حي لمقولة الجسد يموت عندما يستسلم العقل. الدرس الأكبر اللي إذا كتب للمرء عمر في الدنيا هذه، الله قادر بشي يودع في الجسد متاعه طاقة بيولوجية خارقة تعيد تشغيل أعضاء الحيوية وضخ الحياة فيها من جديد، حتى هي في أقصى درجات التجمد والموت الإكلينيكي. بيك ترك ليموت مرتين، لكن المعجزة الإلهية جلت كونه كان على مشارف الموت، ولكن تسويلت عيلته ورجعته للحياة. قصة مذهلة تم تخليدها في الفيلم الهوليودي الشهير وضخم الانتاج إيفرست، اللي صدر الفيلم هذايا تم انتاجه سنة 2015، وجسد دور الطبيب بيك ويذرز الممثل جوش برولين. الفيلم صور تفاصيل الليلة المرعبة وانعاد بيك من الموت بأعجوبة أبهرت الأطباء. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقبين في الاستماع، هذا مكتوب من هروب، بعد شوية نشرة الأنباء ثم لنعود، رجيم.

في وقت الإمبراطوريات تحصي أعمارها بحدود الخرائط وسنوات المعاداة، ثم رجال تقاس أعمارهم بصلابة المواقف متاعهم. وقت نحكو على قرن كامل من الكرامة الممتدة عبر 103 عوام، انت ماكش تحكي على مجرد سيرة ذاتية، تقرأ فصل كامل من كتاب فلسطين النابض لحاج سعيد أبو السعود، الراجل اللي غلب طموحه الأكاديمي حنين الوطن، اختار باش يكون مهندس للتاريخ لا للأرقام. عام 1948 كانت قاعات جامعات سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية تشهد لعبقرية شاب فلسطيني فذ سعيد، عبقري الرياضيات، المهندس اللي تنبأ ليه الناس الكل بمستقبل أكاديمي باهر، نبأوا كونه هو باش يكون فلتة من الفلتات. لكن اللي صار عام 1948 أثر بشكل كبير وكبير على المسار متاعه. في اللحظة المفصلية الشاب لقى روحه أمام معادلة صعيبة، يا إما المجد الشخصي والنجاة الفردية من في بلاد في الغرب، وإلا تلبية نداء أرض الأجداد المعذبة. الشاب هذا ما تردد حتى لحظة، سكر كتاب الرياضيات، قطع دراسته ورجع في رحلة عكسية نحو عين العاصفة، مؤمن اللي معادلة الحرية ما تحسمهاش الأقلام بل تحسمها البنادق. ما كانش الحاج سعيد مقاتل عشوائي، انقل عبقريته الهندسية، تنظيمه الرياضي الصارم إلى ساحات القتال، أسس وقاد فصيل كامل سمي بنشام الوطن. تحت قيادته الفصيل هذا خاض معارك السورية، كبدت المحتل خسائر فاتحة كان ذروتها في معركة البيرة الشهيرة. تحولت التلال لحصون منيعة، المهندس كان عنده قدرة على إدارة المعركة بعقل يوزن مسارات الرصاص بدقة باش يثبت العدو اللي أصحاب الأرض ما يموتوش فرادة، بالعكس يورثوا الخنادق من جيل لجيل. لم تنتهي معارك الحاج سعيد في الميدان، لاحقته شراسة الموقف حتى داخل أروقة المحاكم الأمريكية. في مواجهة قانونية معقدة حاولت السلطات استغلال تاريخه النضالي العسكري باش تنتزع أبنائه منه، ظنوا اللي الغربة رهبة المحكمة باش تكسر الكبرياء كبرياء الشيخ. الحاج سعيد وقف بملامحه الواثقة بنظراته الممتلئة بعزة النفس، هز أركان القاعة صائحا في وجه القاضي الأمريكي بكلمات سجلت في التاريخ باختصار: أنت ما بتحارب بالصين أو بريطانيا، أنت بتحاكم سعيد أبو السعود. كانت الكلمات صاعقة، ألجمت المحكمة رسالة واضحة بأن الكرامة الفلسطينية لا تباع في قاعات القضاء الغربي، وأن من واجه المدافع بقلب ثابت ما هيش بشربه مطرقة قاضي. اليوم الشيخ الجليل يجلس في بيته محاط بخرائط فلسطين التاريخية القديمة اللي ما تغيرتش حدودها في قلبه في وجدانه، حول عائلته الممتدة كشجرة، شجرة زيتون ضاربة في الأعماق مكونة من 22 ابن وابنة. يغسل الأفق، يبتسم بوقار ل 103 سنين، وأكيد عنده ديما نزعة إلى العودة إلى حكاية شعب كامل، الشعب الفلسطيني عنيد وأنا العنيد الأول. الحال سعيد
ما اكتفش بالقتال بالبندقية، خاض معركة الوعي، وثق تاريخ الثورة الفلسطينية لظليتها في موسوعة تاريخية ضخمة لتبقى دليل الأجيال القادمة. باختصار، لا للاستقرار أو لا استقرار في هذا العالم دون حل عادل للقضية الفلسطينية. إلى يومنا هذا ما زال المهندس العنيد واقف في أزقة فلسطين شامخ في خيمة الزمان، يصدح بملء وينادي هالأرض هذه مر عليها غزاة شتى، بادوا جميعا وتلاشوا، وأنتم حتما عابرون وسترحلون. باختصار، شاهد حي على قرن من الاحتلال، الحاج سعيد أبو السعود، 103 سنين. أهلا وسهلا بكم، ذكرت تعقبنا في الاستماع، مسلم معكم رشيد.

اهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا بينا في الاستماع مصلين معكم المكتوب من هروب في كل الحالات اللي همنا قبل ما نختموا هذه الرحلة، كونوا هذا البرنامج او الحكايات تأكد على قدرة الانسان على الصمود، على قدرة الانسان على التكيف مع الوضعيات الصعبة، وعلى قدرة الانسان على المواجهة. وتأكد اللي مهما تكون المصاعب الإنسان قادر باش يتحدى وباش يوصل، وخاصة باش ينجح.

تلتقبين بالاستماع. هكا نوصل إلى ختام هذه الرحلة رافقنا فيها سليم نزار، وشكرا لكل من تبعنا، شكرا لكل من رافقنا. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح لنا سريرة على رؤوس الخلائق. اللهم إن آمنا بك فقو فيك يقيننا، وبك اعتصمنا فأصلح لنا ديننا، وبجانبك لذنا فجنبنا ما يؤذينا، وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: كرهبتي
3: Sur l'autoroute du danger.
4: مع توفيق الشيري.

أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأسبوعي المتجدد من برنامج كرامتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، تحية لكل مستعمل الطريق، إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل، إن شاء الله نهاية عطلة أسبوع يا رب تكون مريحة وآمنة خاصة على مختلف شبكة الطرقات. يزينا من الحوادث اللي قاعدة تصير على طرقاتنا كل يوم، نسمع زوز حوادث أمس متاع زوز حافلات وحافلة معناها ليبية وحافلة تونسية تنقل بعض العملة. يعني رجاء رجاء احترام الطريق، احترام أداب الطريق، ناس كل تكون أكثر انتباه أكثر حذر باش نضمنوا سلامتنا على الطريق، وما تتحقق السلامة إلا لما تتضافر كل الجهود. إن شاء الله طريق السلامة وحيدة وحيدة، وإن شاء الله ديما ساملين وعلى طرقاتنا أمنين. مرحبا بكم في عالم الاوتوموبيل، عالم التندوس، عالم الجودة، عالم الرفاهية، عالم القوة. احنا علينا اللوجو وحط، وانتم عليكم كان اختاروا وطبقوا وتاخذوا ربما السيارات اللي نحاولوا نختاروا لكم كل اسبوع.

مليون في الحقيقة. ولينا نختاروا باش نختاروا السيارات، علاش؟ لأنه ارتفاع كبير في أسعار السيارات، ما عادش نلقوا كهرباء ب 50 و 60 إلا بعض البعض البعض من السيارات، وإلا نعطوا للسيارات الشعبية اللي يتراوح سعرها حتى يوصل حتى ال 35 مليون. ندخل بعد في ركن الخدمات، ركن أوتو ميكانيك. نحكو ديما على الصيانة، على المراقبة للعربات متاعكم، زادا نعطيكم الحلول، ربما الحلول الممكنة للأعطاب اللي تنجم تصير لكم في سياراتكم، باش نقصوا عليكم شوية مصاريف زائدة، ونقصوا عليكم التنقلات من الجراج للجراج ومن ميكانيسيان الكتريسيان دياغنوستيك. احنا نحاول نشخصوا لكم العطب متاعكم، ونحاول نوجهوكم للطريق الصحيح، وهكا نقص عليكم التعب ونقص عليكم زادة المصاريف الزائدة. ركن أوتو أسيرانس كالعادة مشاغل قطاع التأمين والإشكاليات المطروحة، خاصة كثرة المشاكل بتاع التأمين، هو عدم تأمين السيارات اللي تفوت عمرها 20 سنة، السيارات التاكسي واللواج اللي ولت صعيبة بتتأمل، الدرجات النارية اللي ما عادوش يقبلوا باش يأمنوها. الحقيقة كثرة مشاكل التأمين، وكما قلنا المرة فاتت يلزم حل جذري من قبل وزارة المالية، الجامعة التونسية لشركات التأمين، يلزمها الكل تتدخل باش تلقى حل جذري لهذه الوضعيات المتأزمة. وركن أوتو ترانسبور نحكو على قطاع النقل الغير منتظم، التاكسي، اللواج، النقل الريفي. والبارح خرجت القائمة النهائية متاع البرمي دو بلاس متاع التاكسيات، البارح خرجت القائمة النهائية، وبرشا ناس راي فارحة، برشا ناس الحقيقة، تقريبا أكثر من 100 في الكاف البارح خرجت لهم القائمة بتاعهم، ونجحوا في الاكزامان اللي عملوه تقريبا عنده 15 يوم. إن شاء الله الجهات الأخرى الكل زادة تعمل على نفس المنوال كي ولاية الكيف، وتخرج الاكزامان بتاع البرمي دو بلاس. ركن أوتو فيزيت كيف كيف نحكو زادة على مشاغل قطاع أو مراكز الفحص الفني والخدمات المطروحة، ويا لها من مشاكل عديدة يتفاجأ بها أصحاب السيارات وقت اللي باش يمشوا يعملوا معاينة، وقت اللي يمشوا باش يعملوا فيزيتا، خاصة اللي شرى كهرباء جديدة، برشا مشاكل. ساعات حتى الكارت غريز تحجز وتفتك منه لأنه الكهرباء ذيك في وضعية غير سليمة، يا لها من مشاكل. حاولوا احنا كل مرة نلقوا كل مشاكل ذيك نعطوكم لها الحلول الممكنة. بطبيعة ركزوا برشا في السويعة الأولى على تدخلات السادة المستمعين على الرقم 78-227-160 وإلا 78-227-700. هذه بالنسبة لسويعتنا الأولى. سويعتنا الثانية باش نكملوا نجاوبوا على الأسئلة متاع المستمعين اللي وردت لنا مع الأخبار المتفرقة والمتعلقة بالسيارات، مشكون من هنا وهناك. وبعد يجينا ركن على الطريق اليوم باش نحكوا على المؤشرات الأخيرة لحوادث المرور. الأرقام تقول أنه وقع تخفيض في عدد الحوادث، وقع تخفيض في عدد الإصابات الجرحى، ولكن العكس أنه ارتفاع في عدد القتلى، يعني مؤشر الحوادث، مؤشر الخطر ارتفع. شنو الأسباب؟ شنو الحلول الممكنة؟ وأين وصلت الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية؟ وبطبيعة جيل الركن الأخير، ركن الجوائز والمسابقات. عندكم ثلاثة جوائز كالعادة في انتظاركم. الجائزة الأولى إذا تحب تتعلم السياق على قاعدة صحيحة والتكوين الجدي يلزمك تبدأ بالكود، احنا نوفروا لك تاخذ الكود بلاش، يعني نمتعوك بين 200 و300 دينار نرتحوك منها. مش هكا شوية، نزيدوك حاجة أخرى، 5 سوايع جراتوين تاع سياقة فعلية، يعني نزيدوك تقريبا 120 دينار أخرين، يعني تطلع رابح 300-400 دينار من مدرسة الياس محجر لتعليم السياقة، شارع المرجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوية. بالكيف، حظ سعيد للجميع. الجائزة الثانية تقريبا نفس الجائزة، مدرسة سليم هادي بجندوبة تهديلك زاد التكوين مجاني في قانون الطرقات باش تتحصل على الكود، يعني ما تدفع حتى من لين في ساعة التكوين، وزادة تجب تعملك تكوين عن بعد، إذا كان ما تجبش تتقل جندوبة تجب تتعلم على بعد. هذا زادة ما ننساوش أنه أصحاب الدرجات النارية بيشخذ، يحب يأخذ البرمي بتاع السيارة.

دراجة نارية راهو زاد يعلموك الكود بلاش، يكفي تتصل بهم تسجل رقمك وهم يعلموك الكود بلاش، الرقم نتاع التليفون تحب تتصل بهم 22 350 8888، والا تدخل على الباج فيسبوك سليم هادي اوتو كول، هذه تاخذ المعلومات الكل من مدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوبة. الجائزة الثالثة حقيبة السلامة المرورية اللي يزمها تكون موجودة في كل سيارة، هذه لا قدر الله ثم عطب وإلا ثم حادث مرور حتى تقطع لحادث آخر، الحقيبة هذه راهي تعاونك فيها الماتريال الكل اللي تحتاجه في الطريق وقت يبدأ بان وإلا تبدأ في بعض الإصابات بعض الجروح، تقريبا مجهز بكل ما يمكن أن نحتاجه في الحالة هذه حقيبة السلامة المرورية. هذه ثلاثة جوائز في انتظار السادة المستمعين، نتمنى لكم متابعة طيبة ورائقة للجميع. نبدو كالعادة مع الأنغام مع تحياتي الكبيرة لكامل الفريق اللي يأمن لكم هذا البث المباشر، صلاح سعاد فتح الدريدي معاش في وهند اليونسي في القاعة الفنية المركزية، تحية لكامل الفريق اللي أمن لكم هذا البث المباشر.

0: راح شوفك راح شوفك يا احلى الصبايا.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد اعزائنا المستمعين، شكرا لكم على تتبعكم لبرنامجنا، شكرا لكم على ثقتكم الكبيره في برنامج كهربتي عالم السيارات. بطبيعه ثم ناس مغرومه بالعالم هذا، معرومه بكل المعلومات بكل انواع السيارات الجديده اللي تهبط، سواء اكتسحت اسواق العالميه والا الاسواق التونسيه، خاصه تو اللي نحكوا برشا على السيارات الكهربائيه حتى في تونس، ثم مبيعات كبيره وتنعطوكم حتى رقم كبير، يعني بين جانفي وفيفي مارس وأفريل وماي، تو تشوف كيفاش الأصل المبيعات قاعدة تزيد بشكل كبير في السيارات الكهربائية، السيارات اللي تكون صديقة للبيئة، السيارات اللي ما تتكلفش برشا فلوس خاصة الكونسوماسيون، معاش تحكوا على حاجة اسمها إيسانس وإلا مازوت. اليوم قبل ما نعطي زوز السيارات الأولى، خلينا نقدم ليكيب الحاضر معايا كالعادة. على يميني سي محمد خضيري الريفلي، رئيس لجنة النقل وممثل الاتحاد الجوي للصناعة والتجارة بالكيف. مرحبا سي خضيري.
2: أولمبيك الصعود القسم الثاني.
1: أي مبروك الأولمبيك الكيف. أي اليوم احتفالات كبيرة في الكيف، اليوم العشية بمناسبة صعود أولمبيك كيف شهر البركولة، ومبروك زاد الباجة اللي زاد فرحتنا
2: إن شاء الله تطلع
1: الفرصة من الأول إن شاء الله. جندوبة وسليان إن شاء الله، حظ سعيد لجندوبة.
3: ما ننساش برنوسة.
1: أي
3: برنوسة على أبواب السعود،
2: على أبواب
3: السعود برنوسة.
1: أي استخدم برنوس حتى دخلتون ما غير مقدم،
3: ما نجمش نسبة
1: برنوسة، ما نجمش نسبة برنوسة.
3: مرحبا وصباح خير للناس كل، وإن شاء الله تتعدى حصة رائعة
1: إن شاء الله يا ربي. سي شاكل برومي خبيرنا في مكون في ميكانيك كهرباء سيارات، مرحبا.
4: مرحبا سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، ونتمنى لجميع الفرق الشمال الغربي الصعود سي توفيق ومزيد من التألق
1: إن شاء الله. أخوي الشمال الغربي يلهف في على خاصة على مستوى كرة القدم، راهي الكرة تحيي البلاد، الكرة راهي تساهم في اقتصاد البلاد. شوف معناها الاحتفال تو، شوف العام الجاي كيفاش في كيف تولي في القسم الثاني، يعني وتشوف تولي برشا حركيه اقتصاديه، اي وتبدا الناس عندها الناس ما هك. تشوف العشيه احتفالات كبيره في ملعب المركب نتاع الكيف تاع الرياضه العشيه، باجه فرحنا لها برشا الحقيقه. كانت انفاس الاخيره، معناها لاخر لحظه لاخر لحظه، وان شاء الله الجندوبه زاد ان شاء الله. منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني، مرحبا سي منظر.
5: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بالأخيان اللي معك.
1: مرحبا، إن شاء الله بعد شوي زادة خبيرنا في التأمين عصام الدشراوي يكون حاضر معنا، وقت نحتاجوه في أي سؤال على التأمين يكون معنا حاضر في المباشر. هاي زوز سيارات اليوم كالعادة، نعطوكم ديما نحاولوا روسعات نعودوكم الكرهب، ولكن بفيرسيون أخرى. تسمع تقول الكرهب هذه ماكم حكيتوا عليها، لا نحكوا على كرهب بفيرسيون جديدة، لأنه العالم قاعد يتطور، وكل علامة تجارية تخرج لك كرهبة توا عام، العام الجاي تخرج لك فيرسيون جديده ثم فيها اضافات. اليوم باش نحكوا على زوز سيارات. خلينا نبدا معاك سي منظر بالتليفون، اليوم خطرت لنا باش تحكي لنا، يظهر لي على ليونداي بايون هكا ولا
5: بالضبط سي توفيق،
1: اللي هي سياره كوريه وسعرها 79 مليون و950. هاي سي منظر.
5: صحيح، بالنسبه سي توفيق للهونداي بايون 1.2 لتر توب جراد، هذه موجوده حاليا في السوق التونسيه،
1: موجوده
5: واللي يحب باش ياخذ ينجم ياخذ موجوده. بالنسبه للكاروسيري نتاعها اس يو في عاليه، الجارانتي 5 سنين، نمبر دو بلاس ونمبر دو بورت 5 5. كهربائي كي تحل المال نتاعها من تالي يعرضوك ظهر الكريسي، معناها تنجم تزيد تهز اكثر في الكوفر نتاعها. بالنسبه للترانسميسيون مانويل، بوات مانويل، نمبر دو رابور 5، تراكسيون مو قدام تجبد، البيرفورمانس دو 0 ل 100 كيلومتر الور عندك 13.5، ماهيش قويه وماهيش ضعيف. الفيتاس ماكسي 165 كيلومتر الور. بالنسبه للموتوريزاسيون، الموتور اللي عجبني فيها هو الموتور نتاعها 1.2 لتر 4 سيلندر، هذا الموتور المحبذ بالنسبه للتونسي، هذا هو المحبذ بالنسبه لي.
1: 4 سيلندر 1.2
5: قوية، وهذا اللي نعتمدوه تقريبا بالنسبه للسيارات الصينيه والكوريه. البويسونس فيسكال 4 شوفو، البويسونس شيفودين 77، الكوبل 118، متوسط الكوبل هنا مش قوي ومش ضعيف.
1: و77 شيفودين زاد ضعيفه شويه تتسمى.
5: يعني قلت لك
1: على السعر 79 مليون
5: العائله نتاع لي نومبر دو نومبر دو بلاس خمسه واربعه وفهمتني ولا باهي لها ماهوش كهرباء قويه قويه باش ما تاكلش لينا الليسونس احنا ما ماذا بينا ماذا بينا زاد على شويه فلوس نستحفظوا
1: عليها
5: السلندر نتاعها 1.197 سنتيمتر كوب اللارجور 4.1 كهرباء طويله وباهيه ماهيشي اكل قصيره وماهيشي طويله برشا ناس فما ناس يعتقدوها اللي هي بريك هي لا ماهيش بريك هي ماهيشي اشطر البريك بالنسبه للكونسوماسيون الكونسوماسيون ميكس 5.4 وبالنسبه للتجهيزات اللي موجوده لابياس والارباك وانتيلارم وكلها متوفره فيها التجهيزات كلها تقريبا متوفره ما فماش حاجه
1: هي راهي سي منظر السيارات الكل ولات فيها ولكن ثم ليكسبسيون ثم شكون فيها حاجه اللي مش موجوده في الكرهب الاخرى خاطر لابياس ولات كلها عاديه هذه فيرميتير سونترال
5: نحكوا على رادار دو ريكول ونحكوا على الكاميرا دو ريكول ونحكوا على ديريكسيون اسيستي الكتريك كل شيء الامور تاع التكتيل والكرون تكتيل كل شيء متوفر فيها اليو اس بي موجود الارباك موجود في الفرونتو اللاتيرو ريدو كله متوفر
1: منظرها باهي الديزاين نتاعها باهي سي منظرها
5: الديزاين الديزاين سي توفيق منظرها مقبول معقوله برشا معناها فيها العجالي الومنيوم 6 بوس عاليه الكهرباء كما قلت لك معناها حتى على الدودانات نتاعنا وتبدا مرزنه باش ما تمسش في المحرك من اللوطه حقيقه انا باش نعطيك حاجه علاش باش نختارها حسب السعر وحسب اللي هي تعتبر على المحرك تعتبر كلاسيك برشا رانا هذالا نفهموهم وراو عادي جدا الموتور 1.2 ماهوش تيربو راو عادي جدا الالكترونيك نتاعو يتصلح سهل نعم بالنسبه نعم للميكانسيونات نعم نتاعنا.
1: باهي واضح اللي هي هيونداي ولت علامه معروفه برشا وتحقق في مبيعات كبيره يعطيك الصحه منظر على المعلومات هذه كلها تخلينا تليفون محلول وي
5: سي توفيق بجاه ربي اذا ما ترشمنا ما نجمش عندي نداء فيسع ونمشي على روحي.
1: اي تفضل اي لا وقت نحتاجوك نلقوك منظر وقت يجينا سؤال على الفيزيتا باش نطلبوك اي تفضل مسيح تفضل
5: اعطيني نداء للاداره الجهويه للتجهيز.
1: اي
5: عندنا سي توفيق الطرقات نتاعنا راي كلها معبيه بالحشيش وكبوك والبوحليبه راو ما عادش تشوف حتى شيء راو حتى في اللي فيراج باش تشوف ما تشوف حتى شيء تشوف كان كهرباء بركه في الطريق لا قدر الله يعرضوا ثاني ما يشوفوش نداء للوالي ولا للمعتمد لكاف الشرقي ينظفوا لنا الطرقات راو لا قدر الله ماشيين وندخلوا في السخانه راهي بتصير كوارث كبيره الناس تقعد على الطرقات يعني ما نعرفش شنو هو
1: الرؤيه غير واضحه في المفترقات سيرتو شفت حتى الحادث في بومفتيح الاخراني نتاع
5: نتاع
1: التران لان الرؤيه غير واضحه الحقيقه ما تنجمش تشوفه ولا حتى في طريق الدهماني في المفترق نتاع السك الحديديه الطريق ماهوش باين من الحشيش ومن الاشجار الموجوده
5: بالضبط
1: يعطيك الصحه منظر شكرا لك نحتاجوك وقت نحتاجوك ان شاء الله نتصلوا بك باش نجاوبوا على الاسئله اللي توصلنا على الفيزيت تكنيك شكرا لك هاي سي الشيخ راي
4: بلا اضافه صغيره سي توفيق على السياره دي الهونداي توب جراد اش معناها هي كلمه توب جراد باش نشرحوها شويه توب جراد راي هي اضافه كبيره برشا زادتها الهونداي في السياره هذه لان هي توب جراد هي معناها احسن في الموتوريزاسيون واحسن في الكاروسيري معناها بارابور الايديس والايفان والايترونت والايكارونت معناها بالنسبه للهونداي توب جراد هذه هي توظيف من احسن ما عنده الهونداي في السياره هذه هذاك علاش هي عملت كلمه توب جراد معناها عندها توب في كل شيء السياره الثانيه هي سونغيونغ
1: تيفولي
4: دونك 1.5 بوت فيتيس اوتوماتيك السياره دي فيها
1: 88 مليون
4: جارانتي 3 سنين و100 الف كيلومتر خمسه مقاعد وخمسه ابواب خمسه اربع استوانات انرجي اسونس البويسونس 8 شوفو بويسونس شوفو دين 163 شوفو الكوب 260 كوب القوي سيلندريستي 1497 سنتيمتر كيب دونك هذه فيها بوات اوتوماتيك سياره قويه بخلاصتها كامله
1: قويه السياره
4: قويه السياره لان السيلندريستي قوي برشا فيها
1: الموتوريزاسيون شو امورها
4: الموتوريزاسيون باهيه لانه هي في السيارات الكوريه بصفه عامه راهي من احسن ما ثم في السيارات الاسيويه
1: يعني خير من الصينيه،
4: خير من من من خير بطبيعه الحال من في من السيارات الصينيه. الحاجه الوحيده اللي توا انه ديما القطايع نتاع السيارات الكوريه غاليين شويه،
1: غاليين وموجودين
4: ما فيهم عليه. مش في القطاع كلها موجوده، مش في القطاع كلها مش موجوده. اما ديما تعتمد انه السيارات الكوريه غاليه في البيز دو شونج نتاعها، رغم البيرفورمانس نتاع الكراهب الكل نبداهم الكيا ونبداهم برشا سيارات اخرى من احسن ما ثم، الا انه في السيارات بصفه عامه الكوريه البيز دو شونج تبدا مفقوده شويه وغاليه شويه. هذا هو معناها الاضافه. اما بالنسبه للسيارات الكوريه هو من احسن عندها توسكي إكيب سكريتي موجود فيها كل شيء.
1: أظن زو السيارات عندك إضافة حياة من وقت تضغط علينا.
3: عندي إضافة صغيرة بركة كونه مهما باش نقول الكلمة بركة اللي مهما كانت كمالية السيارات كنت تحكوا لها توا كانت في السيارات الكورية ديما لازم نخزروا الكوبل كما كنت تحكي توا التوفيق اللي كونه قوية ولا ماشي قوية. رأي مهما عندنا تكنولوجيا لكان الكوبل طايح ما نجموش تتمتعوا بسيارة. لانه الكوبل يبدا ضعيف خاصه تو الهونداي كي نقارنوها بالتيفولي ما لا مقارنه من ناحيه قوه المحرك. قوه المحرك ماهوش شك من في كميه الشهودين. الشهودين هو تاع التسارع تاع الجري، لكن الكوبل ودوران المحرك والقوه تاعو قداش يعمل في الدقيقه لهنا وقت اللي تبدا حاجتك بالمحرك وانت اون شارج ولا انت في تريك
1: صعده
3: يجاوبك تلقى راحه
1: في المجاوزه يجاوبك في الصعده
3: هذاك هو الكوبل اللي ديما كي ناخذوا كهرباء ديما نشوفوا الكوبل قداش تعطيه
1: كل واحد كيفاش راهو حياته. ثم شكون يفضل الحاجه ذي، ثم شكون يحب الاناقه، ثم شكون يحب السرعه.
3: راي الاناقه
1: كل واحد كيفاش.
3: شوف راي الكرهب ديما الغاليه عمرها ما الكوبل تاعها ما يكون ضعيف. حتى تلقى الشفودين تاعها طايح تلقى الكوبل تاعها
1: طايح. هاي ب 8 مليون وطايح.
3: تعتبر تعتبر على اسم الهونداي. فهمتني كي تجي تشوف سياره شعبيه قداش واصله. تشوف الايفان ولا الايديس قداش
1: برشا برشا
3: باش تقارنها بالسياره هذيا. يعني هي في حد ذاتها ديما السيارات الهونداي غاليه.
1: شكل كبير الحقيقه، ارتفاع كبير في الاثمان بتاع السيارات، ارتفاع بشكل كبير.
4: صاروخ صاروخ صحيح السيارات تحسها في الكورية ولا في الصينية انه رخيصة شوي. اما راهو موتور نتاع سونج يونغ الكراهب الكبيرة راهو ب 35 مليون. راهو حد سيارة
1: الموتور وحده،
4: موتور وحده انا في جديد
1: في جديد
4: راهو غالي. راهو حد سيارة راهو صحيح نشوف السيارة تاخذها من الاول صغير معناها في البري ضعيف. اما في الكابيز دو شونج راهو غالي برشا.
1: ان شاء الله كل الموضوع تاع السياره لكل عائله مازال
3: نستنوا سونج يونغ. لان وقعت اشكاليه في تونس من اول ما جت سونج يونغ في فولي. وقت اللي عملت اكسيدون ترا اريير تحل من بعض. راي الشركه يعني قامت بالواجب وتنحى الاشكاليه ذي ورجع اسم تيفولي من جديد في الاسواق العالميه.
1: هاي سلاح هاي ركن كومضة كرهبتي. قبل ما نبدا نستقبلوا التليفونات تاع المستمعين وندخلوا في الاخبار المتفرقه وهك كملنا تقريبا الركن الاول تاع السيارات وطولنا فيه برشا اليوم. هاي تفضل سلاح. هاي
6: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل، حاب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا احتكاك تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا احتكاك.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. 78-227-160 وإلا 78-227-700 تجمو تصلوا في الميكانيك كهرباء السيارات، تجمو تصلوا في قانون الطرقات، تجمو تصلوا في النقل الغير منتظم اللواج نقل الريفي التاكسي، تجمو تصلوا في الفيزيت تكنيك، وتجمو زادة تصلوا في التأمين. هذول تقريبا خمسة محاور اللي مفتوحة لكم فيها التليفونات. باختصار شديد نستقبلوا التليفونات. ما تنساوش أنه بعض الأخبار ما ننساو زادة باش نذكروا امس زوز حوادث تاع حافلات تزامنوا مع بعضهم بعد على بعضهم تقريبا 20 كيلومتر. الحادث الاول تاع حافله تنقل عاملات وعمال، والحفله الثانيه حفله ليبيه اللي خلفت زوز قتلى توانسه مع تقريبا 30 اصابه. شنو الحافلات هذه مسؤوليه كبيره يظل.
4: سي توفيق كلمه سي منذر تو في النداء اللي وجهه للتجهيز حكايه الانزلاقات راهو معناها حشيش تو يبدا مازال اخضر راهو فاسيلمون انه حافله ولا كرهبه تعمل انزلاق دونك دور التجهيز هنا انه علقات الحواشي الطرقات هذه كل يقع التنظيف نتاعها.
1: حتى نرجعوا له بالتفصيل خلي سعاد قول لي ثم برشا تليفونات تصنف فيك هاي نبدو التليفونات. الو عسلامه.
7: الو عسلامه سي توفيق.
1: مرحبا بك سي عبد الستار. مرحبا.
7: يعيشك تحيه ليكم. باختصار اسبوع هذا اسبوع اسود وصلنا له 40 ضحيه من حوادث الطرقات وصلوا من الحشيش الاكثريه من الهاتف الجوال ويشاطوا درك واحد يشاطي ميسنجر وفيسبوك والسوق. يلزم قرارات صارمه تطبيق القانون والرخصه تتسحب. هذا ديجا سمعتها في 9:30 عند زميلك في دار الشباب. 40 ضحية.
1: اي صحيح صحيح صحيح.
7: 25 ضحية.
1: صحيح.
7: انت انا يا خويا اللي نزود اسئلة ويعطيك الصحة سي توفيق. انا نحب نسأل السؤال الاول وقتاش نبدلوا البطارية وشنو العلامات نتاع تظهر على البطارية من عيوب؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني عندي سيارتي معناها دخلتها للمأوى وخذيت وصل توصيل خذيت توصيل اللي انا دخلتها وخلصت رجعت لقيتها مخلوعه هي في المأوى ومعناها ونقصوا منها برشا حوايج. اي انا شكون ملتجئ وترجع اغراضي ولا لا؟ وسيارتي مأمنه وعندي توصيل
1: يعني معناها
7: بالمعلومه ليا وللمواطنين.
1: عبصار معناها الكهرباء تسرقت ما تمستش هي حتى شيء ما تمستش تسرقت وكهو.
7: يعطيك الصحة من المأوى وعندي توصيل وهي المؤمنة.
1: معناها سرقة أمتعة من داخل السيارة فقط.
7: من داخل السيارة.
1: واضح.
7: واضح.
1: واضح. شكرا ليك.
7: السلام عليكم تحية ليك.
1: شكرا ليك عبد الستار. وصحيح راهو ارتفاع مؤشر الحوادث نتاع الخطر معناها ثم برشا قتلى الارتفاع نتاع عدد القتلى كثر برشا وما نعرفش بالحق سلوكيات ولا تهور كبير واحنا باش نحكوا في الجزء الثاني اليوم على المؤشرات الخطيرة نتاع الحوادث وشنو الحلول بالحق الناس كل تنادي بتطبيق القانون. مازال ما خرجش للتوصيل. مازال ما خرجش.
3: فاش ننتظر؟
1: لا ولدي ما نعرفش والله ما نعرف. الناس قاعده تموت كل يوم في الطرقات، تهور كبير، همجيه كبيره في الطريق، تكلم يقول لك انا الكل في الطريق ومانيش عارف وين ماشيين في حوادث المرور، مش عارف.
2: بالنسبه للقانون القديم قاعد يخدموا به ويتعرف.
1: لكن احنا نستنوا في القانون الجديد.
2: كل ما يعمل حادث، الجرح على وجه الخطا ينجر عنه وسحب رخص السياقه.
1: بس خذينا مشنا في الموضوع هذاك.
2: لا لا على الحوادث نحدثك على خطر السياقه.
1: نحكوا على القانون الجديد يا سيدي، نحكوا على الاجراءات الجديده
3: الردع.
1: اللي هي رضعيه اكثر، مش نحكوا على القانون القديم. احنا نطبقوا في القانون بطبيعه، ولكن ثم قوانين جديده مازالت في مجلس النواب مازالت للتو ما خرجتش. خلينا نشوفوا التليفونات. الو عسلامه. الو الو عسلامه.
5: صباح الخير سي توفيق. صباح النور سي توفيق. الله يعينك.
1: مرحبا سي صدقي. مرحبا بك.
5: ربي يبارك فيك سي توفيق.
1: مرحبا
5: بكم.
1: يعيش. مرحبا. تفضل سي صدقي.
5: حاب نكمل حاجه عليكم بركه وعندي حاجتين. حاجه على سي محمد خبيري. كلمته في كلمه الديريكت دخل في الموضوع حتى انا حبيت ندخل في الموضوع. نحب نبارك لجيراننا واخواننا واحبابنا اولمبيك كيف وراي اولمبيك كيف راهو منجم كبير وخرجت برشا رجال وبرشا جوالات كبار وبسماهم وان شاء الله من بن ابراهيم وتجيجي. اما حاجه واحده نقول للجمعيات كي جندوبه ولا كيما كيف ولا كيما باجا رانا ولاد بلاد ولاد نحبوا بلادنا خير ونعاونوا بلادنا خير. وانت كي تعاون الجمعيات الكبار تصرف عليها 100 و200 تعطي 20 كل شهر ولا 30,000 لجمعيتي كل
1: شهر. يا صدقي
5: اي العشيه
1: حصه خاصه للرياضه ونتكلموا في الرياضه. خلوني في كرهبتي تو
5: ملاحظه وبركه خاطر قلبي بقى يوجع فيا على الجمعيات نتاعنا.
1: تفضل العشيه عندنا البث المباشر واحتفالات في الكاف
5: ان شاء الله ينزلوا عليا وحاجتين اخرين. حبيت نقول نشكر شرطة المرور تاع جندوبة اللي هي تعاون فينا برشا. تعرف جندوبة راهي ضيقة والناس تحب تعرف يصاروا على اليمين والمرور تاع جندوبة يرفع في الحافل في المخالفات على البقعة يخلي له ورقة على البرابيز ويمشي
1: بالطبليط.
5: نحب نقول شرطة المرور جندوبة ما ظلمتش العباد حتى انا كي نحن في التروتوار وفي دورة وفي الرومبوا وفي الطريق ممنوع الوقوف وتوقف ويحبس ويجيلوا شرطة المرور تعمل لي مخالفة ما ظلمتنيش مظلمت حتى بشر مش نرمي في الورود.
1: ما يظلموش يا ولدي عمرهم ما يظلموا عمرهم ما يظلموا، مش يلقوا واحد حابس في بلاصه ما يظلموش، طبقوا في القانون وهذاك حقهم.
7: ورمطوا من حبشي فيا تمشي تفيق كي نحبس انا وانا
1: احنا اللي قاعدين نغلطوا يا صدقي، احنا اللي قاعدين نغلطوا
7: ما نحبسش،
1: اي احنا اللي قاعدين نغلطوا يا صدقي. احنا
7: هذا اخرى بالله من مرفتي حاتم بشادي بعثت بس تصاور تاع العمل تاع الريف، انا العمل يكبوا في الكراب باش يكبوا الومات.
1: اي احكينا عليها، احكينا عليها،
7: يكبوا احكي لك خاطر من جمعتي ما سمعتش فهمتني، مش معقول تترك امراه تدهان ترك في باشي من تيري معلم ويور بيصار ويمين. يا خويا المره فاتت كلمت قلت لك اعمل كيران ميكرو تاع 30 بلاصه خويا، اخويا وياك يبيع ويشري والغلاء غالي، الدنيا فلفل غالي وطماطم غالي، يعمل اخويا نقل محترم للمراه تركب
1: صحيح صحيح
7: تمشي مع عسون تمشي يحترمها خاطر هو
1: واضح يا صدقي، واضح وحكينا عليه
7: محترم،
1: واضح يا صدقي واضح، حكينا عليه الفيديو اللي بعثونا رانا حكينا عليه وناقشناه وش بدناه يا صدقي، وقلنا وصلنا من صدقي من جندوبه يعطيك الصحه، واحنا حاطين غادي معانا راه مراسل معانا مسيرش تشوفوا اي اخلالات في الطريق مسيرش عطوها لنا، انا بيدي او لامس في طريق تونس شفت اخلالات، شفت كاميون كيفاش معبي قرابه 20 عام لمراه كاميونه والله العظيم شفتها في الطريق وفي الكياس تمشي ها في الكياس
2: سي توفيق، ولكن المارقين على القانون قاعدين مش
1: الناس
2: ما فيه قانون وفيه ترخيص
1: عارفين يا سخذين احنا مش فيه قانون عارفينه ولكن ثم ناس قاعده تتجاوز القانون.
2: ايه نقول المارقين على القانون.
1: هاي مكالمه اخرى. الو عسلامه. الو الو عسلامه.
8: هاي صباح الخير.
1: مرحبا يا سلمان، مرحبا بك.
8: مرحبا بك بالفريق اللي معك كله.
1: يا عايشك يا سلمان، تفضل سلمان.
8: عجبتوني انت في منظر وانت في الكلمتين اللي قلتهم لي.
1: يا عايش.
8: تحيه. حكايه الاعشاب. الاعشاب هذه راهي على السكه الحديديه اللي المدخل بتاع الدهماني كله، تسمع فيه ولا؟
1: اي نسمع نسمع نسمع.
8: باهي خلينا من الشجره ذاك من السوس والشجره ذاك على خاطر ذاك زينة البلاد. اما نحن نرجعوا لك الفضلات المنزليه وقت الفضلات الحيوانات الكل اللي نطيشينها على جنب السكه، ها ويوصل تو مثلا كيما نقولوا فيها يمشي يجيب لك راس تاع يزور ولا حاجه ويحطها فوق السكه يغطي على السكه، والتاع هذا البلاصه اللي نحكيك عليها هنا هذه مقطع سكه حديديه نتاع مدرسه غير صغار متعديه مدرسه 2 مارس عليها رسول الله. وين هم المسؤولين؟ نحن رانا قلناها ورانا هبطناها حتى على الفيسبوك وكل شيء. اخويا تحركوا شوي
1: ان شاء الله البلديات والتجهيز يسمعونا، وان شاء الله البلديات والتجهيز يسمعونا ويلتفتوا على الاقل للطرقات خاصه الاماكن الخطيره الاماكن السوداء اللي تنجم تشكل خطر على مستعمل الطريق ان شاء الله.
8: واللي عنده فضلات حيوانات يمشي زي طيسها برا يوزها وما توزيهاش عليه البلديه.
1: الله غير نمشوا نرجعوا نقولوا احنا هم المسؤولين على كل شيء، احنا هم المسؤولين.
8: المواطن مش واعي المواطن
1: يعطيك الصحه المال. شكرا لك يا مال يعطيك الصحه. نواصلوا في التليفونات. الو عسلامه. الو
9: الو
1: عسلامه سيدي مرحبا مرحبا عسلامه.
9: محمد سيدي معك.
1: مرحبا سي محمد.
9: انا في ولايه جندوب وعندي ثلاث سنين ما نسمع وما نتكلمش. اليوم خذيت الكلمه ونذكر على الهاتف وكل الاعلاميين.
1: تفضل سي محمد تفضل سيدي تفضل.
9: اول حاجه نشكرك انت على يعني نتبع فيك كتابين، كل برنامج نتبعه وندونه في الوثيقه اللي عندي الكراسه اللي عندي على التامين كيفاش دخلت وكيف سيارة العذر التاكسي والنواج القطاع الغير منتظم بعد ما نسوق اربع. والله سعيد جدا بدون رمي ورود بدون رمي ورود. يعطيك الساعه على الموضوع اللي دخلت فيه الاسبوع الفارط وكيفاش بعد ما نسوق ثلاث اربع سنين التايس انا ترميني تقول لي برا شوف لاسيرونس بعد ما سوقت عندك توريس خمس سنوات معناه بعد تقول لي برا شوف تامين اخر. بارك الله فيك ونشكرك شكر خاص.
1: هذاك واجبنا هذاك واجبنا سي محمد هذاك واجبنا.
9: ثاني حاجه نشكر سي صدقي اذا سمحني بالله اليوم اعطيني فرصه بعد سي صدقي سايق تاكسي ركبت معاه حبيت نشوف وركبت معاه يعطيه الصحه ونشكر شكر خاص نتاع جندوبه صدقي نتاع جندوبه من حضاره الثق ما يعرفنيش ما يعرفنيش وخذيت سيارة عندي شغلي خاصة في جندوبة نخلي سيارتي في المحطة فهمتي عجبني سائق مثالي ونشكره.
1: ايه سي صدقي هذا يلزمنا نزوروه لجندوبة سي صدقي هذا.
9: يعطيك الصحة على بالك كملاحظ كسائق سيارة توزر بعد عرفني اللي سائق سيارة توزر وكذا وعرفني انا نشكر شكر خاص على حلاوة استقبال سيارته ممتازة زميل يحظى معناه من اعز الزملاء اللي شفته وكلهم زملاء وكلهم مخيان والكل ونحبهم ينزلوا على مواسي
1: ان شاء الله ان شاء الله
9: هذا وجهه نظر بتاعي
1: وجهه
9: نظر
1: واضح.
9: نهني الاولمبي البيجي على بقاء في الرابطه الاولى نهني اولمبيك الكاس لصعوده للرابطه الثانيه ونتمنى جندوبة هذا تطلع الفوار في العالم
1: في الناسيونال ان شاء الله. هي سليانة شكرا لك.
9: اليوم ما دخلت على النخل اليوم موضوع اخر.
1: مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك وانت زاد سفيرنا في بيجر وديما الطرقات الكل عندك سي محمد غادي اي جديد على مستوى الطرقات تعلمنا به في المباشر سي محمد. مرحبا بك.
9: لا عشت نشكرك شكرا خاتم.
1: مرحبا بك وانت زاد سائق مثالي الحقيقة حسب المعلومات اللي عندي سائق سيارة أجرة مثالي جدا.
9: هو نحن في خدمة المواطن مش نقول كلمة أنا في خدمة نطلب من كل الزملاء كل الزملاء في القطاع الغير منتظم يا أخو غياني نحن أنا في خدمة المواطن ليلة نهار نسعوا لرضاء المواطن
1: ان شاء الله. شكرا لك شكرا لك سي محمد ان شاء الله يقع تكريمك انت وسي صدقي في بيجا وجندوبه فجوائز السائق المثالي خمن فيها برشا الموضوع هذايا ان شاء الله باش تكون على مستوى اربع ولايات باش يوقع تكريم السائق المثالي في اربع ولايات وهذا موضوع قاعد نخدم عليه عندي مده وان شاء الله لقيت دي سبونسورينغ باش يتبنوا البرنامج الكل. شكرا لك يعطيك الصحه. نواصل مع المكالمه اخرى. الو عسلامه. الو عسلامه. مرحبا سيدي عسلامه.
10: سعيد التوفيق نحييك ونحيي ضيوفك ونحيي.
1: مرحبا سي رشيد. مرحبا بيك.
10: ينورك
1: يعيشك. مرحبا مرحبا.
10: ولا ما نسرش واحد باش ندخل مع مؤسسة البلدية لكن مش مشكل.
1: اي لا اللي يسمعنا يسمعنا السيد الكاتب العام في الاستماع للبرنامج ولكل الاشكاليات. اي
10: اي ثلاثة تدخلات وماذا بينا نلقى جواب من كل ما
1: اتفضل. اي ان شاء الله.
10: مش نحكي على الدودانات اللي تنحوا.
1: اي
10: يا ترى اللي تنحوا هذوكم بصفة الطريق الرئيسي.
1: اي
10: والدودانات اللي في وسط الاحياء الشعبية.
1: اي
10: ايش عملنا فيهم؟ تو نسمح كي الاسباب وعلاش؟
1: باهي
10: تكون تعرف.
1: اي
10: علشان الكيان الجديدة يعني نحي لك
1: باهي
10: في الاحياء الشعبية.
1: اي
10: لا حول لنا ولا قوة. أنا في جثة الكيران هم عرفوا بها ونحن 20 سنة دمرنا متلبسين. هذه واحدة.
1: باهي
10: باهي. أنا مش الملاحظة في نتاعي اللي خوينا مبارك لهم اللي خذوه الفني بلاس مستحقوا رسلة. الرسلة تكون من أقدم السواق وخاصة أحنا كغرفة يلزم نعمل لهم رسلة.
1: صحيح صحيح.
10: ما يدخلوش.
1: وأنا معاك وأنا معاك وأنا معاك يا رشيد في الموضوع هذا. أنا معاك.
10: ويلزم نحسوهم ما تكونش ليا تكون مسؤول تكون مسؤول. أنا نكلم فيك باسم غرفة.
1: أي أي أي
10: أي أي. أنا النقطة اللي تحكي فيها النقطة الثالثة خدم نطول عليك طويل. ما نزلش ندخل فيها خاطر المرة الأخرى وقت اللي خديت التدخل قد يزوم برسمات أنا ما نحبش نمس الأشخاص.
1: لا ما نمسوش احنا يا سي رشيد احنا رانا نثيروا الاشكاليات من غير ما نمسوا الاشخاص ما نمسوش الاشخاص.
10: اكيد اكيد اكيد. انا شنو قلت لك؟ انا قلت لك التدخل نتاعي نحب نعرف الدبانات اللي دمرتنا داخل الاحياء الشعبيه.
1: باش نجاوبوك باش نجاوبوك لانه سيد كاتب عام بلديه الكاف كان وظيفي تقريبا منذ 15 يوم وتعهد. اي وتعهد
10: تعطيك الحمد باش نتدخل على الكلمتين اللي قالهم هذاك مستوى عندي. وقت اللي قال الكلمه اللي قال قاعد ترند في وجهي وقت اللي قال كل مواطن عنده عمره قدام عندك سلطة شراء في البلدية والدور في البلاد شنجي يقول لك لا داريوين اختم الطرق الرئيسية.
1: لا لا لا لا لا يا رشيد المواطن شريك فاعل في العمل البلدي راو راو المواطن يلزم يعني
10: التاريخ. تذكر في وقت المواطن عليه كان سنين والبلدية في كنت في الحياة الشعبية صارت اتمنى وما صارتش.
1: اي هي اما البلدية توا رايك تقول لك المواطنين اللي عنده كذا يعلمنا لانه هي تعتبر المواطن شريك في العمل البلدي.
10: احنا شريك احنا قاعدة المنتخبة من البلدية كل
1: به به به يعطيك الصحة سي رشيد. اي اتوجبك ابقى اسمعنا يا رشيد رشيد. اي
10: هذا يعني دائما قلناها قبل الزملاء اللواجات بجاه ربي بجاه ربي اذا كان نحن نعترموا المهنه وانت ما تعترموناش اليوم راه نزيد نقول لك تحت رقبه في حل وفاين تحيديه زوج زواجات يدخلوا يعبوا الطلبه وياخذوا يا سلام نكمل المعقول ويقول لي ما تبركيش واشكي بيه لو معقوله هذه زيد انا نداء للزملاء اي لواج شدوه في نقطه يعبي غير المحطه يا اخويا شدوا ثم انا
1: نسيت
10: كلمه
1: الغرفه ان جينا
10: نعيش
1: في الامن يحلينا مشكلتنا. ايه ثم بس مصحيت يعني صح نعلم الامن ونعلم الاداره الجهويه للنقل واضح
10: كلها مقيده عند المرور ولا ما نكلمهم.
1: باهي
10: يا خويا انا النداء نتاعي للزملاء انا قاعدين نتدمر كان نهار بعدنا.
1: باهي واضح يا رشيد ثلاثه نقاط. شكرا لك ثلاثة نقاط جبد عليهم لدودان في الأحياء الشعبية تكوين السواق جدد هذول اللي خذوه هذول بالحق راه مش ساهل باش يخدم واحد شوفير تاكسي راه رانا نشوفوا في السلوكيات على الطريق للأسف نقول للبعض البعض راه سلوكيات غير محترمة متهورة في الطريق يا حسرة وقت كان السائق بالحق قبل كان معناها تركب ولا تحط معاه اي انسان تتهنى تورو ثم بعضه اقول البعضه واقول جيدا البعضه البعض اللي مش قاعد يحترم في قانون الطرقات سائق تاع تاكسي ولا لواج ولا نقريفي تشوفه يسوق وهو بالمساج وبالوحده سخذيري
2: موجود على موجود موجود هو اللي هو عنده قانون يكون منضبط ويكون عنده
1: اتراب يا سخذيري
2: اتراب من يدخل الدومان هذايا عنده القانون
1: معروف الوقت يضغط علينا نسجلوا طب بعد باش نجاوب حتى كان ما جاوبناكمش قبل 11 بقدره ربي بعد 11 باش نزيدوا ربع ساعه كيك على الاقل باش نزيدوا نجاوبوا فيها على الاسئله الكل مكالمه اخرى الو عسلم الو مرحبا سيدي حسن
11: تفضل سيدي حسين من سليان
1: سي حسين من سليان مرحبا سيدي مرحبا
11: سليان عطوه خرجوا القائمة تاع التاكسي الفردي فما في الجدول حاطينه وحاطين كاتبين المجموع العام بعد حدث سنوات الحصول على معرف جبائي وسنوات الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كوجراء معناها ضم هو في الاصل وقت ياخذ يعني مطلبه يعني مش بطاقة مهنية يعمل تصريح على الشرف وانه مش يخدم حتى شيء مش يتفرغ كلي يعمل تفرغ كلي الخدمة ذي كيفاش هم هذوما يقبلوهم ومنحوا لهم سنين الخدمة وفي الوقت في معمل مثال كيفاش تجي الحكاية يفسر هنا
1: سؤال واضح سخذيري واضح عطا نفسر لك السؤال ابقى معنا في الاستماع في الراديو تو نجاوبوك خويا سي حسان ابقى معنا في الاستماع في الراديو شكرا ليك تو نجاوبوك مكالمة أخرى الو الو عسلامة هنأخذ دفعة كبيرة باش من بعد نقصوا وقت للإجابة ألو تم إصلاح تلفونات حاضر معايا ألو ألو عسلامة به نبدو نجاوبوا إذا كان الخطوط تشتعل أمامي من عرش ألو من عرش به هنقطع المكالمة هذه ونشوفوا الخطوط الأخرى ألو عسلامة
12: عسلامة
1: عسلامة سيدي مرحبا
12: اللي حبيت سؤال السي خضيري
1: تفضل ليه تفضل
12: بالله يا حبيت السؤال السخديري نحن عنا البشرة نبل عنا مقرين في يخدموا من جندوبة البشرة نبل البشرة نبل وهي دي خط متاع لواج وجوه كنا المديرة سيد المديرة تاع السيرفيس وعمل لها محاضر وعمل لها عنده التزامات رجعنا نفس الحكاية والسلطة المحلية والجهوية ما باش تتكلم نحن شفنا الحكاية دي شكينا ما باش تفهم الحكاية دي ما فهمناش ونشوف
1: به واضح سخذير الإجابة واضح به عاين نجاوبوك خويا بعد شوية سمعنا أبقى سمعنا في الراديو نجاوبوك إن شاء الله شكرا ليك شكرا ليك يعطيك الصحة بزاف مكالمات ألو عسلامة ألو ألو عسلامة صباح الخير سيدي عسلامة عم طال مرحبا بيك
13: وبيك تحية ليك تحية للفريق التقني تحية للسادة المستمعين والمستمعات وتحية للسادة الخبراء معك خليني أقول ألف رحمة تنزل على روح زميلكم اللي فقدته يعني
1: ان شاء الله ربي يرحمه زميل عصام السمع ان شاء الله
13: وعائلته والمؤسسه الاذاعيه نتاع الكاف احنا عائله واحده الحقيقه
1: ان شاء الله عايش عم
13: طال عايش هذا الخبر بكل يعني كانه كساء الحقيقه انا عندي ملاحظه بكل لطف وعندي سؤال يعني في الملاحظه والسؤال اولا تطبيق القانون راهو امتلام والمؤسسه الامنيه تحيه لهم قاعدين يتبقوا في القانون لكن ثم اشارات لو اي تتعطى من طرف السيارات راهي فما دورية في البقعة الفلانية بقعة الفلانية وهذه ما هيش وشاية رو إذا كان أنا ناخذ هاتف جوال ونبدأ نسوق في سيارة مثلا فيها أشخاص أراني متحمل مسؤوليته والمواطن لهم الجزء الكبير زاد في الملاحظة هذه لما مكلة فما دورية نجم يقول لهم مكلة لو كان يتكلم في التليفون هذه ما هيش وشاية بس نحجوا مع هالأرواح اللي قاعدة تخسر فيها تونس احنا أربع كعبات نحسبوا أربع كعبات
1: صحيح
13: هذه الملاحظة بكل لطف ولكن ما هيش مشاية بالنسبة للسؤال فهم برشا مؤسسات تونسية قاعدة مثلا تخدم على الطريق وتقاعدة تخرب في الطريق وتعمل مثلا أحداث مثلا متاع أشغال وتخلي حفرة إذا كان سيارة تحصل في الحفرة هذه وتكسر سيارتها لشكون يلتجئ باش ياخذ تعويضات وهل فما قانون يحميه لا هذا سؤال اذا كان فما احد الخبراء يجاوبني عليه
1: يعني شكرا لك يعني اذا كان كرهبة تتكسر من الطريق بجراء الطريق لشكون يلتجئ في التعويض نتاعو
13: فما برشا شركات توصلك الطريق بالمالديسك واللي قصت بالهاك الاجهزة اللي يخدموا بها ويخلي الطريق هكاكا من غير ما يصلح والسياره نتاعو تاحت فك الحفره هذيك ولا فك الخندق هذاك وتكسر لشكون يلتجئ
1: وشكون واضح واضح السؤال واضح واضح عم طار شكرا لك يعطيك الصحه نكملوا اخر تليفون الو عسلامه الو الوقت ضغط علينا برشا وما جاوبناش حتى على السؤال. الو عسلامه. الو به. الو عسلامه به.
14: الو عسلامه.
1: مرحبا سيدي عسلامه.
14: لاباس خويا
1: تفويض. يعيش خويا مرحبا.
14: معك مجدي عفوي برج
1: مسعودي. سي مجدي برج مسعودي مرحبا سيدي تفضل.
14: بالله يا خويا توفيق نحن تخدم التجهيز القريب تنظف الطرقات.
1: اي.
14: لكن الطريقه الرئيسيه رقم خمسه.
1: اي.
14: كي تنظف فيا ممكن تعديه انت شفتها تنظف. معناها ولا كاين هابط ثلاثه قربل معناها ما عادش واحد على الاقل كي يخرج برا ولا بالحاجه كذا يهرب على الاقل يقول يهرب. ولا كاين قرب ثلاثه معناها مش على الاقل معناها على الاقل تلقى وانتوها بالبرا.
1: معناها الحاشه الترابيه ولت عاليه برشا.
14: ولت يا رحم والديك ولت عاليه برشا نحبوا نعرفوا احنا ليش هذاك كل خويا اللي نصرفوا على الاقل نجيبوا حاجه معينه كذا تزيد عن مغيمة التراب هذاك يبعد خلاص كل عام نقصوا 5 سم 10 سم كل عام كل عام تلقاها تعدى بالازار انت خويا وشوف شوف بعينيك والله عندنا من الحق.
1: اي عرفتوا عرفتوا عرفتوا الطريق عرفتوا
14: عرفتوا الطريق
1: عرفتوا الطريق
14: وبالله عرفت. الدودانيات خويا رفيق تو ما فهم شيء اقسم بالله العظيم
1: لا لا ثم برنامج لا لا ثم برنامج لازاله كل المخفضات السرعه راهو كلها باش تتنحى
14: احنا مع كيران نحوهم لكن ما رجعوش مشكله فيه
1: بالنسبه للتجهيز باش ترجع حسب الوعود اللي وصلتنا باش ترجع لي الدودان كلها بالنسبه للبلديه باش الكل عطاو جاوبوكم سي مجدي شكرا لك على الاتصال
14: بالله
1: الوقت ضغط يا مجدي
14: بالله سوق الكريب سوق الكريب نحبوا كاتب العام تاع الكريب على السوق نتاع الكريب
1: واضح واضح شكرا لك يا سي مجدي راه ما نجموش نجاوبوا على بعض الاسئله اللي خارج على نطاقنا به عصام الدين الدشراوي مرحبا
15: صباح الفل توفيق مرحبا بكم مستمعينا هنا كان
1: هاي انا خذيناك في قبل تقريبا الاخبار بست دقائق عندنا عم الطاهر يقول لك بالله اذا كان واحد يتعرض لحادث مرور من جراء الطريق حفره ولا خندق ولا الطريق مكسر والكهرباء بتاعه تضرت كيفاش يثبت الحاجه هذه ولشكون يلتجا في عمليه التعويض عصام
15: في الكهرباء هذه في توفيق ما عندناش فيه حتى تعويض احنا الطريق ما عندناش ما نحن خاطر الاسيرونس نتاعنا هي تامين ضد الغير اذا ثم كل جمعه كهرباء اخرى لازم يكون الحادث بروفيتا بمعناه تكون صامة بين طرفين احنا ما عندناش طرف اخر الطريق ما يدخلش في الـ في الـ في الـ في, في الرومبورسمون
1: بل هنا يولي يلتجا يمشي للمسؤولين بالبلديه والتجهيز
15: ما عندهم مشكل كيف في توفيق ما يدخلش بالبلديه والتجهيز ما
1: يدخلش حتى الشيء
15: لا بعض الكهرباء تبدا الان اون توريست هذه برك الوحيده اللي تخلص هكاو
1: بالنسبه للتامين ما فماش تعويض
15: لا فماش تعويض
1: هذا الحل هذه لا هذا اللي حبيت نفهمه لا تو نشوفوا لشكون نلتجؤوا لشكون نلتجؤوا حتى
3: قضية عدلية أما مش المشكلة في القضية العدلية يلزم يكون الإثبات اللي الضرر وقع مثلا في الحفره هذيك بالذات تكون مثلا فيديو مصور تاع في طريق اللي الكهرباء تكسرت له مثلا
1: ده.
3: في البلاصه
1: طبعا عصام مازال عندك سؤال
3: يلتجا يعني يعمل عدل منفذ ويعاين يعمل معاينه
1: اي هز عدل منفذ يعاين علاش يعمل فيديو عدل منفذ يقوم بالاجراءات
3: علاش يعاين عدل منفذ لازم يعاين على الفيديو اللي وقعت فيه الحادثه لكن باش يجيبش يشوف الحفره ولا هي شكون قال اللي الكهرباء هذيك تكسرت في الحفره هذيك
1: هي على عين المكان باش يمشي وقت الحادث بالضبط
3: ما هو يلزم باش يخرج كرهبته يلزم حاجه مصوره موثقه
1: صعيبه معناها تقول انت صعيبه
3: الاثبات صعيب
15: هذه صعيبه برشا راهي باش يبقى يخسر فلوس والحريف وصعيبه راهو ما ياخذش حتى شيء راهم بعد
1: ما يربح حتى شيء باه باه سؤال اخر يقول لك انا حطيت كرهبتي في باركينج والباركينج فيه عساس ومحمي وكل شيء لكن الكهرباء بتاعي وقع خلعه وسرقت الامتعه بتاعي هنا لشكون نلتجا؟
15: المسؤولية كلها على الباركينج.
1: على الباركينج.
15: هاي إذا كان تثبت في المعاينة ولا في المحضر يثبت اللي كهرباء في الباركينج في المستودع.
1: هاي.
15: اللي تبع الباركينج يخلص على المسؤولية المدينة على الباركينج، لا في باركينج. خاطر هم مأمنين في توفيق راهو يبدا مأمن الباركينج.
1: هم عاملين تأمين.
15: عاملين تأمين مسؤولية مدنية، تدخل في الكاعة هذي ونجم يخلصوها.
1: حتى سرقة الأمتعة راهو، سرقة الأمتعة.
15: الامتعة هو كوك احنا في توفيق راه الامتعة نحن ونصيب لفيكي مش الكونتيني نتاعها معناها الامتعة راهي صعيبة شوية
1: صعيبة شوية يولي
15: خلى على نسمعك
1: يولي الحارس هو يولي الحارس نتاع المأوى هو المسؤول
15: تريدي يعني يولي المسؤولين المدينة كل على المأوى
1: يعطيك الصحة عصام شكرا لك خذيناك في زوز اسال على الطاير شكرا لك يعطيك الصحة يظن لي مازال عندي باهي خلينا ناخذ يصر انه ثم تليفون زوز تليفونات تاخذهم الو عسلامة باش نرجعوا حتى من بعد تاخذ الكلمة حتى الو
14: الو عسلامة
1: سيدي مرحبا عسلامة
16: بخير. مرحبا بك توفيق.
17: مرحبا سيدي، شكون معايا خويا؟
16: عايش معك ناجي بن سلطان.
17: اه مرحبا سي ناجي. مرحبا بك سي ناجي. امين عام وطني لسيارات الاجره.
16: هاي تفضل. سيارات الاجره اللواج.
17: اللواج جاي، سيارات الاجره اللواج جاي. هاي سي ناجي تفضل سيدي مرحبا.
16: حبيت نتدخل غير لانكوفرمون تاع التليفونات من قبلك ما خلاناش.
17: اي تفضل.
16: فيما يخص الكياسات وفيما يخص الكيران والتاكسيات.
17: اي
16: الله يشوف هما التاكسيات زملائنا واحبابنا.
17: اي
16: تبقينا زادة حتى ما ساعدوا التاكسي تتكدك وكفايحة غالية ودنيتها غالية على كيدان الكياسات. ملكي بالنسبة للكيران جابوهم يعطيهم الصحة على قال يطورونا الاسطول شوية في جديد. اما تبقينا زادة والله إذا لفتة ما لابينا من الدولة كما قديت الكياسات اللي تمشي فيها الكيران حاول قد الكياسات زادة فيها التاكسيات كما قدام الليسي يعملوا دودان دود سموه مش دودان الكره بالدقدق فيها يجوا اطوري ترافير يعملوا في دود دودان غاطين في الاحياء وين تدخل التاكسيات في العقرب التاكسيات يعانوا برشا منها. بلا بينا اخويا نستحضروا على تاكسياتنا حتى التاكسيات راهي تخلص في كمبيالات
17: اكيد
16: ويعلم ربي به.
17: هو المعلومات اللي خذيناها من عند الكاتب العام لبلديه الكيف وانه اللي دودان الكل باش تتنحى حتى في الاحياء الشعبيه حتى كلها باش تنحى. جبدنا له على دودان البحذاء اللي سي جبدنا له على دودان البحذاء كلها باش كلها باش تنحى الكل.
16: علاش نشجعولكم خاطر صوتكم يوصل صوت الناس كل في زعبيته. اما تبقينا الوعود تاع البلديات رانا نعرفوها قداش عندنا ناس ما فيهم باش نحوم لدودان هذوما. عندنا مينيموم 6 سنين.
17: لا توا سيارة لا توا اسمعني توا ثم اجراء قانوني للازاله توا قانون وزاري لازاله مخفضات السرعه ما عادش
16: ان شاء الله ان شاء الله. لا رانا سمعنا بها عندنا اكثر من
17: 6 سنين. شكرا ناجي
16: الغالي. نحو حتى شيء.
17: شكرا لك ناجي بن سلطان. نرجعوا بعد 11 باش نكملوا الاجابه على الاسئله نتاعكم كل ابقوا معنا بعد 11 نرجعوا في برنامج كرامتي.
18: كرهبتي
19: كرهبتي
20: كرهبتي
21: كرهبتي
22: مع توفيق الشيري.
23: توفيق الشيري
24: مع توفيق

0: نرجو هذا المستمعين واصل معكم هذا اللقاء في الجزء الثاني. تحية لكم الكل وين ما كنتم، تحية لكل أصدقائنا المستمعين، لكل مستعملي الطريق. نكملوا نجاوبوا على الأسئلة اللي وصلتنا في السويعة الأولى. نذكروا بالمسابقات والجوائز، عندكم 3 جوائز في انتظاركم تقريبا في 20 دقيقة الأخيرة. الجائزة الأولى كود دولارو تكوين مجاني من مدرسة ياسمح حجر لتعليم السياقة شارع الموج سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوي بالكيف، ومعها 5 سوايع جراتوي زاد بعد ما تأخذ الكود بتاع السياقة فعلية. كيف كيف كود تكوين مجاني من مدرسة سليم هادي بجندوبة تعطيك زادة تكوين مجاني في قانون الطرقات. تجب تدخل سليم هادي أوتو إيكول على الباج فيسبوك، تجب زادة تتعلم على بعد. والجائزة الثالثة حقيبة السلامة المرورية، هذه 3 جوائز في انتظار السادة المستمعين. إن شاء الله 12 غير 4 نبدو في استقبال المكالمات. طيب مش نبدو توا نجاوبوا على الأسئلة اللي وصلتها في السويعة الأولى. نبدأ من السؤال الأول اللي جانا من اللي يحكي على البطري بتاع السيارة. وقتاش شنو المؤشرات اللي تدل ان البطري بتاع السيارة بتاعي بدأت توفى ويلزمني نفكر في البطارية جديدة؟
1: البطارية هي أول ما تبدأ تعطيني انسينيال في الطابلو دوبور، خرج تصويرة متاع الطابلو متاع البطارية يبين لك اللي الوقت عندي دو بوسيبيليتي، راهو الالترناتور مش قاعد يشارجي وإلا البطارية ماشي وتتعدم. هذا المؤشر له. المؤشر كما يشعلش نحس انه كي باش نبدا الاغلبيه تو في السيارات الحديثه كلها ايكيبي بالفيتر الكتريك والا بالفيرمتير سنترال والا بالليزوبسيون الاخرين، نحس انه حتى كي باش نهبط فيتر نحسه يبدا ثقيل شويه، ما عادش يستجيب مع
0: جواز الكروم
1: الفيتر الكتريك والا البوست والا معناها الاسيستي كلها مربوطه بالبطاريه. نحس فيها
0: ساعات تخدم الكهرباء ما تخدمش
1: ولا نخدم الكهرباء ما تخدمش
0: بصعوبه
1: هذه راهي مؤشرات على البطارية وخاصة في

0: الظاهر اللي حكي عليها نحكي عليها برشا. ماذا يقول القانون حاتم؟ قانون الطرقات
1: هو نقل اشخاص على عربه غير مهيئة لذلك. الحقيقه للاسف المخالفه هو محضر عدلي من 100 ل 200 دينار.
0: من 100 ل 200 دينار
1: للاسف، خاطر حسب ما نشوفوا الارواح ترى يبدو 50 امراه راكبه في في في كاميونه باش نشوف
0: ما عادش تقدر بثمن،
1: ما عادش تقدر بثمن من 100 ل 200 دينار.
0: ولا يعني عندهم تامين؟ لا عندهم حتى شيء مثلا اون كاد اكسيدون، وكان مش مأمني.
1: وكان نحاولوا ندخلوا المخالفه الثانيه اللي كانوا ندخلوا حتى على اي راكب يزيدوا 50 دينار وما تجاوزش 1000 دينار توا يولوا
0: يخافوا مع
1: خاطر باش توصل المخالفه من كانت من 100 200 دينار. هذا محضر وحده، والمحضر تاع لاسيرونس تاع وحده اللي هو ماهمش مأمنين تولي توصل حتى 1000 دينار. يعني هنا يولي ثم شويه ردع.
0: الوقف كهربته في مكان غير في مكان نقول احنا غير قانوني. الوقوف والتوقف في اماكن اللي تعطل حركه المرور اللي فيها ممنوع الوقوف
1: تبدا من 20 دينار حتى 60 دينار،
0: من 20 حتى 60.
1: اي خاصه كي تبدا في رون بوان ووقوف خطير ولا وقوف يحجب الرؤيه ولا وقوف مثلا على قمه الجبال، يعني حاجه خطيره. ثم وقوف عادي يعني، وثم وقوف اللي كانوا ينجم يتسبب في كارثة. هاك علاش تبدا من 20 دينار ثم توصل حتى
0: 60 دينار،
1: في الوقوف.
0: بالله رجاء البلديات والتجهيز الاعشاب الموجوده على الطرقات واللي تحجب الرؤيه واللي تبدا في مناطق خاصه الطرقات نسموها نحن السوداء، الاماكن السوداء اللي فيها برشا حوادث. رجاء مسياش نتعاهدوها على الاقل نهير نحو الاعشاب باش نكشف الرؤيه، باش تولي الرؤيه غير واضحه ونحافظ على الارواح البشريه. لدودان اللي حكينا عليه، ثم ديدودان بدات تتنحى وشفناها الحقيقه، وثم ديدودان ما تنحتش.
1: احنا شفناها والحقيقه كل المواطنين شافوها، خاصه على الطرقات المرقمه.
0: الطرقات المرقمه
1: التابعه التجهيز سواء كانت وطنيه والا جهويه. هذه بدات فيها التجهيز والحقيقه قاعده تخدم في خدمه كبيره ياسر. وشفناها ديدودان يعني السوبل برشا بهين هذا ما اللي دودان اللي ما يضروش الكرهب وما يضروش ثاني الكران الجديده الصينيه اللي جاتنا. البلديه وعدت ان شاء الله مازال
0: كلهم البلديات كلهم كل تقريبا
1: مازال ما يضروش.
0: قال لك نستنوا في ما عرفش شكل الجي لك حل هذاك شو اسمه تاع اللي يخدموا به الطرقات
2: قدرون
0: اللي يخدموا به الطريق يخدموه يظن يخدم كان في السخانه ومن بروسيل
1: التجهيز قاعد يخدم به. مش مشكلة الجودرون، مشكلة يلزم يحضروا أرضية
0: خرسانة الإسفلتية. أذكر
1: هي راي بالخرسانة الإسفلتية راي ما تجيش كيما بالجودرون اللي تخدم.
0: لا مش باش يخدموا دودان، باش يصلحوا الطريق. الكاتب العام قال مانيش باش نعاود للدودان الكل،
1: باش يصلح
0: باش يصلح يعني باش ينحوا باش ينحوا للدودان ويصلحوا الطريق.
1: باش تخدمها يلزم دي تكنيسيان.
0: لا لا لا لا
1: باش نجموا
0: نخدموا. على لحظه بالله سامحوني باش نكون واضح، راهو ثم دي دودان باش تتعوض. انا اللي في المؤسسات التربويه هذيك باش تتعاود يلزم دودان لانه السلامه مريد. بالنسبه للبلديه يقول لك لي دودان ما فهمش بحذاهم مؤسسه تربويه ما نمش نعاودوها باش نصلحوا الطريق. واضح.
2: ولو انه سي توفيق انا عجبتني معناها الدودان اللي عملوه جديده تو تجهيز بصراحه، معناها هذا هو الدودان العصري اللي تستجيب مع مع السيارات ومع الكراهب وتحس روحك باش تنقص وفي نفس الوقت ما ثماش ضرر للعربه للكرا.
0: هذاك علاش رشاد يقول شبه الاحياء الشعبيه مازالت ما صلحوش، راهو هذيك تابعه البلديه والبلديه مازالت ما بدتش في الازاله، مازالت ما بدتش. وعدونا قالوا جماعتين ثلاثه اربعه باش نبدوا في الازاله.
3: بدايه شهر جوان بحاول مش تبدا.
0: يقولوا انه في بدايه جوان ربما مش تبدا الازاله بتاع لي دودا. وخذت سرعه.
1: كلمه برك على البطاريه اضافه لسي شاكر.
0: احد رجعت بينا احد. ما يصبرش. ما يخليكش تتكلم.
3: باش نعقب عليك على النقل الفلاحي. خاطر هذا في قانون وهبط من جا منشور لجميع الولايات. انه كل نقل فلاحي باش يهز العمله ياخذ ترخيص من الولايه. اي واحد يهز العمله بدون هذا هنا مرق القانون
1: السيخذيري يلزم بطريقة قانونية وطريقة مش يعمل يعني رخصة باش يهز
0: الكاميون ويهز. شو معنى ترخيص؟
3: ترخيص بالولاية.
0: مش معنى حسب أما الكهرباء يلزم تكون مواطن
3: بصحة الأشخاص. يا خش سامحني خلينا نكمل عدل.
0: ما كانت الجملة ناقصة خطفت
3: منه. دخلت لها أنت لحيت.
0: باهي هاي تفضل.
3: كان مش نبدا القص خلي مش
0: نبدا. المعذرة
3: سامحني.

0: علاش قلت لك انا بترخيص؟ والترخيص فيه قانون، فيه شروط السياره، وفيه الاسامي تاع العمله والطريق من مين الى مين. يتسجل هذايا وتقدم للولايه كملف وهم يرخصوا له. اما خوله في الاطار هذايا من غير القانون هذايا هو يسمى نقل حامل الاشخاص بدون ترخيص.
1: علاش تم عزوف من اصحاب النقل الريفي على الانخراط في نقل العمل الفلاحيين؟
0: والله القانون هنا صريح جدا واعطاهم ينجم يهز العمل، اما شرط بالقانون يسجل يعمل مطلب للولايه وتعطيه الترخيص هذا يخرج على الاطار النقل.
1: علاش ما يحبوش؟
2: ترخيص خير.
0: انا بالنسبه ينجم يهز ويرجع يخدم في الخط بتاعه عادي، ولكن هما عازفين ما
1: نعرفش علاش. وعلاش
2: مجحف توفيق؟
1: كيفاش
2: هي رخصه وحدها نقل العمله؟ خرج قانون رخصه وحدها، ما نجمش اليوم نقل ريفي يخدم مزدوج نقل.
1: هو قال لك لا، هو يهز العمله ويرجع يخدم في خدمته،
0: يخدم العمله او نقل المدارس كيف كيف،
1: ويرجع نقل ويخدم
0: ويرجع يشد الصف يخدم يعني غير هما.
1: هي علاش؟
0: الله غالب ما نعرفش. تم اللي يقول لك ما تساعدنيش، وثم يعمل طرناج بتاعو يهز ذاك من الوقت بتاعو
1: وبعد يخدم على روحه
0: كيما يهزهم الصباح بوياج يرجع العشيه يهز.
2: توفيق، هذا ترخيص استثنائي ما استثنائي. احنا راهو القانون اللي طلع قانون يعني رخصة كما رخصة التاكسي، كما بطاقة استغلال، يعطوه بطاقة استغلال فيها قانون التاكسي وكذا ونفس الأداءات، لكن المردودية مش كيف.
1: هاي باش تعصف عليك حاتم تو الوقت ما عادش. هاي بالنسبة لتكوين السواق الجدد اللي خذوا البيرمي دو بلاس، معناها هذول المشاريع بتاع السواق الجدد يلزمهم راسك لو تكوين كيما يقول سي رشاد حتى من قبل السواق المهنيين القدم اللي عندهم خبره. من اعطيني المهم يتكونوا، راه مش معقول نعطوه بيرمي دو بلاس يصبح عضو يخدم.
0: هو صح، هو بيدخل يعدي بيرمي دو بلاس يكون عارف القانون ماله هو ما عليه، خي يدخل يعدي ما يعرفش القانون تاع التاكسي شنيه ولا لواج ولا نقل ريفي. يعني ما يدخل اولا يكون حافظ من الكود واش قرا ويكون يطبق
1: يعني ويعرف. يخذوه كله يعرفوا طبعا،
0: يعرفوا القانون قارينه. ولكن ثم بعض راسكلة توقع كبكة داخلية في كيفية معاملة الحريف، في كيفية الطرقات كيفاش تكون السلوكية مع الحريف كيفاش، يعني ثم حاجات يلزم نعاودوا نرسكلهم فيها.
1: جيستم هذا الأحوال التكوين
0: بالنسبة للقانون، يعرف القانون بتاعه عارف.
2: ثم حلقة مفقودة مادام ما ثماش قانون يجبر اللي خذاه بيرمي دو بلاس باش يعمل راسكله قانونيا ما ينجم ياخذ البطاقه المهنيه الا ما يجيب شهاده راسكله من عند مثلا لوتيكا
1: مختص ولا مختص.
0: ما فماش قانون هنا باش يقول جيب راسكله الوثائق. سمح الوثائق هو طونك قرا القانون يقول لك عنده خوان القانون نتاعو، اما الراسكله هذه سامحني ذي شروط النقل لازم يتعلم هو.
1: باهي رانا قاعدين الوقت ضغط علينا، ما عادش مازال دقيقه فين. باهي النقل الريفي بتاع الدشره تنبر النقل الريفي من جندوبه للدشره.
0: والله الاشكاليه هذه عملنا فيها اجتماع تو عندها مده شهرين، ثم من جندوبه خمسه رخص يدخلوا للدشره ونحن عندنا اربعه. احنا كني باش عندنا معاهم شهر ضيف جوا ثم جلسه كان التزموا في حدود القانون، كل واحد يحترم القاعده نتاعه والطريق نتاعه ويرجعوا. اذا ما احترموش باش نسحبوا ليهم التمديد وكل واحد يشد بوقته، هذاك الحل. خاطر هما ما حبوش يفهموا. نقولها لك
1: اي القانون هذا القانون
0: باش تولي جندوبه نحبوا مع جندوبه تستسحب التمديد للكيف ونحن من كيف نسحبوا لجندوبه. احنا مازلنا معاهم في الامر هذا باش تجتمعوا بهم ونجيبوا جماعه جندوبه معنا هنا في الجلسه. اذا ما وصلناش الحل معاهم باش القانون يطبق بطريقه اخرى. خاطر علاش يهزوا بال 15 يهزوا بال 20 يهزوا يعني وصلت
1: مشاكل
0: كبيره وضربوا
1: مضروب. مشكله نقطه يعني ساخنه هذه الدشره، خط جندوبه الدشره
2: ما عندهم القنطره يحسوا
0: والطويرف. واحد يدخل الطويرف والاخر سيدي اشكاليه كبيره باختصار خطه كبيره كبيره كبيره.
1: ذكر عشان نقول النقل يلزموا ثم قوانين جديده يلزمها تكون قانون صارمه.
0: سي توفيق ثم ناس عندنا مارقين على القانون يعبي بال 20 وبال 15 ويدخل في مناطق نقاط غير
1: مش عارف مش متوقع
0: مش عارف
1: كذا اكسيدون شنو ينجم يصير.
0: هو يعني واصل بنقولها بطريقه اخرى ولذلك نحن القانون قدام الناس
1: فوق الجميع.
0: فوق الجميع
1: قانون فوق الجميع
0: باش نطبق القانون على الناس الكل. كان جو للصلح وتفاهموا كل واحد يحترم الخط بتاعه فبها ما كانش على طرق اخرى باش نعالجهم.
1: يعطيك الصحه سي خضيري، يظهر لي هكا جاوبنا على الاسئله الكل. شكرا لك سي محمد خضيري ذيفي، رئيس لجنه النقل، ممثل الاتحاد الجوي للصناعه والتجاره بالكاف، حاتم الشادلي على الجمعيه الوطنيه للسلام المروريه، سي شاكر البرهومي استاذ وخبير مكون في ميكانيكا السيارات. يعطيك الصحه زاد عصام خبيرنا في التامين، وسي منظر العقوبي خبيرنا في الفحص الفني. نغم ثم نبدو في ركن على الطريق، مازلنا في موضوع السلامه المروريه.

0: على الطريق.
1: سور لارو. حديثنا باش يكون في السيكوريتي روتير كالعادة، كل نهار سبت من 10 حتى نص النهار، لكن الوقايد هذا توا ديما نركزوا على سلامة مستعمل الطريق على الطريق. إن شاء الله نهاية عطلة أسبوع يا ربي تكون مريحة ورائقة وآمنة، خاصة على مستوى الطرقات. كيما حكينا المؤشرات الأخيرة اللي حوادث المرور تقول وأنه الأرقام ثم انخفاض في عدد الحوادث، ثم انخفاض في عدد الجرحى، ولكن المؤشر الخطير هو ارتفاع عدد القتلى. وكم شفت المستمع اللي دخل معنا يقولوا أنه في ظرف شهر تقريبا وصلنا لـ40 قتيل في ظرف شهر. شنو الأسباب هذه وشنو الحلول؟ هذاك علاش نستقبلكم ونستدعيكم مدام عفاف بن غنية، رئيسة جمعية سفراء السلامة المورية. مرحبا يا مدام عفاف.
2: مرحبا بك توفيق، تحية ليك وإلى كل مستمعي ذا عفاف.
1: شنو عفاف خي، ولا ثم عدم احترام للقانون على الطرقات، ولا ثم تهور أكثر من لازم؟ شنو الأسباب اللي تخلي مؤشر الخطورة في الحوادث يرتفع بهذا الشكل عفاف؟
2: والله توفيق، هو هذه هي الإشكالية، وإني أنت في بداية الحديث نتاعك قلت اللي ثم تراجع في عدد الحوادث وعدد الجرحى، لكن المشكل الأساسي والمؤشر الخطير اللي هو معناتها الارتفاع اللي عندنا في عدد القتلى. انت تعرف اللي وصلنا فتنا 432 قتيل منذ بداية السنة، معناتها هذايا مؤشر يخلينا بالحق نتسائلوا سؤال هذايا شنو هي الأسباب. الأسباب انت تعرف بالأساس اللي يزيد معناتها ويضاعف الخطورة نتاع الحادث هي بالأساس السرعة. السرعة، عندك السرعة وعندك عدم وضع حزام الأمان توفيق أيضا، لأنه في صورة الإصابة القاتلة معناتها نعرفوا أهمية حزام الأمان اللي تنجم تقلل معناتها من الإصابات القاتلة بنسبة 75% في المقاعد الأمامية، 50% في المقاعد الخلفية. لكن احنا معناتها للأسف نقول معناتها فما برشا لا مسؤولية على الطريق، إلى جانب السرعة، الاستهتار، عدم وضع حزام الأمان، هذو ما يخليه لا قدر الله في صورة حصول حادث الإصابات تكون قاتلة.
1: صحيح.
2: إلى جانب المركبات نتاعنا زادة توفيق، يزلنا نرجع ونقول السيارات نتاعنا، اللي بعض السيارات اللي هي بالحق تكون هي تتسبب معناتها في الإصابات القاتلة بالنسبة للركاب بنتاعها. هذوما معناتها العوامل ما تنجم تخلي كان الإصابات نتاعنا تكون قاتلة، الحوادث تولي قاتلة، السرعة الجنونية لا مسؤولية، والاستهتار على الطريق هذية هو اللي قاعد يسجل في الأرقام المفزعة هذية والمؤشرات الخطيرة اللي أنا نقول معناتها بالحق يلزم وني وقفة كبيرة باش نجم نحدو معناتها من الخطورة نتاع الحوادث هذية، خاصة وإنه احنا كي نرجعوا للإحصائيات ونقولوا معناتها عنا 50% معناتها من ضحايا حوادث المرور هما من فئة الشباب توفيق. انت تعرف معناتها شبابنا مستقبلنا قاعد ما تصير ارواح تهدر على الطرقات، هذا يخلينا معناتها نتسائلوا ونحاولوا كلنا معناتها نضعفوا من العمل ومن التفكير العميق من اجل ايجاد الحلول الكفيلة.
1: نعم، هو كلامك كله معقول عفيف. احنا ديما نحكوا على معناها الحلول الممكنة ونعطوا في الأرقام ونعطوا في الأحصائيات، وكل يوم نقولوا الحلول الممكنة ونعطوا الحلول الممكنة، ولكن الأمر معناها كأنه بقى في نفس المكان، يتراوح في نفس المكان. يعني بالعكس أنا وليت من عرش، أنت توافقيني ولا، وليت نلاحظ وأنه تهور كبير أكثر من لازم على الطريق ولا عفاف؟
2: فيه توفيق، تهور كبير كبير كبير برشا. ذيك علاش معناتها احنا انا في كل معناتها المداخلات نتاعي يمكن فما ناس وليت تلوم عليا شويه، وانه انا معناتها
1: خاطري طلبتي بارتفاع الخطايا خلت تقوى شويه.
2: ليه توفيق؟ على خاطر انا نقول معناتها حياه البشر في كفه، والحياه الاخرى من اجل المعاليم اللي هي ما تنجمش تكون زجريه. وانا هوني الناس معناتها فهمت بالغلط معناتها شنو انا حبيت نقول، وانه انا نقول معناتها 40 و60 دينار معناتها خطية في كفة وحياة إنسان ساعات يكون بريء من جراء استهتار نتاع مستعمل طريق آخر، معناتها ما تقلقوش باش يخلص الخطية هذية، ينجم يتسبب في حوادث قاتلة العائلات ويشتت معناتها عائلات ومآسي اجتماعية. فبالتالي معناتها صدقني يلزم حلول ردعية ويلزم خطايا زجرية وردعية باش تحد من السلوك اللا مسؤول توفيق. معناتها الناس تقول لك انت وبيه ترفعوا في الخطايا هذية حل، والمواطن سمحني انت شلزك اش لازمك تعمل في سلوكيات غير مسؤولة باش تخلي روحك معناتها تتطبق عليك الخطايا هذه وتمارس مخالفات معناتها من هذا النوع. كن مسؤول عفريق منا طالبين حد شيء، طالبين منك وانك انت تخفض من السرعة، تحترم قواعد المرور معناتها، وتكون معناتها الفضاء انتانا تضاع فيه كل الانتباه. خاطر احنا نقول الفضاء المروري انتانا والطرقات انتانا تستوجب منا توفيق كل الانتباه وكل الحذر وكل التركيز. انا قلت في مداخلات عديدة راهو طرقاتنا فما بعض طرقات مصنفة ذات خطورة عالية، فما بالك انت معناتها بالاستهتار وبالسرعة الجنونية هذه في نوعية نتاع طرقات هذية، شنو تنتظر؟ انت قاعدة تحذر في روحك، انت ملي تعمل السلوكيات هذية انت تحذر في روحك كضحية لحادث مرور قاتل.
1: عفاف سمعنا برش على القوانين وعلى ارتفاع الخطايا ومراجعة النقاط، مراجعة زاد العقوبات اللي تستوجب سحب رخص السياقة،
2: الرفع الآلي، الرفع الآلي للمراجعة. هذه هي توفيق، هذه نداء توفيق من كل المنابر نقولها أنا. التعجيل معناتها في التنقيحات اللي يتم مراجعتها والمدرجة في مجلة الطرقات حتى ترى النور، توفيق وقيد كل نهار ما يتمش التطبيق فيه نتاع القوانين هذه اللي تم مراجعتها واللي هي توا موجودة على أنظار معناتها مجلس النواب، ومعناتها يلزم التسريع كل نهار توفيق، ما نقوموش فيه برد فعل معناتها ومعناتها كيفاش نقولوا معناتها لوكود نوناكسيون تاعنا هو قاعد يكلف معناتها في خسائر مادية ومعنوية لا تحصى يوميا على طرقاتنا.
1: صحيح خاصة الطرق، يعني القوانين هذه يظهر لي توا ما زالت في مجلس النواب، يظهر لي التو ما زالت مقعش
2: هذا توفيق. احنا معناتها وداخلين على عطلة آمنة توفيق،
1: ومع
2: على عطلة آمنة ومع معناتها التوافد نتاع الإخوان الجزائريين والليبيين والسياح،
1: معناتها عودة مواطنينا بالخارج الكل والمهرجانات والصيف
2: والصيف والكل، معناتها توفيق في في في غياب معناتها نتاع معناتها تطبيق نتاع قوانين اللي احنا معناتها طالبنا بيها الكلنا، هيك الدوله مجتمع مدني الناس الكل على فرد معناتها اتجاه وعلى فرد كلمه باش يتم معناتها التنقيح نتاع الفصول هذه اللي فيها خاصه الرفع الالي للمخالفات اللي لازم يكون معناتها موجود. توفيق راهو صدقني انا نقول معناتها العون الامن ما عادش لا يكلف الله نفسا الا وسعها،
1: معناتها
2: لازم نحطوا عون امن في كل مفترق
1: صح، يلزم الات وسائل ذكيه تضبط المخالفات،
2: تضبط المخالفات، والانسان يحس روحه مالوريزمون للاسف الكلنا تحس روحك اللي السلوك نتاعك معناتها مراقب توفيق، بالتالي معناتها هذية باش يخليك انت تلتزم. احنا طالبين راهو الالتزام على الطرقات وسلوك مروري يكون مسؤول باش ما تصيرش الضحايا الكلنا. رانا انا قلتها توفيق، الكلنا راه ما نسحقوش مختصين راهو في مجال السلامه المروريه، العون الانسان العادي مستعمل الطريق العادي، انت غيان كو تكلم وتقولوا شنو هو اسباب حوادث المرور، ريت اللي نقولوا فيها احنا راهو المشكله وانهم يعرفوه، لكن انت مادام تعرفوا ماكش قاعد تطبق فيه يلزمنا الرقيب، الرقيب هو تطبيق القانون بكل صراحه.
1: جستمه ويعطي ساعه عفاف نشارك في علاش، لانه تو حتى في الطريق اذا كان ثم دوريه باش يعلموك بالضوء وثم دوريه قدامك ويعرفوا الاماكن نتاعهم ويعرفوهم الاماكن نتاعهم، يعطي ساعه. اما وقت تولي ثم كاميرا باش تكشفك وثم رادار الي باش يطلعك، والله العظيم المواطن ما ينقص بسرعه
2: معاك شفافيه ويزمك اللغه نتاع اللي نسمعوا فيها تو احنا حريتنا احنا نحكي وهكا تشوف لي كومونتير والعون الامن وعون الامن، يا الا ما عادش عون امن هاوي يسيدك تطبيق الي للمخالفات والرصد يكون
1: اوتوماتيك، خلي عون الامن مسكين تلهي بحوايج اخرى انه تاعب بالحق مصباح الليل بالحق
2: يظلم مكان السلوك المروري نتاعك،
1: تي خلي والله بالحق تشوف عون امن مصباح والليل
2: وهو ضروري
1: خليه بقى على الاقل
2: ما عادش واحنا قاعدين معناتها منفتحين. سامحني الكلنا نشوفوا في التجارب الاجنبيه يا اخي الحلول شنو اللي لقاوهم يا اخي، كيفاش هم عاولوا على وعي المواطن باش يعاولوا على وعي المواطن؟ البلدان الشقيقه والبلدان الاوروبيه اللي سجلت نتائج جد ايجابيه تم تطبيق فيها القانون وتم تركيز فيها
1: القانون الالي
2: الالي وهذاك علاش والخطايا والترفيع في الخطايا ناس تخاف. سامحني المواطنين بالخارج اللي يسمعوا فينا توفيقي نوس با
0: يسوق وما يحطش حزام الامان كي يجي لتونس يعرف على خطر ساعات ما يطبقش عليه القانون يسوق كما هو يحب.
1: يعطيك الصحه. بينما البر يطبق القانون.
0: اي يطبق القانون بحذافيره
1: خطر غادي الي المخالفه تجيه اليه ديريكت
0: خطر توجع. خطر الخطيه توجع توفيق.
1: والله من خلالك نحيي بالحق الهياكل الامنيه والمروريه بالضبط. اللي الحقيقه متجنده 24 ساعه على 24 ساعه لكن ما نجموش نحطوا كل طريق كل 10 كيلو متر خمسة نحطوا دورية أمنية.
0: توفيق مع ظروف المناخية نتاعنا وداخلين على فصل صيف وكل شيء ومع أوقات الذروة وتشنج الأعصاب وش من عن مرور مسكين كيفاش باش ينجم ينسق راهو تهور كبير راهو يوميا راهو في أوقات الذروة
1: معاناة يومية الحقيقة
0: مالهم إلا مالهم إلا بشر ما تنجمش انت معناتها هذايا الكل السلوك هذايا الكل باش ينجم يرشدوا معناتها يتم ترشيده من طرف اعوان شرطه وحرس المرور وقيت الاليه نتاع المراقبه والرفع الالي للمخالفات نداء توفيق والله نداء استغاثه ما عادش نداء نتاع باش نقولوا لهم راهو قيت بالحق ارواح تهدر يومين على الطريق هذه حاجه ماهيش معقوله
1: وراو التكل وراو عفاف التكل في الماديه نتاع الوسائل هذيا تاكدي وانه في عام الثين ربحوها
0: بطبيعه توفيق باش تربحها من نواحي الكل وانا ما نحبش نحكي فلوس والله يا توفيق
1: ما يسالش حتى عفاف حتى ماديا حتى ماديا انا حكيت مع خبراء في التامين وخبراء في يقول لك مليارات المليارات نخسروها كل عام من حوادث المرور الدوله تخسرها
0: بالضبط وانت تحكي مع شركات التامين ويقولوا لك توفيق لو كان يتم الانفستيسمون معناتها في الحد من حوادث المرور وتطبيق معناتها والاليات هذيه اللي تنجم معناتها تسهل معناتها المراقبه على السلوك المروري وتطبيق القانون باش تشوف انت معناتها الربح اللي باش يتم وخاصه الاستثمار في الارواح البشريه اللي ما عندهاش قيمه وما عندهاش فلوس توفيق.
1: عفاف خلينا نختم معك بسؤال جاني توع الطائر شنو اللي يخلي شركات التامين هي بيدها ما تعاونش الدوله ما تعملش التمويل هذا باش نجيبوا الوسائل الذكيه هذه ونطبقوها وشركات التامين هي اللي تربح لولا
0: هذايا توفيق هذايا هو النداء لشركات التامين
1: خلصها مع الدوله
0: بالحق يلزمها الطالب احنا نشوفوا لكن فما والله نقولها توفيق ونتحمس وليتي في ذلك معناتها فما مشاركات معناتها نجموا نقولوا كيفاش نقولوها معناتها موديست معناتها بسيطه معناتها في حملات عينيه لكن الاستثمار معناتها نشوفوها احنا شان شركات التامين في فرنسا شنو قاعده تخدم ولا في كندا معناتها كيفاش يتم معناتها رصد معناتها اموال
1: هم اللاهين بالموضوع هم اللاهين بموضوع السلام المرورية في الدول الأجنبية
0: عطينه أولوية قصوى صحيح. يلزم في بلادنا تكون مسألة السلامة المرورية من الأولويات القصوى يا توفيق رأي الناس قاعدة تموت هي أو مين نعودها على طرقاتنا أكثر من الكارثة هذه ما فماش كارثة ما يظهر لي
1: إن شاء الله ربي بقي الستر يا عفاف الحديث آمين. معك ممتع آمين. برشا والوقت تغطى علينا برشا عفاف شكر ليك يعطيك الصحة دي دردشة معك يعيشك إن شاء الله طريق السلام الناس كل واحدة نتكلم روى بحرق وبألم لأنه نحسوا أي عائلة راي فقدت إنسان عزيز عليها من جراء راحة وثبروثك علاش ما نحبوش حتى واحد أو حتى عائلة تفقد إنسان من الحوادث هذه اللي قاعدة تصير على طرقاتنا كل يوم شكرا لك مدام عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المورية كانت معنا مباشرة في ركن على الطريق توقيت المسابقات والجوائز وخليني نستقبلوا التلفونات على 78-227-160 وإذا جيت 160 مشغول وأكيد مش تجيه مشغول حاول تتحصل على 78-227-700 وعنا ثلاثة جوائز في انتظاركم كود دولاروت من مدرسة الياس بحجر معايا خمسة سوايع إضافية سياقة فعلية كود دولاروت من مدرسة سليم هادي بجندوبة وحقيبة السلامة المرورية رجاء اللي شاركوا معنا قبل وربحوا معنا ماذا بينا يفسحوا المجال لغيرهم باش يدخلوا معنا ويربحوا معنا أي شوف أولى المكالمات الهاتفية ألو عسلامة المكالمة الأولى ألو عسلامة حاضر معنا المكالمة خلنا أي باي 78-227-160 وإلا 78-227-700 وماذا بينا اللي شاركوا معنا قبل المسيح عشان خلوا المجال روى علاش الخطوط الكلها أوكيبي علاش لأنه نفس المستمعين هم بيدهم قاعدين ثم سخرة والله تحب تشارك تحب تشارك يقول لي والله يا سي توفيق راني 20 دقيقة وأنا نطلب وما تحصلش بالله رجع ماذا بي تشارك معنا الناس كل صيرتوا اللي يفهموا في قانون الطرقات ألو عسلامة
3: ألو عسلامة
1: سيدي مرحبا بك
3: مونجي السالمي نفزه.
1: مونجي السالمي نفزه. اي سي مونجي شنو هو الجائزه اللي تحب تربحها يا سي مونجي؟
3: 100,000.
1: باهي ما عندناش 100,000 سي مونجي اليوم، عندنا جوائز اخرى. نتعدى المكالمه المواليه. الو عسلامه. الو المكالمه المواليه. الو باهي نقطع التليفونات. باهي نبدا ناخذ التليفونات من جديد. 78 227 160. اي الو عسلامه.
4: الو عسلامه.
1: عسلامه سيدي مرحبا بيك.
4: بخير استاذ.
1: مرحبا يا اخويا، مرحبا بيك. شكون معايا؟
4: العيد الورقي من كيف؟
1: العيد الورقي. مرحبا سي العيد.
4: هاي
1: سي العيد.
4: جاء العيد في توفيق. جاء.
1: هاي ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا سي العيد. هاي شنو الجائزة سي العيد؟
4: اخويا حق.
1: شنو
4: الحقيبة؟ الحقيبة اللي بدها المرور.
1: حقيبة السلامة المرورية. هاي سي العيد. هاي سي العيد. السؤال يقول هاي مسافة الأمان بين كهرباء وكهرباء، تعرفها ولا لا؟
4: نعم.
1: كيفاش نحسبوها؟ مثلا أنت تمشي نقولوا احنا 70 كيلومتر في الساعة. قديش تخلي من متر بينك وبين السيارة قدامك؟
4: 21.
1: كيفاش حسبت؟
4: 6 فوتر
1: 6 فوتر و هذاك بالقانون القدي. اه يا سي العيد.
4: اه خاطر بتبيعت قديم.
1: لا مازلت شباب، مازلت شباب وتعيش مع الشباب. يا سي العيد رد بالك أخوي. رد بالك القانون ذاك تبدل، ما عادش في 3 في مسافة الأمان. رد بالك. هاي هاي ثبت لينا وابحث لينا على المعلومة وارجع لنا الجمعة الجاية سي العيد. هاي شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو
5: ألو عسلامة.
1: عسلامة مرحبا.
5: عايش مرحبا بيك.
1: شكون معايا أختي؟
5: معك وحيدة الفرشيشي من كيف.
1: وحيدة الفرشيشي من كيف. مرحبا يا وحيدة.
5: عايش.
1: هاي وحيدة شنو الجائزة تحب تربحها يا وحيدة؟
5: ماذا بيا كود إن شاء الله.
1: كود لشكون الكود يا وحيدة؟
5: لا يا أنا.
1: هاي مرحبا معمل على ربي على البرمي ولا؟
5: ان شاء الله.
1: حضرتي برشا فلوس وحيده ولا؟
5: والله ما فهميش برشا فلوس. ان شاء الله نربح معاكم.
1: هاي ابدي كود احنا نوفروا لك الكود ونزيدوا كان تاخذي معانا الكود نزيدوا نعطوك 5 سوايع جراتوي بليش يعني الله. يعني ايش بقالك انت باش تكملي على 15 ساعه 20 ساعه وتاخذي البرمي
5: ان شاء الله.
1: هاي وحيد. هاي وحيد. هاي ثبت معايا السؤال. واحد وقت يحبس كهربته في بلاصه معينه
5: اي
1: قداش من نهار عنده الحق باش يغير الكهرباء نتاعو؟ مش يخلي كهربتي في نفس المكان شهر ولا شهرين ولا 3، ثم مده زمنيه معينه يسمح فيها القانون بوقوف عربه في نفس المكان. تعرفيش قداش؟
5: 15 يوم زعما.
1: اقل اقل اقل اقل اقل
5: اقل اقل. 5 ايام.
1: زيد شوي.
5: جمعة. 7 ايام.
1: قداش فيه جمعة من النهار؟
5: 7 ايام.
1: 7 ايام يعطيك الصحة. 7 ايام يا وحيدة.
5: يلزم... يا ربي ان شاء الله نكون مرتاحين يا ربي.
1: يلزم بعد 7 ايام تغير المكان هذاك بتاع السيارة نتاعك.
5: اي
1: باهي. هاي نزيدك سؤال اخر وحيدة.
5: نزيدو السؤال.
1: نزيدو. نزيدو. اي وحيدة السؤال أيه. يقول باهي عدم احترام اشارات مقاطع السكة الحديدية. ولا واحد يخترقك الحواجز من غير ما يحبس ومن غير ما يتوقف وما يحترمش، شنو العقوبة نتاعها؟
5: سجن.
1: هاي.
5: عقوبة سجن.
1: هاي.
5: وقتية مالية.
1: هاي. خطية مالية زعما قديش؟
5: خطية مالية من 100 دينار 200 دينار.
1: مش نحسبها صحيحة الإجابة نتاعك. زوز إجابات صحاح يا وحيدة. هاي هاي هاكي سمعينا في الراديو ربما يسبك أنت باش نخرج رابح كود من بعد. هاي
5: إن شاء الله.
1: هاي على الأقل على الأقل مش نرتحوك من 350 400 دينار. هاي
5: إن شاء الله.
1: شكرا لك وحيدة على الاتصال. شكرا لك. مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
6: ألو عسلامة.
1: عسلامة مرحبا.
6: وبيك
1: عايشك شريف الشيرني من الكيف. اي شريف شو الجائزة يا شريف؟ الكود. اي يلزمك تجاوبي زوز اسئلة يا شريفة. زوز اسئلة يا شريف. اي في المفترقات داخل مناطق العمران ما يلزمناش نوقفوا فك المفترقات الا لما نخلوا مسافة معينة باش نبعدوا عليها ونوقفوا. قداش المسافة ذي من متر؟ وسألته لك السؤال المرة اللي فاتت يا شريف. وعطيتيني برشا قلت لك لا بعيدة بعيدة. ذكرتي ولا شريفة؟ 300 صحيتي الإجابة الأولى صحيح. تكملي بالطبيعة صينا وحيد مجاوب على زوز. تكملي ما هو شريفة.
6: إيه
1: سائق دراجة نارية بدون تأمين، ما عندوش أسيرانس، ويتسبب في حادث مرور وفي جرح على وجه الخطأ، شو العقوبة بتاعها؟ واحد يسوق في دراجة وما عندوش أسيرانس وضرب واحد سبب له في جروح على وجه الخطأ مش بالعين بالطبيعة، شو العقوبة؟
6: ثلاث سنوات وخطية مالية من 200 إلى 500 دينار.
1: الخطية المالية هي الغلطة. لا لا لا، أكثر أكثر أكثر أكثر. الخطية المالية هي الغلطة فيها يا شريفة. هاي يا شريفة محاولة أخرى، برشا برشا فلوس هاي.
6: من
1: شريف الوقت
6: 500 دينار.
1: لا قداش؟
6: 5000 دينار.
1: 5 ملايين هي؟
6: اي
1: هي الجواب الصحيح 3 ملايين مش 5 ملايين، 3000 دينار والسجن 3 سنوات كما قلت انت. فما عقوبة اخرى زادة، صاحب رخصة السياق اذا كان عنده اذا كان عنده بيرمي. اي عندك اجابة ونص يا شريفة، شكرا لك على الاتصال. مكالمة اخرى. الو الو، عسلامة. صباح الخير سيدي، عسلامة.
7: عايش عبد اللطيف بن خليفة.
1: عبد اللطيف بن خليفة، مرحبا يا عبد اللطيف.
7: وياك يا سيدي
1: الباهي. عايش عبد اللطيف، شنو الجائزة؟
7: حقيبة إن شاء الله.
1: حقيبة إن شاء الله. عايش يا عبد اللطيف، السؤال يقول: استعمال عربة عندك كهرباء تسوق فيها وتخرج في برشا دخان وتعمل في برشا ضجيج، برشا حس يتجاوز المقاييس المسموح به أكثر من 50%، شو العقوبة بتاعها هذه يا سي عبد اللطيف؟
7: يعني خطية.
1: اي خطية، كهرباء فيها برشا دخان، هاك الكهرباء اللي تشوف فيهم في الشارع يسيبوا في برشا دخان ويعملوا في برشا حس، هذاك راهم متجاوزين القانون، فيهم عقوبة.
7: 60 دينار.
1: شوية.
7: قولوا 120.
1: من 100 ل 200 دينار يا عبد اللطيف، من 100 ل 200 دينار يا عبد اللطيف. يا عبد اللطيف إجابة الأولى شوية شوية. عبد اللطيف كمل معاك ولا شنو نعملوا يا عبد اللطيف؟
7: أخوي من 100 ل 200 يا مرة الأخرى أخواتي.
1: ما هو نحسبها للناس كلها يا عبد اللطيف الولي. الله غالب يا عبد اللطيف، عندك شطر إجابة يا عبد اللطيف، شكرا لك على الاتصال. ما هو تعرف أنا نحب الناس كلها نعدل بيناتهم، إذا كان نحسب الواحد الولي نحسب الناس كل، الناس كل كيف كيف. شكرا لك عبد اللطيف على الاتصال، مكالمة أخرى. ألو الو عسلامة.
8: الو عسلامة،
1: مرحبا سيدي عسلامة.
8: الو
1: عسلامة، مرحبا
8: معك لحبيب سعد اللي كيف.
1: اهلا مرحبا سي الحبيب،
8: يعيشك.
1: مرحبا بك سي الحبيب، مرحبا بك. هاي سي الحبيب، هاي شنو الجائزة تحب تربحها معانا سي الحبيب؟
8: حقيبة.
1: حقيبة السلامة، هاي تصلح للكهرباء يا سي الحبيب، تصلح للكهرباء باهية. هاي سي الحبيب، هاي وقت يكون الطريق مبلل بالامطار هكا ولا وقت يكون الطريق مبلل ثم مسافة من المسافات تتضاعف، أنه تولي دوبل، أنه المسافة حسب رأيك؟ هما ثم ثلاثة مسافات، ثم مسافة رد الفعل، ثم مسافة الفرملة، ثم مسافة التوقف، أنه تتضاعف يا سيدي الحبيب؟
8: مسافة الفرملة.
1: مسافة الفرملة صح، الإجابة الأولى صحيحة. كمل سيدي الحبيب السؤال الثاني.
8: نعم
1: كمل السؤال الثاني ولا يزي؟
8: لا نكمل كمل.
1: واثق بالمعلومات بتاعك. سائق دراجة نارية يتسبب في جرح شخص أو قتل شخص وتعمد الفرار، يعني مخالفة كبيرة كبيرة برشا. سائق دراجة نارية يتسبب في جرح شخص أو قتل شخص وتعمد الفرار يا سي الحبيب، شو العقوبة بتاعها؟
8: لا هي العقوبة هي سحب الرخصة أولا،
1: هاي هذه واحدة، والعقوبة الكبيرة مازلت
8: هي حكم السجن.
1: هاي صحيح، فما سجن والسنوات كداش؟
8: أكثر من 3 سنوات إلى 5 سنوات.
1: تعرف كداش توصل للعقوبة؟ 10 سنين.
8: 10 سنوات.
1: 10 سنوات خطر فيها فرار
8: ثم خطية مالية،
1: السجن لمدة 10 سنوات مع سحب رخص السياقة، ذول الزوز العقوبات الموجودين بالنسبة للسائق هذا، إن شاء الله يا ربي ما يعملها حتى سائق. هاي سي حبيب أنا قايدنا عندك إجابة، عندك إجابة صحيحة ونص إجابة صحيحة سي الحبيب، تبقى معنا. هاي إجابة ونص، هاي هبقى معنا في الاستماع أنت والمستمعين المزيل. واي مكالمة أخرى. شكرا لك حبيب. ألو مكالمة أخرى. ألو على السلامة.
9: ألو على السلامة.
1: هاي طبعا عندنا الحقيبة فاسي الحبيب وعن الكود فيه وحيدة وبالذات الكود بتاع جندوبة. ألو على السلامة.
9: السلامة سي توفيق.
1: مرحبا يا سيدي على السلامة.
9: بيك عايشك.
1: شكون معايا يا سيدي؟
9: محمد العياري من كيف.
1: سي محمد العياري من كيف. هاي سي محمد شنو الجائزة سي محمد؟
9: الكود.
1: الكود يلزمك تجيب زوز إجابات باش تدخل في عملية القرعة مع وحيدة. أي السؤال يقول به في حالة عطب خارج مناطق العمران وين نحطوا مثلث الخطر سي محمد؟ على بعد قداش من متر؟
9: على بعد 150 متر.
1: لا لا لا لا لا برشا برشا. 30 متر صحيح.
9: 30 متر
1: صحيح. 30 متر الإجابة الأولى صحيح. السؤال الثاني يقول هاي صحبيب حاضر ولا؟
9: نعم.
1: هاي صحبيب مدى رؤية
9: محمد مش حبيب
1: سي محمد. سي محمد العياري مو هكا ولا؟ هاي تحية لصديقي محمد العياري. هاي هاي مدى رؤية السائق في الليل حسب لون اللباس؟ تعرف انه واحد كي يلبس لبسة في الليل ثم لبسة باينة ثم لبسة ما يشتر باينة ثم لبسة ما يش باينة. اعطيني الترتيب انه اللون اللي ما يبانش خلاص في الليل.
9: لكحل.
1: لكحل صحيت. هاي اللون اللي يجي ثاني وما يبانش.
9: الابيض. الاحمر.
1: ثبت ثبت. ثم واحد ما يبانش اكثر من الاحمر.
9: الاصفر.
1: لا الاصفر عادي يبان. الاصفر.
9: الاصفر يبان. الاحمر يبان.
1: الاحمر يبان شويه. هاي هاي انا هو اللون البعد الاسود. هاي يا حاتم ميسالش حتى انت طلع معها يا حاتم ميسالش. اه والله اعطاني الاجابه. اعطاني الاجابه وفي الكواليس اعطوني الاجابه يا سي محمد. على الاقل طلع لي ثلاثه يا سي محمد. اللون الاسود مخفي ما يبانش خلاص. اللون
9: الاخضر.
1: لا تعرف اللون الازرق يجي يتشاف على بعد 17 متر. بعد شي يجي بعد الازرق هاي
9: الاحمر.
1: الاحمر يبين على بعد 24 متر. تو اذا كان جاوبني على السؤال هذا تولي عملت زوز اجابات صحاح. نفس السؤال انه اللون اللي يبان اكثر واحد.
9: الابيض.
1: ها
9: الابيض.
1: ثم واحد اخر بعده.
9: الاصفر.
1: لا ثم اللون العكس للنور. العكس للنور. اه يا سي محمد. اه العكس طرف العكس كيما البرتقالي وكيما العكس للنور ذاك النجم نشوفوه على بعد 130 متر بينما الابيض نشوفوه على 55 متر. اذا ننصح الناس كلها في الليل اذا تخرجوا حاولوا باش تلبسوا اللباس يعكس للنور كيما اصحاب الدراجات ولا على المترجلين. البسوا اللباس العكس للنور باش يشوفكم السائق ويأخذ الحذر بتاعه. شكرا لك سي محمد على القصة على التدخل بتاعك. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة.
10: أهلا سي توفيق.
1: مرحبا سيدي عسلامة.
10: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
1: يعيش خويا
10: وعطلة آمنة.
1: يعيش خويا إن شاء الله عطلة آمنة. مرحبا شكون معايا سيدي؟
10: محمد المنظر.
1: سي محمد المنظر مرحبا بك. لا بدلت صوتك ما عرفتكش سي محمد المنظر.
10: لا تعب شوية هذاك.
1: آه إن شاء الله لاباس إن شاء الله لاباس. آه سي محمد شنو الجائزة تحب تربحها؟
10: الحقيبة.
1: الحقيبة. آه يلزمك تنافس سي الحبيب الصعدلي اللي عطاه زوز إجابات. آه السؤال يقول ثبت معايا خارج مناطق العمران وقت يكون الطقس ممطر ومتقلب السرعة قداش تولي سي محمد المنظر؟ خارج مناطق العمران والطقس فيه مطر وبتقلب
10: 90 كيلومتر.
1: ثبت.
10: أقل معناتها نقولوا 70 كيلومتر.
1: أعطيني الإجابة النهائية. أي أنت أعطيت 90 و70 الإجابة النهائية.
10: دونك مطر 70 نقول
1: 70 الإجابة الأولى صحيح. تنقص 20 كيلومتر إذا كان تبدأ مطر تنقص 70 كيلومتر في الساعة. واضح معايا ولا مش معايا؟
10: معاك معاك مركز.
1: باه باه باه
10: الإجابات قدامي الكل خليني.
1: آه الإجابات الكل قدامك. باه هاي بلا هاو سؤال أكيد إجابته مش كون عنده قدامك. ها؟
10: شارع المخالفين
1: وقت وقت وقت تبدأ وقت تبدأ شهادة فحص الفني منتهية الصلوحية.
10: بريمي معناتها.
1: أي يعطيك الصحة غير صالحة. الفيزيتا وافية وأنت تسوق في الكهرباء. وتضبطك دورية أمنية في الطريق يشوفوا الفيزيتا يلقوها وافية شو العقوبة يا منظر؟
10: عقوبه كبيره ولا صغيره؟
1: هاي عاد منظر عاونتك في الاولاني ما تعرف نعاون في واحد الثاني لا عاونتك في السؤال الاول هيا منظر بسرعه الوقت يضغط
10: باهي نقولوا اكثر من 200 دينار
1: اكثر من 200 دينار العقوبه هي بين 100 و200 دينار من 100 ل 200 دينار 100 من 100 ل 200 اي مش من 200 100 ل 200 اجابه وشويه هلا غير لا لا ما هو شوف اذا كان نقول انا صحيح يوان المستمع اللي اعطاه زوج اجابات صحيحه يقول لك اعطيته هو ما اعطاش صحيح وحطيته معايا فهمتي ولا راهو الشفافيه هي كل هي الكل قبل كل شيء شكرا لك محمد المنظر يعطيك الصحة مكالمة أخرى ألو عسلامة ألو
11: ألو
1: عسلامة سيدي مرحبا
11: عسلامة
1: شكون معاك وعليكم السلام
11: عادل عواضي من بوسالم
1: تعاودي الاسم
11: عادل عواضي من بوسالم
1: عادل العواضي من بوسالم
11: عواضي عواضي
1: العواضي, العواضي. من بوسالم عندك برمي ولا
11: عندي برمي
1: ما عندكش شكون في العائلة لأولادي
11: اي كود اي مش تبع الكود
1: الكود جندوبة بحذاك عاد مدرسة سليم هادي بحذاك هاي وحتى كان ما تحبش تتنقل يعلمك وانت في الدار عن بعد يعلمك وانت في الدار
11: ان شاء الله
1: هاي جاوبني مال السؤال السائلين مادام عندك برمي تعرف شنو الاضواء نستعملوها في الحاله العاديه وانت تسوق في كهرباء في الليل في الحاله العاديه وانت تسوق في الطريق شنو الاضواء اللي لازم نستعملوها
11: الكود
1: الكود يعطيك الصحه الكود معناها انت كود باش تاخذ كود يا سي عادل هاي الوقت اضغط صح يقول الوقت طيب مبروك عليك سي عادل هاي من غير ما نكمل معاك عادل العواضي عندك كود من مدرسة سليم هادي بجندوب الواحد من العائلة سي عادل سي عادل الواحد من العائلة روى
11: ايه
1: ولدك ايه ولدك ينجم واحد من العائلة مبروك ليك تتصل مدرسة تتصل بينا باش نعطوك التوصيل بتاعك وتمشي لمدرسة التسليم هذه كيما نقولوا مبروك لسي مدام وحيدة الفرشيشي كود من مدرسة الياس محجر لتعليم السياقة مبروك لسي حبيب من الكيف اللي ربح معنا حقيبة السلامة المروري ثلاثة جوائز خرجناها اليوم حقيبة السلامة المرورية خرجت الكود من الكيف من مدرسة ليس بحجر وكود من مدرسة سليم هادي هكا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء شكر لكم على حسن المتابعة والإصغاء شكر لكامل الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر إن شاء الله نتقابل معاكم السبت الجاي في نفس التوقيت نفس الموعد وبقال كامل شكر لكم شاية طيبة طريق السلامة لكم الكل إلى اللقاء.

مؤنستنا على موجات إذاعة الكهف. إذاعة الكهف، صوت الشمال الغربي.

أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية.

0: عند رهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد ديما 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز، سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثب 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل صباحنا هذا نازلا علينا بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، إنك قادر على ما تشاء. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. نسألك اللهم في هذا الصباح رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتصلح بها ديننا وتزين بها أعمالنا. أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان ممن يداومون على الأعمال الصالحة في قوله: الذين هم على صلاتهم دائمون، وقال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقال تعالى: والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقال سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. توجه الخطاب إلى صفوة البشر من الأنبياء والرسل بالمداومة على العمل في قوله سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال: فإذا فرغت فانصب، وقال سبحانه في سورة مريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الأعمال. عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ وتقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. فما ترك عليه الصلاة والسلام الصلاة في حال من الأحوال، ولا ترك قيام الليل، وكان يصوم الاثنين والخميس، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه. كان يذكر الله تعالى في كل أحيانه. تأمل إلى حياته صلى الله عليه وسلم منذ البعثة إلى الوفاة: عمل، عبادة، جهاد وغزوات، وتبليغ لدين الله تعالى حتى توفاه الله تعالى. وكان يتوجه بالنصح والإرشاد لخواص أصحابه بضرورة المداومة على الأعمال الصالحة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كان يقول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها.

من ثمرات المداومة على الطاعات والأعمال الصالحة في كل وقت وحين أنها من صفات الملائكة الأبرار، قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنها معنى من معاني الاستقامة على الدين. ففي صحيح مسلم عن سفيان ابن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وأنها من علامات قبول العمل، قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. والمداومة على الطاعة علامة محبة الله تعالى للعبد. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وعنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. ومن ثمرات المداومة على الطاعة أنك لن تعدم أجرها وثوابها عند العجز عنها. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليها.

اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا، واستجب دعاءنا من غير رد. اللهم يا رازق السائلين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، ويا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزلها، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجها، وإن كان بعيدا فقربها، وإن كان قريبا فيسرها. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا أرحم الراحمين، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. نحمدك حمدا كثيرا، نشكرك شكرا كثيرا، يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينسى أحدا. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، يا أرحم الراحمين، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وكلناك أمورنا كلها فأنت خير وكيل، دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير، ربنا افتح علينا أبواب الرزق، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا طيبا يرضينا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا يوما جميلا محاطا بالفرح والخير الدائم. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: تمام السادسة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماعه برئاسة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027. هذا وأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة، وفي مقدمتها إنجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف، مشيرة إلى أن القطاع الفلاحي يعد قاطرة للنمو الاقتصادي وأن تطويره يعد أولوية استراتيجية بما يضمن السيادة الغذائية التي تعتبر ركيزة للأمن القومي. سجل أمس اليوم الثاني لصحة العيون المنتظم تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وبولاية الكف استفاد قرابة 25 مريضا ممن يعانون من الماء الأبيض في العيون بعمليات مجانية بالقسم الجامعي لمرض العيون بالمستشفى الجهوي بالكف. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون البارحة في غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة بالقطاع حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل. صباح الأنوار، صباح الورد والخيرات والياسمين، الناس اللي برانشي معنا يسمعوا فينا في صبحيتنا في أولى منوعاتنا صباحية. صباحنا ربيحة عبر موجات راديو الكيف، نحييكم ونسلموا عليكم وين ما كنتم. إن شاء الله باش نتواصلوا مع بعضنا حتى ليلة عشرة بأركاننا، بطبيعة الحال متابعاتنا وأخبارنا. نحب نصبح على توت ليكيب اللي معايا في تأمين الحصة الصباحية، كل من سيمة رزقي على الكونسوليت، هند اليونسي في الغرفة الفنية المركزية، فتحي الدريدي في استقبال المكالمات الهاتفية، ومعكم أمنا الخليفي من أمام الميكروفون. مرة أخرى نصبح عليكم ونقول إن شاء الله نهيركم من أسعد الأيام. تحية لكل مستعملي الطريق، ونقول لكم طريق السلامة نتمنوها لكل مستعملي الطريق. دونك نهير جديد، نهير لحد اللي يوافق 24 ماي. الحسيلو مع بعضنا كما قلت حتى الليلة 10 بطبيعة الحال. بعد شوية نرجو معكم في فكرة عامة فيما يخص أحوال تقصنا لليوم كيفاش باش تكون بإذن الله.

مرة أخرى نعود نصبح عليكم بالورد بالفل بالياسمين عبر موجات راديو الكيف. نقول لكم أهلا وسهلا بالناس الكل اللي فايقين على بكري معنا نهير لحد نعرفوا برشا مرتاحين، لكن زيدا كيف كيف ما برشا نستخدم قولوا ربي عاونكم. أحوال الطقس لليوم، طقسنا يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضيفة فمعتدلة، بعد تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، والبحر باش يكون زادة قليل الاضطراب. أكثر التفاصيل نصيف ساعة أخرى من تويكا عبر موجتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي في أولى المصافحات اللي عنا لليوم.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام. هو السابعة
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
1: تحية صباحية طيبة. استفاد قرابة 25 مريضاً ممن يعانون من الماء الأبيض في العيون بعملية مجانية بالقسم الجامعي لمرضى العيون بالمستشفى الجهوي بالكاف، وذلك في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم أمس في كافة جهات الجمهورية، والذي استفاد منه قرابة 1500 مريض وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني. نظمت الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى بمجمع الصحة الأساسية بسليانة قافلة صحية لتقصي الأمراض تحت شعار لتحمي مستقبلك. هذا وأفادت المكلفة بالاتصال في الجمعية أن القافلة أمنت تقصيا لأمراض الكلى لفائدة المرضى الذين يعانون من أمراض السكري وضغط الدم الشرياني، كما وفرت جملة من الأدوية مع التكفل بالمرضى وتوجيههم إلى المستشفيات. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المصادقة خلال الثلاثية الأول من هذا العام على 638 استثمارا فلاحيا خاصة بقيمة 111 مليون دينار وفق مؤشرات نشرتها الوكالة. من شأن هذه الاستثمارات أحدث 673 موطن شغل دائم، وستستفيد من دعم بقيمة 26.5 مليون دينار. شن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال البارحة غارة جديدة على جنوب لبنان، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 5 أشخاص وجرح آخرين. إلى اللقاء.
3: صباح نرباح
4: راديو الكل.
3: Radio Kids.

0: رجعنا معكم. هذه ريكون فيروزيت، وصلنا ل 16 دقيقة بعد السابعة، وقال التويكة الأولى مصفحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي آخر تفاصيل فيما يخص أحوال طقسنا لليوم وغدويكة بإذن الله مع المهندس أنيس ساتوري اللي حاضر معنا هاتفيا. أنيس نهارك زين، مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام آمنة، تحية ليك والأوفية إذاعة الكاف.
0: يعيشك يا سيدي منورنا. دونك أحوال طقسنا، طقس ربيعي بامتياز يعني حسب ما نشوفوا فيه، مستقر وما نعرفوش.
1: تتواصل الأجواء ربيعية مستقرة على أغلب مناطق البلاد، طقس مشمس إجمالا، سماء باش تكون صافية إلى قليلة سحب اليوم، ارتفاع من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى آخر النهار بالجنوب، البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية. درجات الحرارة تستقرار، تتراوح القصوى بين 23 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات. مع العلم أنه يوم أمس في الكيف سجلنا 28 درجة كحرارة قصوى، وفي الحقيقة هذه هي المعدلات العادية. كان ناخذوا بعض الأمثلة، الكيف المعدل هو 28.6،
0: واضح
1: بالضبط. تونس 28 درجة، جندوبة 30 درجة، جهات الوسط مثال كان ناخذوا المهدية وتالا 25 وتالا هكاك 25 درجة، جنوب نجربة 28 درجة، التوزر وقبلي 33 درجة، قفصة 32 درجة. فيما عدا ذلك يوم الغد ممكن نسجل ارتفاع بدرجة أو درجتين على أقصى تقدير في درجات الحرارة، فيما عدا ذلك استقرار في كامل العناصر الجوية. يوم الثلاثاء ممكن اللي يميز الطقس هو فما إمكانية لتكون خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر، إمكانية ضعيفة لكن واردة في المرتفعات الغربية هذا. ثم يوم الأربعاء نهار العيد إن شاء الله مبارك
0: على إن شاء الله علينا وعليك بالخير،
1: مش يكون فما ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة ثاني عيد، ممكن فما فرق مش يكون 3-4 درجات مقارنة باليوم. وهذا هو طقسنا أخت
0: إجمالا، داخلين على الصيف.
1: هذا هو ننتقل من فصل الربيع إلى الصيف. إجمالا أسبوع يعني أجواء ربيعية معتدلة مناسبة جدا لمختلف الأنشطة الخارجية والبحرية. هذا هو حص، شكرا على حسن الاستماع.
0: يعيشك يا أنيس، يعطيك أنت صحة وإن شاء الله يسيدي عيدك مبروك بالمسبق، تحيتنا ليك. هذي دونك أحوال طقسنا لليوم وليمات الجاية، طقس مستقر ربيعي. مكملين احنا معكم مشوارنا، مكملين وراجعين بعد شوية مع بقية متابعتنا عبر موجة راديو كافي.

0: السابعة والنصف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناوين النشرة الإخبارية القادمة: حملة مراقبة اقتصادية وصحية بسوق الدواء بنبر للتثبت من السلامة الصحية للأضاحي والتصدي للمضاربة. تذمر متواصل من غلاء أسعار الأضاحي بباجة قبل أيام من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. جلسة عمل بسليانة لمتابعة تقدم ربط عدد من المشاريع العمومية بشبكات الماء والكهرباء والتطهير. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.

رجعنا معكم بعد أجوانة تونسية. سمعنا زين الحداد مكملين معكم احنا المشوار في صباحنا رباح حتى للعشرة 44 دقيقة بعد السبع. نقولوا نهاركم زين فلو ياسمين الناس اللي التحقوا بينا تويكا وقيت باش نمشي الركن حدث في مثل هذا اليوم من تاريخ 24 ماي. أكيد برشا أحداث تأرخت وتكتبت. دونك خلينا نرجع لعام 1844 كيما اليوم مخترع التليغراف سامويل موريس يرسل أول برقية في التاريخ بين واشنطن وبالتيمور وكتب فيها هذا ما عمل الله. أما بالنسبة لعام 1883 كما اليوم صار فيه افتتاح جسر بروكلين في مدينة نيويورك بعد 14 عام من البناء. نمشو زادا العام 1946 كما اليوم يوافق إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب البريطاني على فلسطين وتأسيس الجيش الأردني بقيادة جون جلوب باشا. نمشو شوية العام 2004 كما اليوم كوريا الشمالية تحذر الهواتف المحمولة. ونمشو العام 2017 تاريخ اليوم يوافق تتويج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي لسنة 2017 لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-0 على إياكس أمستردام في النهائي. ونختم الأحداث بعام 2021 اللي صار فيه كما اليوم انقلاب عسكري في مالي هو الثالث خلال العشر سنوات الأخيرة وتم وضع الرئيس بهنداو ورئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية ثم تم إطلاق سراحهم لاحقا. المواليد، العديد من المواليد والشخصيات البارزة اللي ولد في تاريخ كيما اليوم وهكا بالمناسبة نقول عيد ميلاد سعيد للناس اللي وافقوا اليوم عيد ميلادها. خلينا نرجع لعام 1819 كيما اليوم ولادة ملكة المملكة المتحدة فيكتوريا. أما بالنسبة العام 1936 ولادة مريم نور اللي هي أعلامية وكاتبة لبنانية. نمشي وشوية العام 1947 ولادة الموسيقي والفنان المصري هاني مهنا. ونمشو العام 1971 ولادة الممثل المصري زيد باسم السمرة. المناسبات والأعياد اللي توافق 24 ماي يوافق اليوم الوطني في إريتريا ويوافق يوم برمودا في جزر برمودا. دونك هذا ركن حدث في مثل هذا اليوم يوصلنا ل 47 دقيقة بعد السبعة. مرة أخرى نقول أهلا وسهلا بكل مستمعينا، مازلنا معكم مواصلين المشوار في صباح نرباح ومازلنا مع بقية أخبارنا ومتابعتنا اللي عنا لليوم.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: تمام. والثامنة،
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
2: تحية صباحية طيبة. حملة مراقبة اقتصادية وصحية بسوق الدواب بنبر للتثبت من السلامة الصحية للأضاحي والتصدي للمضاربة. تذمر متواصل من غلاء أسعار الأضاحي بباجة قبل أيام من احتفال بعيد الأضحى. جلسة عمل بسليانا لمتابعة تقدم ربط عدد من المشاريع العمومية بشبكات الماء والكهرباء والتطهير. تفاصيل الأنباء. انتظمت بسوق الدواب بنبر حملة مراقبة اقتصادية وصحية وتحسيسية مشتركة تعلقت خاصة بالتثبت من السلامة الصحية للأضاحي والتصدي للمضاربة والترفيع في الأسعار. عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية الدكتور سهيل بن محمد في متابعة لرفيق الجسمية.
4: احنا من خلال الزيارات هذه الميدانية اتصلنا بالمواطنين اللي هم يشتريوا الأضحية متاعوا، واتصلنا كذلك بالتجار وبالفلاحين اللي حاضرين في السوق، ومديناهم بمطويات فيها القواعد الأساسية لحفظ سلامة الأضاحي، ودخلنا في حوارات مباشرة. يعني ما وصلنا قلنا أنه القطيع سليم بإذن الله إلا من خلال اطلاع على وثائق التلقيح، إلا من حوارات مباشرة مع الفلاحين، وخذينا فكرة على القطيع متاعنا في الجهة.
2: تتواصل الاستعدادات اللوجستية والمادية بولاية جندوبة لتأمين وقبل أيام من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تذمر عدد من المواطنين بباجة من تواصل غلاء أسعار الأضاحي ومستلزمات العيد في ظل تراجع مقدرتهم الشرائية.
5: الحركية ماهيش موجودة خلاص، حكم توا العلوش غالي برشا، منين القبال باش يجيك على الخضار ولا يجيك على العطار؟ كل شيء مربوط بالعلوش، ويشري العلوش لو هون والعلوش، منين المواطن باش ما حاير في أمره؟ والعلوش مليون ونص، حابسة هكاك الصغار تبكي على العلوش والعلوش مستشفى الديار.
6: للعيد رغم عيد السنين سما صعيب برشا برشا على التونسي، ضعيف الحال، العلوش مش غالي، تجاوز الحد نتاع الغلاء، تجاوز الطاقة الشرائية. كيلو اللحم العلوش مع حسب ما تشوف الأسواق مش يتكلف 120 دينار الكيلو، رغم ضايع العائلات تشوف فيها فما كل قدر وقدر، اللي يقدر ضربته كبيرة، عيد فلوس ومعاه غلاء كل شيء، الأسعار كل غلات.
7: كي هو مليون ما عادش ينجم يشري حتى شيء، تو علوش نتاع عملون نتاع 800,000 850، يصبح السنين ب 16,100 17,100، يخدم اللي ياخذ ب 300,000 مش يشري علوش.
8: شوية كيما نقولوا خضرة، خربت الخضرة هي ب 600، هربت واحد ب 3500 برودو، تمي على العيد وقت الحفل. العيد قبل عنده نكت، تو توني ما بيني ناخذها ب 600 لقيتها ب 200،
9: نحضروا في العيد بطبيعة الحال. العيد شريت غالي للانهاش، كله غالي، كل شيء غالي.
2: تتواصل الاستعدادات اللوجستية والمادية بولاية جندوبة لتأمين سير الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف وإنجاحها، وخاصة بالنسبة إلى امتحانات شهادة البكالوريا الذي ينطلق بداية من 3 جوان القادم. المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي يتحدث.
10: محفل بأتمعنى الكلمة لا وجود للخطأ فيها. هناك الإجراءات وهناك مجهودات استثنائية تبذل في هذا الصدد حتى تكون سير الامتحانات في ظروف طيبة جدا لأبنائنا التلاميذ وتكون سنتهم مكللة بالنجاح. هناك ثوابت تنظيمية الاختبارات الكتابية، نعرف أنه في البكالوري لدينا 21 مركز اختبارات كتابية، زوز مراكز إصلاح، مركز إصلاح البكالوريا وأيضا مركز إصلاح مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، إضافة إلى مركز الإيداع. معناها عنا تقريبا 38 مركز. وفي الثلاثي الأخير ركزنا أكثر على منتدى البكالوريا، النتائج ستكون في 23 جوان بالنسبة للبكالوريا.
2: تحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع، انتظمت بالمركب الثقافي السحب المصراتي بالكاف فعالية الدورة الأولى للملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بولايات الشمال الغربي وبنزرت والقصرين، بهدف إبراز الطاقات المتميزة وتثمين التجارب الناجحة، وذلك من خلال أنشطة متنوعة تتضمن معرضاً لمنتوجات الورشات وعروض فرجوية ومسابقات وحفل فنية. المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف الأسعد الهرمسي:
11: احنا كتجربة اولى قمنا كإدارة جهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف عن طريق المركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتنظيم الملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي في دورته الاولى، يضم برشا ولايات، خاطر التجربة الاولى ان شاء الله تكون ناجحة، اللي هي الكاف، جندوبة، بنزرت، باجة، سليانة والقصرين. احنا حبيناها اول حاجة ملتقى لسيدي في الولايات هذوما، نشوفوا ابداعاتهم وليداتنا، قيموا ارواحنا شنو عملنا وشنو وصلنا وشنو نجموا نضيفوا لأولادنا من مضامين ومن ورشات تقييمية وورشات عمل، ونحاولوا باش نخرجوا من الطابع الاحتفالي فقط الى طابع ذو مضامين نحبوا يحدوها هما باش نعرفوا احتياجاتهم ونقربوا لوليداتنا أكثر ونسمعوهم باش نضمنوا النتيجة بإذن الله.
2: خصصت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سليانة لمتابعة تقدم ربط عدد من المشاريع العمومية بشبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء والتطهير وضبط أجل استكمال الأشغال. ماهر الهماصي:
12: تناولت الجلسة الإشكاليات المتعلقة بربط عدد من المشاريع العمومية بشبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء والتطهير والاتصالات إلى جانب ضبط الأجال الخاصة باستكمال مختلف التدخلات الفنية. وشملت المشاريع المعنية قسم تفقدية الشغل والمصالحة والمركب الترفيهي بمعتمدية قعفور ومشروع استكمال بناء دار الثقافة برويس وقاعة الألعاب الفردية بقعفور، إضافة إلى مشروع استكمال بناء مدرسة إعدادية ومطعم بمعتمدية بعرادة. كما تم تطرق إلى مشروع المنطقة الحرفية بالعروسة ضمن برنامج التنمية المندمجة وبناء قسم النهوض الاجتماعي ومشروع بناء مقر أمانة المال الجهوية والإقباض المالية والمسكن الوظيفي وقاعة الأرشيف بمدينة سليانة، إلى جانب مشروع هدم وإعادة بناء المكتبة العمومية ببرجو ومشروع مركز الفنون الركحية والدرامية والوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمعتمدية كسرة، مع متابعة سير أشغال بناء قاعة الرياضات الفردية وملعب فرعي لكرة اليد وكرة السلة بمدينة برجو واستكمال الحديقة الرياضية بالأخوات، إضافة إلى استكمال بناء مركز رعاية المسنين. ما تم النظر في مشاريع ربط فوهات المياه الخاصة بالحماية المدنية ببلدية سيدي مرشد وشبكة التنوير والهدف ببلدية الحبيبسة.
2: وطنيا، نكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي أمس أن الدولة التونسية أثبتت قدرتها على إدارة العديد من الملفات المعقدة وفي مقدمتها ملف الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أغلب المهاجرين دخلوا التراب التونسي عبر الحدود البرية، في حين قامت شبكة التهريب بإدخالهم سواء عبر السيارات أو الشاحنات أو حتى سيرا على الأقدام. وأضاف في تصريح إعلامي على هامش تنظيم رحلة جوية من مطار تونس قرطاج الدولي تضم 243 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية، أكد أن عملية العودة الطوعية انطلقت مطلع شهر جويليا من السنة الماضية بعد أسبوعين من أحداث مخيم بمعتمدجية العامرة من ولاية صفاقس بمبادرة من وزارة الداخلية وتحت إشراف ومتابعة من متابعة رئيس الجمهورية. هذا وأبرز أن البرنامج الذي أطلقته الوزارة يأتي في إطار التدخل الإنساني لفائدة المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوبية الصحراء، مذكرا بأنه مكن أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي من العودة إلى بلدانهم. ومن أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينية وأصيب 8 آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق بقطاع غزة حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وتواصل قوة الاحتلال الصهيوني خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي من خلال شن المزيد من عمليات الاغتيالات والقصف المدفعي والغارات وإطلاق النار المكثف على عدة مناطق في القطاع. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا، وفي مايلي تذكير بالأنباء. حملة مراقبة اقتصادية وصحية بسوق الدواب بنبر للتثبت من السلامة الصحية للأضاحي والتصدي للمضاربة. تذمر متواصل من غلاء أسعار الأضاحي بباجة قبل أيام من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. جلسة عمل بسليانة لمتابعة تقدم ربط عدد من المشاريع العمومية بشبكات الماء والكهرباء والتطهير. نلتقي بإذن الله.
13: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
14: المرصد الوطني لسلامة المرور.
15: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
16: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة لهذا اليوم الأحد 24 من مايو 2026. بداية تكون بالأولمبي البيجي، والبارح ندوة صحفية لرئيس النادي السيد كمال ويلي، حدثنا عن هذه الندوة الصحفية زميلي جلال العرفاوي في المباشر. ندوة صحفية كانت في الساعة الرابعة مساء، تأخرت للساعة الخامسة. كل ما جاء في هذه الندوة معك جلال، يوم سعيد ليك.
17: صباح النور كريم، صباح الخيرات لكل السادة المستمعين والمستمعات وفي إذاعة كيف. على هذه الندوة الصحفية مهمة جدا، السيد كمال ويلي رئيس الهيئة التسييدية لفريق الأولمبي البيجي يوم أمس في أحد الفضاءات الخاصة، حقيقة ندوة مهمة. علاش كنت مهمة؟ لأنه التوقيت نتاعها وكذلك حول الواقع المالي لفريق الأولمبي البيجي بعد معجزة البقاء اللي تحقق في الرابطة المحترفة الأولى لموسم 25-26. أهم ما جاء في هذه الندوة قال السيد كمال ويلي وأن الفريق ما زال غارقا بالديون، وخاصة كريم نحن تحدثنا عدد مرات حول ملف النزاعات في فريق الأولمبي البيجي، هذا الملف لحد الآن لم يتم حله بالتمام والكمال. الحملة تنطلق يوم أمس وتتواصل إلى غاية 17 جوان قبل 3 أيام من جلسة العمل الانتخابية المتوقعة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي يوم 20 جوان القادم. ذكر السيد كمال ويلي وأنه لابد من توفير، يعني حملتين، لابد من توفير مبلغ أولي قدر 500,000 دينار لخلاص أحكام باتي نهائية خاصة باللاعبين أحمد العملي محز بالراجح باش نقدم طارق جراية والمعد البديل جمال الدين المفاتي، هذا مبلغ 350,000 دينار، إضافة إلى 100,000 دينار خاصة ب يعني اللاعب باتيلي اللي يعني فريق خلاء المبلغ متاعه الأولمبي بيجي في الموسم كان تضارب ذكر كان ممنوع من الانتدابات وبسبب هذا اللاعب واللاعب كذلك شكو تم خلاص فريق وزوج فرق أخرين مازالوا ما خرطوش على لدى الفيفا وبطلعة الحال يجي يخرطوا فيما أمور فنية لابد تبانها والمبلغ الباقي هو تقريبا 100,000 دينار. هذا المبلغ أولي في انتظار حملة ثانية في ديسمبر لأنه كذلك هناك يعني عديد القضايا مازالت منشورة لدى خاصة بفريق الأولمبي بيجي تعلق ب مدرب حرس مرمى محمد زواب يحيى المتيل اسكندر الصغير ربيع الحمري الليش الميش عبد العزيز الكريمي حمد المزوقي ووكيل لاعبين حمزه العماني. هذه مع مواضيع اخرى مرتقبه في شهر ديسمبر القادم لخلاص اللاعبين والانتهاء من هذا الملف النزاعات. نعم. وبطبيعه الحال الخطير وانه في قادم الايام يمكن ننتظر قرار منع انتداب بخصوص موضوع باتيلي. هذا هو ما قدمه السيد كمال والي وقال الوضعيه صعبه وصعبه جدا بطبيعه الحال لكن عنده ثقه كبيره انه الحمله هذه ستنجح والحمله انطلقت وانطلقت يوم امس يعني ب معناتها الاستاذ سامي صغيره يعني دفع اشتراكه 1,000 دينار وكذلك الحمله تبرعات وكذلك وجه اخر دفع 1,000 دينار وانطلقت الحمله ب 2,000 دينار بالنسبه لفريق الاولمبي البلجي وهناك ثقه كبيره وهناك عمل كبير بالنسبه للهيئه هيئه القائمه بالتبرعات لنجاح هذه الحمله وتتواصل بطبيعه الحال يعني المسيره لفريق الاولمبي البلجي والاستعداد المبكر للموسم القادم.
16: شكرا لك جليل. هذا كل ما جاء في الندوه الصحفيه. ان شاء الله بالتوفيق للاولمبي البلجي ورفع المنع من الانتداب ما يكونش ممنوع من الانتداب في الموسم القادم لانه موسم مهم بالنسبه للفريق. نرجع الى تبرقه والمنتخب الوطني التونسي واصل ترابسه هناك استعدادا للمونديال ورحله المونديال تبدا بزوز مقابلات وديه يوم 1 جوان في النمسا في فيينا ضد المنتخب النمساوي ولقاء ثاني يوم 6 من جوان ضد بلجيكا في بروكسل ماضي ساعتين وبعدها العوده لتونس و7 جوان الرحله تبدا الى امريكا والمكسيك وفد يضم 62 شخص منهم 51 باش تتكفل بهم الفيفا و11 باش يكونوا على نفقه الجامعه التونسيه لكره القدم. اول مقابل لمنتخبنا 5 جوان ضد السويد في مونتيري في المكسيك في الساعة 3 صباحا. لعبنا الدولي سيباستيان تونكتي يلتحق منتظر اليوم وغدوة بالمنتخب باعتباره شارك البارح في نهائي كاس اسكتلندا وفاز مع سيلتيك على فريق دنفر ملاين 3-1 فريق من الدرجة الثانية. إذن بطولة وكأس بالنسبة لسيلتيك وتونكتي لعب من دقيقة 75. اليوم نلعب زوز مقابلات الخاصة بنصف نهائي كأس تونس شبيبة العمران في زويتن تستضيف الترجي الرياضي الحكم حسن النيري وهيثم الطرابلسي في الفار الترجي غيب عليه بن حميدة توغاي وكذلك كوسيل أبو عالية النادي سيقس يستضيف الترجي الجيسي وليد المنصري ومجدي بلغة في تقنية الفار غياب أيمن دحمان عن تشكيلة النادي الصفاقسي. الرابطة الثانية وحكام مقابلة البراج في الدور نصف نهائي غدوة الساعة 4 مساء نادي حملم في استضيف مستقبل قصرين حكم أمير لوسيف ومعه محمد علي قروية في الفار والملعب جيبس اتحاد تطويل بتحكيم لنضال الطيف وأمير العيدي في تقنية الفار. الجولة السابعة إياب للرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكاف تتلعب اليوم بثلاثة مقابلات وفقط انسحاب هلال برقو من لقاء نادي جريسة وكسر رياضية من لقاء القلعة الخصبة يقود ثلاثة لقاءات مهمة. المستقبل الرياضي كيف برنوسة يستضيف نجم تجروين في الكاف ماضي ثلاثة العروسة الرياضية جمعية الساقية ونادي سيدي برويس مع البرق التستورية. النادي الافريقي في البال يخسر البارح امام اهلي بنغازي الليبي 88-87 وغدوه لقاء ثاني بين زوز فرق من اجل تاهيل واحد منهم للدور نصف النهائي. بيترو اتلتيكو لونغولي انهزم كذلك ضد تنزانيا سيتي التنزاني 82-88. نهائي كاس تونس لكرة اليد يجمع بين الترجي الرياضي ونادي ساقيت الزيت. ساقيت الزيت تزاحت البارح جمعية الحمات 27-26 نهار السبت دور نصف نهائي بين الترجي وساقيت الزيت في قاعة رادس وقبلوا نهائي كبريات بين نادي افريقي ونادي الرياضة النسائية بالمكنين. في ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة البارح ميدالية ذهبية لياسين الغربي في ملتقى ألعاب القوى في سويسرا في 1500 متر بزوز دقائق 46 ثانية وزوز أجزاء من الثانية. اليوم نلعب ربع نهائي كأس أفريقيا قال 17 عام في المغرب ماضي ساعتين لقاء تنزانيا الجزائر والخمسة ثلاثة مقابلات السنغال مالي المغرب كامرون وكوت ديفوار مصر ومنتخب أوغندا يتأهل للمونديال في لقاء ترتيبي فاز على غانا بضربة الجزاء 8-7 بعد التعادل 2-2. اليوم نلعب اياب نهائي كاس رابطة الابطال الافريقيه لكره قدم بين الجيش الملكي وصن داونز الجنوب افريقي 8 متاع الليل في الرباط. الذهاب كان 1-0 للفريق الجنوب افريقي، الفريق الجنوب افريقي اللي خسر بطوله جنوب افريقيا بفوز الباح اورلاندو بيراتس وتتويجه باللقب. البطولة الإسبانية البارح وفريق ريال مدريد يفوز برباعية مقابل 2 أتلتيكو بلباو، فالنسيا يفوز على برشلونة 3-1، وجيرونا يتعادى مع إلشي 1-1، ويغادر ومايوركا كيف كيف فازت على أوفييدو 3-0، وغادرت هي وجيرونا أوفييدو الدرجة الممتازة. الإسبانية كأس ألمانيا والنهائي بولوني أو بايرن ميونخ يتوج باللقب على شتوتغار 3-0 وثلاثية للإنجليزي هاري كين. كمل بأبرز مباريات اليوم في إسبانيا فيريال أتلتيكو مدريد، في إنجلترا جولة أخيرة بيرنلي فريق المجبري مع ولفرهامبتون، كريستال بالاس أرسنال، مانشستر سيتي أستون فيلا، وزوز مقابلات الأهم من أجل تفادي نزول توتنهام إيفرتون، وستهام مع ليدز يونايتد. كل المقابلات في الساعة 4 مساء في إيطاليا اليوم 8:15 ميلان كاليري تورينو جوفنتوس، ونهائي كأس هولندا 11:15 أياكس أمستردام يلعب ضد فريق أوتريخت. نقطة ختام أخبار الرياضة، ملتقاني جدد إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: المغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار.
2: أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك.
1: إشهار.
4: وقيت يا جماعة باش نمشي ومع زميلي علي اليونسي في هاي تيك وآخر المستجدات في عالم الرقمنة والتكنولوجيا والهواتف زادك شكيف. وإحنا كنا في الكواليس ندردشوا على الموضوع هذي. أهلا وسهلا بيك علي. صباح النور.
5: صباح النور يا منو. صباح النور لكل سادة المستمعين. هاي تيك تود سويت
3: هاي تيك.
5: مرحبا بكم مستمعين ذات كيف في هاي تيك. اخبار التكنولوجيا وجديدة على موجات ذات الكيف نبداوها اليوم مع لينكدين. لينكدين اللي تشن حرب على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي. لينكدين منصة التوظيف والاعمال بدات تتخذ في خطوة جديدة مع انتشار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي واللي يعتبر حسب المنصة منخفض الجودة. المحتوى اللي يظهر منسق ومسقول ظاهريا لكنه يفتقر لل الحاجة إنسانية هكي معناتها ما فيش أفكار أصلية وما فيش الخبرات الحقيقية. دونك قررت لينكدين وأنها تشن حرب على المحتوى هذية وجي الخطوة هذه بعد تزايد شكاوى من منشورات وتعليقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لصياغة نصوص مطولة وتحمل طابع تحفيزي عام من غير تقديم قيمة فعلية للمستخدمين أو إضافة أي فائدة للنقاشات المهنية. وقالت المنصة وأنه أدوات الذكاء الاصطناعي تنجم تساعد في تحسين الصياغة اللغوية لكن المنشورات والتعليقات لازمها تكون تعكس شخصية المستخدم وخبرته الواقعية. وأوضحت لينكدين وأنها طورت أنظمة تقنية مع فرق التحرير رصد الإشارات لتكشف المحتوى الآلي المتكرر أو الفارغ من المضمون وتركز الأنظمة جديدة على التمييز بين المنشورات لتضيف سياقات وخبرات حقيقية واللي تعتمد على أسلوب عام ومكرر. يعني فما لهنا نوع من الهجمة على النصوص المكتوبة بالشات جي بي تي بالذكاء الاصطناعي بشات جي بي تي جيمينين وغيره في لينكدين. ونجحت أدوات التدقيق في بنسبة 94% وأنه وكيف كيف أكدت الشركة وأنه الملاحظين امتاحها أكدوا أنه فما نسبة نجاح كبيرة لاكتشاف المحتوى المرقون من خلال الذكاء الاصطناعي. مواصلين في الانتليجنس ارتيفيسيال المرة هذه نحكيه على تشات جي بي تي. تشات جي بي تي اللي ينجح في حل معضلة رياضية حيرة العلماء مدة 80 عام. الاعلان هذا جانا من شركة اوبن اي اي واكدوا انه الباحثين معناتها اللي صعبت عليهم مسألة رياضية من عام 1946 نجح شات جي بي تي في حلها من خلال اعتماده على خوارزميات خاصة به هو من غير البحث في الحلول السابقة وإلا المحاولات السابقة لحل المسألة هذه. الشركة في البيان متاحة أكدوا أنه النموذج توصل للبرهان هذي الرياضي اللي خلى الحل متاع المسألة هذه يكون مؤكد. وحسب أوبن إي آي ما تمش في النموذج هذي استرجاع حلول منشورة قبل من أوراق بحثية ولا من قواعد بيانات لكن شات جي بي تي طور منهجية جديدة بالكامل لحل المسألة. هو شيء اللي جذب انتباه برشا باحثين الحقيقة وبرشا ناس تتابع في أخبار البحث العلمي. بطبيعة البيان هذا يجي بعد ما أثارت عديد الشكوك قبل في تشات جي بي تي 5 على حل مسائل رياضية غير محلولة وتبين بعده أنه النتائج كانت استنادا على أعمال منشورة سابقا. دونك تشات جي بي تي ينجح في حل مسألة رياضية معقدة. نختم أخبارنا مع جوجل. جوجل اللي تدمج أدوات الكابكات في جيميني التحويل والمنصة متكاملة لصناعة الفيديوهات. تطبيق كابكات أعلن على شراكة جديدة مع شركة جوجل لإدماج أدوات تحرير الصور والفيديو الخاصة به داخل جيميني لتسهيل عملية إنتاج المحتوى. تطبيق كاب كات اللي اعتبرته هو من أبرز الابليكاسيون تاع المونتاج اللي موجودة في التليفونات وحتى على البي سي ويحظى بشعبية كبيرة بما أنه الاتيليزاسيون تاعه سهلة والترانزاسيون تاعه متطورين وفيه عديد التطورات اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يعلن على دخوله مع في شراكة مع شركة جوجل جيميني باش يسهلوا على المستخدمين عملية المونتاج وتولي أكثر سلاسة. جيميني وجوجل اللي عاملين كيف كيف شراكة مع شركة أدوب مع شركة كانفا هذه كلها باش يسهلوا صناعة المحتوى. كانت هذه أخبارنا في هاي تيك لليوم. آمنة نرجع لك يتواصل المشوار في الماتينال. باي باي.
4: شكرا لك علي. مكملين بتبيعة الحال هذه الخبيرات اللي ترتكز اليوم علي على الذكاء الاصطناعي اللي ولا يعني حاجة مهمة وباز في حياتنا.
5: أي ما نجموش نحكوا على التكنولوجيا توا معناتها 2026 من 2025 تقريبا 2026 ممكن حتى في السنين الجاي وعاش نجموا نحكوا تكنولوجيا من غير ما نجدوا كلمة الذكاء الاصطناعي ولا نقولوا إيه أي معناتها.
4: أي لكن ديما ماذا بينا نستعملوه الاستعمال الإيجابي خاطر نجموا يعني نمشيوا لمنعطفات احنا في غنى عنها. ردوا بالنا بطبيعة الحال. مكملين احنا معكم المشوار عبر موجات راديو الكف.
3: هاي تك
0: إشهار. أريد جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريد طور عالمك.
0: إشهار
3: راديو كيف اف ام.

رجعنا معكم في صباحيتنا، برشا أغاني حلوة اليوم مرافقتنا معكم حتى للعشرة. تحية صباحية لكم مستمعين الكل، نقولوا أهلا وسهلا بالجميع، نقولوا زيدا صباح الأنوار والورد والفل والياسمين، الناس اللي تحقوا بنا تويكا. مازال مشوارنا متواصل معكم حتى للعشرة عبر موجات راديو الكيف، نقولوا طريق سلامة للجميع، نعرفوا كان برشا ناس مروحة، شفتوا إنه احنا على أبواب عيد، إن شاء الله نقولوا عيدكم مبروك بالمصر سبق الناس كل ذلك على جديد، نوصي وكل مستعملي طريق والناس العادية اللي تسوق في سياراتها الخاصة يردوا بالهم، يحترموا بطبيعة الإشارات وقوانين المرور، وربي يوصل الناس كل على خير، خاطر ديما أيامات العيد يكون فما زحمة في الطرقات بطبيعة الحال. خلينا نمشي وشوية لعالم الثقافة، عالم التعليم، خلينا نحكو على مسابقة الجائزة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية اللي تنظمها وزارة التربية تحت إشراف السيد وزير التربية، اللي باش يكون اليوم موجود في مدينة القيروان تحديدا بمتحف رقادة لمواكبة مختلف الأنشطة الثقافية والتربوية اللي تنتظم اليوم ضمن فعاليات المسابقة الوطنية هذه، اللي بطبيعة يكون الافتتاح امتاحها بالنشيد الرسمي الوطني التونسي، زاد كلمة الترحيب و باش تكون فما وصلة موسيقية، تليها كلمة المندوب الجهوي للتربية مع ماضي ساعة ونص، والكلمة الشرفية لسيد وزير التربية كما قلت اللي باش يكون حاضر، إلى جانب التكريمات والتتويجات الخاصة يعني بالفايزين بالمسابقة هذه. باش تكون فما زادة كيف كيف عروض للأعمال المشاركة، تكريم الوفود المشاركة، وإعلان لجنة التقييم الوطنية عن النتائج. الاختتام كما قلت باش يكون اليوم في متحف رقادة، من خلال زادة كفيف انه باش يكون فما ورشات موجودة في المتحف، الى جانب زادة جولة لزيارة المسلك السياحي بمدينة القيروان. ديما احنا نشجعوا التلميذات باش يشاركوا في المسابقات الوطنية هذية والا حتى المسابقات الجهوية او الدولية اللي تنمي المعارف نتاعهم، سورتو النوعية هذه نتاع المسابقات اللي يستفيدوا منها برشا، واحنا ما شاء الله عندنا تلميذات تبارك الله عليهم، يعني عندهم قدرات كبيرة برشا، كانوا شرفونا وشرفوا تونس في المحافل الوطنية والدولية خارج تونس، ورجعوا بجوائز يعني قيمة. نقولوا بالتوفيق للمشاركين في الجائزة الوطنية هذه اللي باش تصير اليوم وتنتظم في مدينة القيروان. مكملين بطبيعة معاكم، مازالت عنا خبيراتنا الثقافية لليوم اللي معنا ومتابعاتنا هذه كلها حتى للعشرة في صباح نرباحي، لجانب زادة مصافحتنا الصباحية اللي تعودتوا بها. دونك ابقوا معنا عبر موجاتنا، سلموا مرة أخرى على كل مستمعين في صبحيتنا لليوم.

0: ايش فيك ماك شوكولاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعيه الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: 10 على ليش للربح من عند جودة. ألعب على السيت على جودة.com واخلط عليه.
0: إشهار.
2: 9 صباحا هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. تقرر خلال مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب، تقرر الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفرط وتمويل الصابة بضمان الدولة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المصادقة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة على 638 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار. ووفق مؤشرات نشرتها الوكالة، من شأن هذه الاستثمارات إحداث 673 موطن شغل دائم، وستستفيد من دعم بقيمة 26.5 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 47% مقارنة بموفى مارس من العام الفارط. تختتم اليوم بالمركب الثقافي بمعتمدية سليان الجنوبية فعالية ملتقى زاما للفنون التشكيلية في دورته الثالثة. وفي هذا الإطار بيّن مدير المركب أن التظاهرات تهدف أساساً إلى تشريك أكبر عدد ممكن من التلاميذ من مختلف الشرائح العمرية، تزامناً مع اختتام السنة الدراسية والانتهاء من فروض الثلاثي الثالث، وذلك بالاشتراك مع المعهد العالي للفنون والحرف والمندوبية الجهوية للتربية. انعقدت مؤخرا جلسة عمل بمقر ولاية الكاف في إطار مزيد المتابعة لأنشطة المجامع المائية الخاصة بمياه الشرب والمناطق السقوية بالجهة، والبالغ عددها الجملي 149 مجمعا. وخصصت الجلسة للنظر في أهم الإشكاليات والصعوبات التي تواجه عددا من المجامع المائية بالجهة، خاصة منها المتعلقة بالوضعية الإدارية لهذه المجامع والمديونية، بالإضافة إلى وجود الربط العشوائي والتدخلات المتعلقة بالصيانة أو التراجع في منسوب المياه ببعض الآبار، بما أثر على تزويد المنتفعين بعدد من المناطق سيما الريفية منها. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 25 شخصا من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري لمستشفى في جنوب لبنان أصيبوا أمس بجروح جراء غارات لقوات الاحتلال الصهيوني. قالت وكالة تسنيم الإيرانية أن مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص على أن عدد السفن القادرة على عبور مضيق هرمز سيعود إلى مستواه قبل الحرب في غضون 30 يوما. وأضافت الوكالة أنه يجب رفع الحصار البحري بالكامل خلال تلك الفترة بموجب المذكرة، وأنه ينبغي الإفراج عن جزء من أموال إيران المجمدة في المرحلة الأولى. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام العاشرة بإذن الله تعالى، اللقاء.
0: صباح نرباح
4: راديو الكهف.
0: راديو الكهف.

ترتيحة ترابية سمعنيها بصوت سلطان ترب جورج وأسوف. توصلنا ل 14 دقيقة بعد التسعة. خلينا نمشي شوية في أخبارنا في الأجندة الثقافية. نحكو عن فتح باب الترشح للمساهمة في العدد الأول من مجلة النجمة الزهراء. باب الترشح بشقة محلول حتى لنهار 5 أوت 2026، وهذه الهدف منه هو المساهمة في تأثيث العدد الأول من مجلة النجمة الزهراء اللي أطلقها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، وهذه من خلال إعلان المركز في بلاغ ليه عن إنشاء المجلة العلمية المحكمة واللي تعنى بنشر المباحث والدراسات الحديثة وباش تصدر بصورة سنوية. الهدف منها بالأساس هو إتاحة منبر علمي يساهم في تطوير المعرفة وتبادل الأفكار بين الباحثين الأكاديميين من مختلف التخصصات. من المنتظر أنه يصدر العدد الأول من المجلة اللي تهتم بالدراسات الموسيقية وبالدراسات المنتمية إلى مجالات علمية أخرى تكون إشكاليتها مرتبطة بأحد روافد المركز الثلاثة، هي أرشيف البارون ديرلانجي والخزينة الوطنية للتسجيلات السمعية وقصر النجمة الزهراء في موفى سنة 2026. في الإطار هذية يفتح مركز النجمة الزهراء الباب أمام الباحثين في محاور التاريخ والتراث والأرشيف والهندسة المعمارية والفنون التشكيلية والبستنة للمساهمة في العدد الأول بمقالة تعلمية بأحد اللغات الثلاث، العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية. ومن الشروط نتاعه أنه يتم ترشيح الملفات والمقالات وأنه ما تكونش قد تم نشرها سابقا وأنه تلتزم بالمعايير الأكاديمية والمنهجية العلمية المتعارف عليها. نذكر أنه باب الترشح مفتوح إلى غاية يوم 5 أوت 2026. راجعين معكم مرة أخرى مع موسيقتنا بعد شوية، ركن بستنا مع المغنزل في الأحياء أمير قطري.

0: إشهار.
1: يحكيوا على علوش مكربت كي العروس، ذاق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة. انتي زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوجودة.com 10 عليلش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.
0: إشهار
2: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
3: مواصلين معكم المشوار عبر موجتنا، موجات راديو الكيف. نسلموا على الناس الكل اللي يسمعوا فينا في صبحية

0: فات حكينا شوية على الفلاحة، حكينا على الأغنام بصفة يعني الواقع اللي عايشينه، الأكتواليتي اللي حبينا نفسروها أكثر ونعطو أكثر المعطيات من أهل الاختصاص. من عندك يا أمنة في برشة تساؤلات كانت وصلتك بطبيعة الحال. اليوم هكا باش نرجعو ركنا، باش نرجعو للبستنة اللي زادة كيف كيف عند العديد من المتتبعين اللي يحبوا من عندك يعرفوا العديد من الاستفسارات والتوصيات. اليوم الموضوع ديما خلي لك يعني الاختيار ليك. الموضوع اليوم يا إمنا على شنو باش تحكي لنا؟
1: اليوم باش نحكي على عشاب الدار يا إمنا، لكن من كوتي بوزيتيف.
0: اي
1: عشاب الدار تكون انديكاتور للاراضي نتاعنا، نوعيه الاراضي نتاعنا، نواقص نتاع الاراضي نتاعنا، كيفاش كي نشوف النبته نعرف الارض نتاعي شنو طبيعتها.
0: اي
1: كيما حكينا مره قلنا اللي الاعشاب الضاره تنجم تكون انديكاتور ولا مش تنجم تكون، هي انديكاتور، نجم يعطينا الارض نتاعنا مالحه طينيه ناقصه جافه. دونك حبيت نستغل الفرصه باش نعطي فكره باش الناس كي تشوفها في الجرده نتاعها تعرف هو نجم نوعا ما يعطينا الارض نتاعنا بكويس، باش نجمو نستغلو.
0: تعرف لي بيزوان تاع الارض شنو بالضبط باش هاكا
1: بالضبط ايه خاطر بالضبط
0: صعيبه برشا
1: ندخلو في حاجات تاع تحليل تربه كذاك، انا على الاقل تعطينا
0: تقربنا
1: اكزاكتومون تقربنا شنو يعني. دونك الاعشاب الضاره في الحقيقة برشا فلاحة وخبراء متاع تربة سامحيني يعتبروا الأعشاب مؤشر طبيعي يعطي فكرة دقيقة على حالة الأرض وصحتها. يعني كأنها هي في الأخر غفلات تحاليل نوع متاع تحاليل مجانية تعملها الطبيعة وحدها وحدها.
0: واضح.
1: كل عشبة تظهر في الأرض عندها رسالة، يا إما التربة متاعي مضغوطة برشا ولا فقيرة ولا مالحة ولا رطوبة متاعها زايدة ولا عندها خصوبة عالية.
0: واضح.
1: مثلا باش نحكي على مثلا نبتة النيجل ولا الزفاف اللي موجود بكثرة بكثرة عنا، دونك هذا غالبا في معظم الأحيان يدل على تربة تكون مضغوطة من كثرة مرور الجرارات وإلا الرعي المكثف على الأراضي هذيك.
0: واضح.
1: يقول القائل عليه خاطر الجذور تتحمل نقص، الجذور متاع نباتات هذه جينيرالمون تتحمل نقص متاع التهوية، ولهنا الخطر يكون حقيقي خاطر التربة متاعنا تكون مضغوطة دونك باش ينقص نفاذ الماء والهواء.
0: اي
1: والجذور متاع المزروعات متاعنا يا إن ما عادش تتنفس مليح، دونك الإنتاجية تنجم حتى تهبط، معناها تقل نسبة تتجاوز 20-30%.
0: واضح.
1: دونك لهنا أبار سا إما كي نحكوا عن الماء والهواء خاطر ديما نقول التربة راهي ماهيش كائن ميت، راهي التربة جزيئات فيها دي ميكرو أورغانيزم هما الكائنات الحية الدقيقة. الكائنات الحية الدقيقة هذه تعيش كيفها كيف الإنسان. وتعيش في ترابط وثيق مع النبتة. تستحق الماء وتستحق الهواء، والكائنات هذوما جينيرالمون هي إما المفتاح الأساسي لنمو النباتات.
0: اسمع على مسمى كائنات حية.
1: كائنات حية دقيقة.
0: بس ما خاطر
1: فما كائنات حية أخرى زادة كيف كيف صار نافعة كل واحدة والنوع متاعها، لكن أنا حبيت نحكي على الكائنات الحية الدقيقة اللي هما لي ميكرو أورغانيزم، تنجم تكون بكتيري. نجم تكون شامبينيون، هما في الأساس دي بكتيري اللي يتفاعلوا مع النباتات بطريقة مزينة برشا. بون هذايا تنجم تعطينا انديكاتور. زادة كيف كيف أنا الخبيزة وما أدراك ما الخبيزة. وزاد كيف كيف الحريقة يا إمنا وقت اللي تبدأ موجودة عنا بكثرة في الأراضي نتاعنا، هو الوقت ذاك غالبا على يدل على علامة ولا هي علامة إيجابية نسبية. علاش؟ على خطرة الخبيزة والحريقة يحبوا الأراضي الغنية بالمواد العضوية والأذوق.
0: واضح. أي
1: دونك تبدأ عنا في الجردة نتاعنا حريقة وإلا كي تبدأ عنا الخبيزة راهو هذيك انديكاتور مزيان على الاخر على خاطر التربه نتاعي غنيه بالمواد العضويه. دونك والحريقه اما كيف سوا الخبيزه نحن نستخدموها حتى في ماكلتنا.
0: اي صحيح.
1: والحريقه الباغيز اذا كيف كيف نستخدموها خاطر عندها فوائد صحيه
0: برشا،
1: فوائد بيئيه ياسر مزيانه كيف سوا نبته كمبيد والا معناتها الزوز نباتات هذوما ماذا بينا حتى كي نشوفوهم عندنا في الجاردة نتاعنا ما نضروهمش وانا نعرفوا الخبيزه تتحش حتى الحريقه ماذا بينا نعرفوا كيفاش نستخدموها نعرفوا كيفاش

0: نفهموها بطريقة
1: اي
0: أصح
1: اي
0: باش نجمو نستنفعو منها. دونك
1: الحريقة إمنا يعني زيوت من أغلى الزيوت الموجودة في العالم، يعني زيوت الحريقة إلى جانب الزيوت نتاع الحلبة وغيره
0: نعمل
1: وغيره.
0: بجد إن فما هو ما هي مدونة بلوغ في دكتور فيتيرينير معروفة برشا في تونس، مادام أنفع بيه. المرة اللي جيت فرجت
1: اي
0: لها في فيديو كيفاش
1: اي
0: تسمن في الحريقة بطريقة ما تصوريش في بالك،
1: ايه نتبع فيها
0: معناها
1: زادة كيف يا امنة وريتها حتى كيفاش تستعمل الحريقة في السلطة.
0: اكزاكتومون
1: اي اللي هي حاجة
0: اكزاكتومون
1: يعني جديدة.
0: سي مانيفيك بالنسبة
1: صحيح
0: لي هي. اولا نحييها كمرأة تمثلني
1: اي يعطيها
0: 100%
1: الصحة.
0: على مواقع التواصل الاجتماعي، على الافكار نتاعها، على المعلومات اللي توصلها. وثالث حاجة أبهرتني في طريقة معناها استخدامها للحريقة، اللي نحن برشا ناس
1: اي
0: تشوفها تقلعها والحريقة خايبة،
1: اي
0: دونك نحاولوا نسمنوا النباتات نتاعنا. لكن أما كيف كيف يلزم التنظيم وقت اللي تبدا عندي تربه غنيه بالمواد العضويه والازوت، اكيد كي نشوف النباتين هذوما ليك يلزم ديما التسميد يكون منتظم باش ما يصيرش افراط في الازوت واللي يضر اكثر ما ينفع. يعني النباتيه كي نشوف النباتين هذوما نتحكم في التسميد الازوتي نتاع النباتات نتاعي، ما نخليش معناها ما نكثرش اكثر من لازم. وبالنسبه للفلاح يعمل تحليل تربه وينجم يطلع قديش ناقص وشنيا زيد بالضبط. اما في ديارنا ماذا بينا نحرصوا ان نقلوا حتى الكونتيتي اللي قاعدين نعطوا فيها باش ما نضروش النباتات نتاعنا، خاطر راهو يحرق ويوسم امن في ان سارتان مومون يولي يحرق النبته ما عادش ينفعها.
1: واضح.
0: في المقابل زاد كيف كيف كيف تنتشر اعشاب تتحمل الجفاف والتربه الفقيره كيما البق، وما ادراك ما البق. يعني هذا البق راهو عنده طرق تكوين نتاعو ويسر موجوده خاصه في بلدان شرق اسيا. دونك بعض النباتات القاسيه اللي معناتها جينيرالمون اللي عندها شوك هذايا جينيرالمون يدل انه الارض نتاعنا تعبت فقدت المادة العضوية. وهنا نتذكر أنه نسبة المواد العضوية في عديد الأراضي التونسية هبطت في بعض المناطق لأقل من 1%.
1: أي وانا يعني أمنا باش نفتح قهوة زميلي توا سليم الرزقي، كي أنت تحكي على البوك يقول لي كله فوائد والتفاف والعديد من الحشايش الأخرى اللي كانوا قبل يعني ياكلوها أي في فصل الربيع والكل، اللي توا بالحق يعني اشتر أدويات مصنوعة بهم. وفي الميدسين غولاتيف زاد كيف كيف يعني يعتمدوا على الحاجات هذه اللي عندها فائدة كبيرة برشا.
0: ولت الميدسين هربا من توسي سانتيتيك، من توسي موليكول كيميك سانتيتيك، معناها ولوا لوج على دي موليكول ناتشوغيل اللي تبدا متأقلمة مع الطبيعة اللي ما تضرش صحة الإنسان. لي موليكول هذوما موجودين بكثرة في النباتات. مو إما بون بدل سبيسياليتي في التيز نتاعي في لا جيني بيولوجي اندستريال، نخدم على توسكي ما كنت فلاحة بدلت للفورمونتاسيون لي برودوي اغرو اليمونتير لازم نتاعها تكون نباتات فيها فوائد لا تحصى ولا تعد. امراض القلب والشرايين، الزهايمر،
1: كل شيء
0: معناها الكونسير، فما برشا نباتات نجمو نستغلوهم اللي موجودين عندنا في المناطق حتى في وسط لي زون اوردين. فما برشا بلايص عندنا في الكيف موجودين فيها بكثرة.
1: صحيح.
0: دونك زادا نرجع اما تو في حين ان التربه الصحيه لازم تكون ما بين 3 و5%. ريت الفرق امنا ما بين التربه التونسيه والتربه العاديه، معناتها نسبه سامحيني المواد العضويه باش تنجم تحافظ على الماء والخصوبه، خاطر قد ما تبدا الماتيغ اورجانيك موجوده في التربه على قد ما التربه نتاعنا تحافظ على الماء وتزيد تبدا الخصوبه نتاعها عاليه. كي تغيب المواد العضوية تولي التربة ما تستحفظ
1: كي جسم الإنسان إيمنا بالضبط،
0: كي جسم الإنسان بالضبط يلزم نفس المراعاة هذيك. علاش ديما نقول راهي كائنات حية التربة، كائنات حية كائنات زمان كائنات حية باش المستمع يفهم أنه يتعامل مع كيما مريض أنت يلزم تعطيه الدواء نفسي لو ميم برانسيب. زيد ان بعض الاعشاب نبهنا المشكله الملوحه، مثلا النباتات من النباتات اللي تتحمل الملح عاده تظهر في عاده في الاراضي المرويه بمياه مالحه واللي فيها صرف ضعيف. والملوحه اليوم على فكرة تهدد آلاف الهكتارات في تونس، خاصة كي نحكي على الوسط والجنوب، وتنقص من مردودية بعض الزراعات للنصف تقريبا إذا كان ما تمش التدخل. حتى الرطوبة الزايدة يا إما تكشفها الأعشاب كي تظهر نباتات تحب الماء بكثرة كيما السرخس وغيرها من النباتات، هذا يعني اللي الأرض متاعي تعاني من الركود متاع المياه وسوء تصريف، وهو اللي يسبب اختناق الجذور وانتشار الأمراض الفطرية اللي نحنا يا حبذا لو ما تنتشرش، خاصة في صبة القمح اللي قاعدين نبهو ويعاودوا على مرض المنجوم وأخرى. دونك الأعشاب يا إما دهني مش مجرد نباتات لازم نقلعوها وكهو، نحنا حتى لي فالور النوتريتيز نتاعها كسوا على المستوى الصحي، على المستوى البيئي، على المستوى معناتها الطبيعة متاع الأرض متاعنا، هي لغة طبيعية لازم نفهموها. الفلاح بالطبيعة على أرض الواقع راهو يشوفها ويفهمها ديريكتومون، دونك العشبة ما نفهموهاش كعدو كهو، هي إشارة تساعد على تشخيص حالة التربة قبل ما نخسروا الإنتاج. من الحلول الموجودة واضحة، ديما نرجع نذكر في إطار نقاط إن أنه نعتمد دورة زراعية بتنويع المحاصيل، ما نعتمدوش على محصول واحد، نضيف السماد العضوي الكومبوست باش نجم نحسنوا من بنية التربة، ماذا بينا نقلوا من الحرث العميق اللي يقتل الكائنات الحية الدقيقة اللي حكيت لك عليها، نحسنوا من الري والصرف باش نجم نتفادوا الملوحة والرطوبة الزايدة، ونزرعوا نباتات الغطائية باش نجم نحسنوا والأرض بتاعنا من الانجراف، خاطر حكينا البارحة عن انجراف متصحر امنا وحكينا على التأثير متاعها حتى على مستوى المراعي. دونك اليوم صحة التربة أصبحت قضية، هي كي نخضروا لها امنا التربة هي أساس الغذاء، يعني هي أساس للأمن الغذائي، وهي قضية متاع أمن غذائي فعليا، خاطر الأرض المريضة تعطي إنتاج أقل، تستهلك ماء وأسمدة أكثر، بينما التربة الصحية الحية والقوية قادرة تواجه الجفاف والتغيرات المناخية، نحط تحتها 10,000 صرف وتضمن مردودية أفضل للفلاح.
1: مشكورة آمنة القاتري، هون زدنا في الحية عن نصائح القيمة هذه، يعطيك الصحة، إن شاء الله ملتقانا الأسبوع القادم، نقول لك نهارك زين يا آمنة، بالتوفيق ليك. هكا احنا نكون وصلنا الختام مشوارنا من صبحيتنا لليوم، نسلم عليكم من الناس الكل، كنت معكم آمنة من أمام الميكروفون، سليم الرزقي على الكونسولات، هند اليونسي في الغرفة الفنية المركزية، مولجي الهميلي في استقبال المكالمات الهاتفية. ما بقى لي كان باش نقول لكم إن شاء الله نهيركم زين، عيد سعيد لكل المستمعين بالمسبق، وإن شاء الله يومكم الكل أعيد وفرحة. ملتقانا إن شاء الله نهار الأربعاء في الليل من 9 حتى نصف الليل. بسلامة، في الأمان.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: أنا قبل ما نسافر يلزمني ناكل حاجة.
3: ناقف بيك فين تحب، ناكلوا اللي تحب ونمشي ومرتاحين.
2: تعليش تضيع الوقت؟ ما وناخذوا اللمجة متاعنا وناكلوا في الطريق. يا اخي ما تنجمش تاكل وانت تسوق، ولا خايف لا تمسخ سيارتك؟
3: ما تتذكرش في الحافلة ايش مكتوب؟
2: شنو مكتوب؟
3: ممنوع الحديث مع السائق.
2: هي عاد احنا في سيارتنا وانت تسوق بينا، ماناش في حافلة مع سائق ما يعرفناش.
3: الحديث المستمر والاكل وكل ما منشأله باش يشغل تركيز السائق يمثل اختر على السياره وعلي فيها.
2: يا سيدي خلينا ناكل ونمشى فين تحب، وحتى في الطريق مانيش باش نكثر عليك الحديث، باش نوصلوا سلمي.
4: من مصلحه السائق انه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقه وما يشغلش روحه بحتى شيء اخر.
5: المرصد الوطني لسلامه المرور.
6: 10 صباحا هنا على موجتنا.
7: صوت الشمال.
6: أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. تقرر خلال مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب، تقرر الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفرد وتمويل الصابة بضمان الدولة مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق. تختتم اليوم بالمركب الثقافي بمعتمدية سليان الجنوبية فعالية ملتقى زاما للفنون التشكيلية في دورته الثالثة. وبيّن في هذا الإطار مدير المركب أن التظاهرة تهدف أساسا إلى تشريك أكبر عدد من التلاميذ من مختلف الشرائح العمرية تزامنا مع اختتام السنة الدراسية والانتهاء من فروض الثلاثية الثالث، وذلك بالاشتراك مع المعهد العالي للفنون والحرف والمندوبية الجهوية للتربية. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة يوما تحسيسيا وتوعويا حول التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم يوم غد الاثنين 25 من مايو، وذلك بمستوصف بصبع من معتمدية وادي منيز من ولاية جندوبة. ويأتي تنظيم هذه المبادرة الإنسانية بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وجمعية المرأة الريفية بجندوبة، ذلك في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من النساء في جميع مناطق البلاد. انعقدت مؤخرا جلسة عمل بمقر ولاية الكاف خصصت لمزيد المتابعة لأنشطة المجامع المائية الخاصة بمياه الشرب والمناطق السقوية بالجهة، والبالغ عددها الجملي 149 مجمعا. وخصصت الجلسة للنظر في أهم الإشكاليات والصعوبات التي تواجه عددا من هذه المجامع. أكدت شركة اتصالات تونس انتهاء أشغال الصيانة والتعهد وتحيين تطبيقاتها ماي تي تي، مشيرة إلى أن التطبيق تعرض أمس لهجمة سبرانية تم التفطن إليها منذ الوهلة الأولى والتصدي لها بنجاح وفي وقت وجيز بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة. وأضافت الشركة في بلاغ لها أن الهجمة لم تخلف أي تأثير على سلامة المعطيات أو استمرارية الخدمات. ختاما، قال مصدر إيراني كبير لرويترز اليوم أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالية التخصيب، وأضاف أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
8: الكل صغار، الكل صغار مع ألفة بوعشة.

0: مي مي محليها الغنية دي اللي تربينا عليها صغار وكبار. تحية ليكم وقول لكم صباح النور، صباح البراءة، صباح الطفولة، صباح الخير للأطفال الكل اللي حاضرين معي في الكواليس. اللي نصبح زيد على زملائي، نصبح على زميلي محمد أمين البوبكري اللي رافقني اليوم في صبحيتي، زيد نصبح على زميلي نجح الورتاني اللي رافقنا زيد اليوم في الغرفة التقنية. تحية كبيرة ليكم وين ما كنتوا، تحية للمستمعين الكل. الأطفال براء حاضرين معي في الأستوديو. بشكون باش نبدأ بأول واحد هو يجينا للإذاعة اللي هو ريسان. ريسان بالشيحي هكا ولا لا؟ ريسان عسليمة، صباح النور عسليمة. ريسان قلنا صباح النور.
1: صباح النور،
0: لاباس أنت؟
1: اي.
0: شكون شري لك المرايات المزيانة هذي؟
1: عمتي.
0: عمتو عندها ذوق. هيا وجه تحية لعمتو. شو تقول لها عمتو؟ قل لها راني نحبك برشا ويعطيك الصحة.
1: نحبك برشا ويعطيك الصحة.
0: يعطيك الصحة. قل لنا وين تقرأ ريسان، قديش عمرك؟
1: عمري 7 سنين.
0: 7 سنين. وين تقرأ؟ المدرسة.
1: سنة العنب 2.
0: سويني العنب 2. ومعادلة صفا عديت بالقدية؟ ما زلت تعدي في الامتحانات؟ ما زلت عندكم امتحانات اخرى وعديت بالقدي باهية؟
1: اي.
0: يعطيك الصحة. جوري المشاغبة والمشاكسة تعاود ترجع لنا اليوم. جوري عسلامة. جوري
1: عسلامة،
0: لاباس؟ خلينا نعود نتفكروا نتعرف عليك. شنو اسمك انت؟
1: جوري.
0: واللقب؟
1: يعقوبي.
0: يعقوبي. قديش عمرك؟
1: خمسة.
0: شنو خمسة؟
1: خمس سنوات.
0: خمسة سنوات. يعطيك الصحة. شكون شري لك الفرادي هذوما المزيانين؟
1: خالتي.
0: اليوم عمت وخالتي. أي وجهي تحية لخالتي.
1: نعطي تحية لخالتي.
0: تكلمي بالكدي جوري.
1: نعطي تحية لخالتي.
0: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة يا عمتو ريسان، ويعطيك الصحة يا خالتو لجوري. أي جيب حذية البنوتات الثلاثة، إجوا بحذية روسل وريحان ومنار، إجوا بحذية. خلينا ساعة جو ريسان. ريسان معنى اسم ريسان اللي هو القوة والقيادة. ها محليها من الأسامي اليوم، القوة والقيادة. وراوسل اللي جاب حذايا راوسل، اي راوسل معناها اللي هو، تعرفيش معناها راوسل؟ اللي هو قرص.
1: قرص
0: الشمس.
1: قرص الشمس.
0: واضحة؟ شديتها في مخك ولا؟
1: اي.
0: بيقول لنا ايش معناها راوسل.
1: قرص الشمس.
0: وانت شديت ايش معناها ريسان؟
1: ايش معناها؟
0: قوة والقيادة. يعطيكم الصحة. ريس راوسل هما خويت، راوسل وريسان خويت انتم. باهي راوسل، احكي لي شويه انت قداش عمرك وين تقرا زيده؟ لا خلنا نسمعوها ريسان.
1: نقرا في روزة النور.
0: لا ما نذكروش رياض الاطفال، انا في بالي تقرا في المدرسه. باهي قداش عمرك؟
1: 5 سنوات.
0: 5 سنوات. شكون شري لك المرايات المزيانه؟
1: عمتي لبنى.
0: عمتك لبنى، والله يعطيها الصحة عمتو. ها يعطيها الصحة. فيها شنو؟ ميني ماوس. فيها ميني ماوس.
1: ميكي ماوس
0: بتاع بنوتات. فيها ميني ماوس. باهي يعطيك الصحة. ريحان عسلامة. لاباس؟ غيبت علينا شوية. علاش غيبت علي؟
1: هيك
0: تترينا باك سبور؟
1: لا.
0: مال شنو؟
1: كرت السرعة.
0: بدلتي معناها ال ال
1: لا نفسها كرت السرعة
0: من قبل؟
1: ايه.
0: يعطيك الصحة. شكون عمل لك شعرات هكا؟
1: ما
0: اعطيها الصحة. ماما تبذل مجهود كل نهار حد. تبذل مجهود كل نهار حد باش قد شعرات ريحان باش جينا في ابهى حلة. يقولها نحبك برشا يا ماما.
1: حبك برشا يا ماما.
0: لبنى.
1: لبنى.
0: يعطيك الصحة. منار. شو كنت ترين انت؟ انت باك سبور؟ قول لنا. لا خليها ريحة نايس.
1: نترينا كرة باسبور
2: كرت صار
0: محمد أمين علش تحكت بي قال لك انت قال لك انت احلى بنوته تعمل في الباكسبور
1: عايش
0: قالت لك ايه عايشك قال لك انت احلى بنوته تعمل في الباكسبور قديت روحك في الباكسبور ولا ريهيك كل جمعه تقول لي في الكواليس اني كنت ترينا باكسبور بي عاود تقول لهم في شنو كنت ترين
1: كنت ترينا كرت باسبور
2: كنت سرعة
0: خلوها كنت ترينا هي كنت ترينا في شنو
1: باسبور
0: يعطيك الصحة كنت ترينا قلت لك ريحان في كرة السرعة قولي كرة السرعة صحيتي جوري شو كنت تريني انت
1: كرة السرعة
0: مع بعضكم ثلاثة جاوبوني
2: اما انا قبلها بستي
0: انت قبلها ما
2: باهي عندي برشا انا وبعد انت من اخر واحده
0: سيبوا ريحان ما تغشى قلت لكم انا اول واحده وبعد انتم مشيتوا معي
2: والله انا اول واحده كنت نترنى مع اخواتي
0: مصدقاتك يا ريحان مصدقاتك انت الاولى وبعدها زيتين معاك وبعدها زيتين انت اللي اقترحتي عليهم فكره الرياضه
2: أم جولي وأمنا وأم منار
0: باه يعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم كيفاش ترين منار يقول لنا الطريقة كيفاش خاطر كنت تعمل فيها وحدك توا
2: كرة السرعة
0: يعطيك الصحة
2: فما كرة مربوط فيها حبال بنشد وكل ركتات هذوك نبدو نضربو فيهم كي خاطر فيها حديد كي نبدو نضربو فيهم كي هي ترجع لينا الكرة
0: فهمتكم ما شاء الله عليكم تحية للكوتش نتاعكم تحية للكوتش نتاعكم
2: كوتش هاني
0: يا بيه تحية للكوتش هاني ما نذكروش القاعة الرياضة بيه يعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم منورين اليوم صيفتوا على بكري
2: يلا
0: صيفتوا مش بكري هذيك هو وقت الصيف
2: استشفينا
0: محليكم محليكم الكلكم الكلكم محليكم فمش حتى واحدة أحلى كلكم محليكم بيه نمشوا بعد ما تعرفنا على الأطفال نمشوا الشرط درتشة مع الأطفال باش نرجع لموضوعنا اليوم اللي هو باش نحكوا على الأطفال وعيد الأضحى شنو يعرف الصغيرات على عيد الأضحى حضرتوا رويحكم اش معناها خلنا نسمع شرط الركن

0: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم هذه شارت ركن درسه مع الاطفال. في درسه مع الاطفال اليوم باش نحكوا على الاطفال وعيد الاضحى. شكون طلب الكلمه الاولى؟ يا ريحانه.
1: عيدكم مبروك.
0: عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بالف الف خير. عيد الاضحى، شو تعرفي على عيد الاضحى؟
1: بعرف انه كفايه لازم نشروا العلوت ونذبحوها وبعد ناكلوها.
2: تاكلي فرحتك
3: وبعد نعطوا الخير.
0: هاي خلوها تحكي ساعة.
1: نعرف ان نتلموا كي مش نذبحوا العلالات.
0: هاي
1: و ونعرف انه لازم نضعف الحاجات مش ما تسخوش، ونعرف لازم نشول الحب كهو.
0: معناها مربوط عندكم بالحم والكبش والعلوش. كبش من استطاع اليه سبيل.
1: ستي نشروا العلوش بعديك نذبحوه، بعديك نذبحوه، بعديك كي نذبحوه ناكلوا نحنا شوي لحم ونفرقوا على الناس، ونفرقوا على الناس وكل عام وانتم بحايب. هاي الف خير.
0: يعطيك الصحه. مهم جدا الاضحى، معناها عيد الاضحى اللي هو كما ذكرته هو احد العيدين عند المسلمين، وهو هو فما عيد الفطر والعيد الاضحى. لا رئيسي نسمع بعضنا، لا الحس لا، ويوافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة من كل سنة هجرية. طبعا أيضا يعد هذا العيد أيضا ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره طبعا فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه للرؤية ربي سبحانه أنزل له الكبش هذية من الجنة فداء وتضحية للنبي الله إسماعيل. هذيك علاش يتقرب المسلمين إلى الله بالتضحية بأحد كما ذكرنا خروف أو بقرة، كل واحد كل قديره وقدره، وعادة هو خروف هكا ولا، ومن هنا جات تسمية عيد الأضحى هكا ولا. تعرفوا الحكاية دي ولا بتعرفوهاش؟ حكيتها لكم ماما وبابا ولا ها؟ هكا مهمشتوني ما خليتونيش نتكلم. لا ريسان منار، تعرفوا منار اش تعمل هي ساعة؟ منار قاعد تترينا تو في شكو؟ في ريسان. هاي شدوا بلايسنا الكلكم، هاي هاي بي ريحانة معاها ماي. هذه طبعا حكيت لكم ماما وبابا على القصة ولا لا؟ تعرفوها؟ باه يعطيكم الصحة. تو ريحان عاود لنا شنو قلت لنا على عيد الأضحى، خاطر كانوا يلعبوا هما ما سمعوكش.
1: قلت لي استي نشروا العلوش من بعد كنا نذبحوه ونفرقوا معنا ناكلوا نحنا ونفرقوا جارنا، ومعناها نفرقوا للفقراء ونعطوا لجارنا، ما لازمناش نحنا ناكلوا وجارنا ما يوكلش، ونقول كل عام والناس بحي بألف خير.
0: سمعتوها؟ تصفيقة كبيرة عليه، يعطيك الصحة يا جوري. يلزمنا نعطو زيادة للفقراء هكا ولا لا؟ ما ناكلوش وحدنا. باهي يعطيكم الصح. يجي بحذايا ريحان، شنو تعرفي انتي على عيد الاضحى؟ هو اول قبل كل شيء اللي هو مناسبة دينية هكا ولا لا؟
1: لازمنا نفرقوا الوحدات الماكلة، ولازمنا نذبحوه، نذبحوا العلوش ونغسلوه بالقداء ونظفوه ونشروا العلاليش ونربطوهم بالحبل حتى يجي العيد، وبعد ونذبحوه وناكلوا ونفرقوا للعباد ونفرقوا للعباد وناكل شيء.
0: يعطيك الصحة. تصفيقة زيد على ريحان. بيه
1: ونفس الجبيب بتاعنا.
0: شريتي جبت العيد؟ شريتو جبت العيد؟ شريتو؟ ما انا رايح نشت يعطيك صح. فما جبل يا ناي ولا
1: لا
0: ما عنديش يعطيك الصحة. إيش مناري عسلامة منار من جديد.
1: عسلامة.
0: شو قلت لي قبيلة وقت اللي رايحة نتحكي
1: صحة بشفاء
0: شنو لحمة العيد يعطيك الصحة ريحان. شو تعرفي انتي العيد الأضحى؟
1: نشروا على اللوش ونذبحوا ونصفوه ونغسلوه ونربطوه بالحبال وكي يجي العيد نذبحوه ونطيبوه وصحة بشفاء.
0: صحة وبشفاء تصفيقة كبيرة على منار. صفقوا عليها يا روسل. يجي بحذي يا روسل. روسل احكي لي انت شنو تعرف العيد الأضحى؟
1: نشلو العلوش ونظفوه ونربطوه بالحبال وحتى يجي العيد ونذبحوه ونكلوه وصحة وبشفاء.
0: صحة وبشفاء ريسين. هاي يا ريسين هاي الموشيكس. شو تعرف انت على عيد الأضحى؟
1: نشروا العلوش ونذبحوه ونقدموا الفقراء منو شوية ونقدموا جارنا خاطر ما نجمش يشري علوش.
0: به يعطيك الصحة يا نصفقوا زاد على ريسين. بربي ملاحظة ملاحظة من عرش هنا اللي يسمعوا فينا لحظة هو إلا ليش صغيرات معني صغيرات شنو يعرفوا على عيد الأضحى؟ يعرفوا علوش يتذبح يأكلوا هكا هو فرحة العيد بك العلوش هذيك اللي جيهم ويفرحوا به كيف تذبح. وما صغيرات ما يعرفوش لقصة سيدنا إبراهيم وسيدنا ابنه إسماعيل لحد شيء معناها هكا ما يعرفوش. يعرفوا كين أنه فما علوش هكا ولا توافقني أمين ولا اللي سمعتم عند صغيرات الكل أنهم قالوا لي كلهم راهو علوش نذبحوا ناكلوا فرقوا على الفقراء نفرحوا به العلوش فما جبة متاع العيد معناها فما فرحة العيد اللي هي مرتبطة بالعلوش هكا ولا لذاني دي للي بيعوا الكل بربي نقصوا شوي في الأسعار خلي الصغيرات يفرحوا خلي العائلات الكل تشري العليلش للصغيرات أخزر كيفاش معناها البراءة والطفولة ما يعرفش لا مناسبة دينية ولا يعرف مرتبطة بقصة كما ذكرت سيدنا إبراهيم وإسماعيل ولا حد شيء معناه يعرف أنه علوش يتذبح ويأكل ويلبسوا جبة بتاع العيد الصغيرات ويفرحوا ويعملوا جو. هذا هو شنو يعرفوا مع الصغيرات وهذا اللي لاحظته اليوم والناس كلها تقريبا يظهر لي لحظة الحاجة هذه. يعطيكم الصحة رفقا بالعباد وبالأولياء خلي يشروا عليه للصغيرات وخلي يفرحوا هالبراءة. يعطيكم الصحة أمين. خلينا نمشوا الأناشيد والغنيات اللي اخترناه.

0: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: مواصلين معاكم طبعاً ومع الفقرات متاعنا. باش نشوف فقرة المطالعة، الفقرة هذه اللي نشوفوا معها مع الأطفال اللي هي المطالعة صغيرات كاتيني طالعة وإلا لا، وشنية القصص اللي طلعهم مؤخراً والعبرة من القصة. صغير كي يقرأ قصة ترسخ عنده العبرة وإلا لا. ريسين، أي ريسين؟
2: قريت قصة الأسد والفأر.
1: شنو العبرة منها؟ العبرة اللي خذيتها من القصة هذه شنو؟ الغرور، نبعدوا على الغرور، على الطمع.
2: لا
1: خطرينا ما قريتهاش.

0: العنوان
1: اقرا القصة
0: اي حسب العنوان شنو ولا العبرة حسب ما قريتها انت
1: شي معناها حسب ما قريت
0: حسب ما قريت القصة شنو فهمت منها فهمت وشنية اللي خرجت منه من القصة تو نرجع لك اي جوريا
2: قصة الحاسوب لا يسو
0: العبرة
2: ستي العبرة إن ما لازمناش نطمعوا في حاجة تغيرنا
0: يعطيك الصحة إجا بحذا ريحاني ريحاني
2: قصة الحذاء الأحمر
0: شو فهمت منه
2: لازمنا نخذوش بتعغيرنا ولازمنا نسمعوا كلام ما أمنا
0: يعطيك الصحة منار إجا بحذية مناري منار أعطيني القصة متاك والعبرة
2: قصة منى
0: العبرة سيتها باهي راوس اللي جا بحذي يا راوس لاي قصة راوس ما عندكش جمعة جاية إن شاء الله قول ماما تقرأ لك قصة باهي أي قول ماما أقرأ لي قصة قول ماما أقري لي قصة جمعة جاية
2: أقرأ لي قصة جمعة جاية
0: يعطيكم الصحة ريسين ما تتكلموش وحدنا هكيك ولا كل واحد وقت يتكلم يتكلم صديقي احنا ننصتو نسمعوه وقت ناخذوا الكلمه نتكلموا بها هي يعطيكم الصحه هذه فقره المتلعنة انا جيني نديت ويقولوا لي راهو فما وليد من نهار الاربعاء اللي فاتت ضيع المرايه نتاعو وليد صغير ضيع مرايه نتاع النظر نتاعو خرج هو وابوه الحي يدير هكا يعمل في دوره يا اخي ضيع المرايه نتاعو هكا الولي يعمل في نداء على المرايات نتاع ولده خاطر هي نتاع نظر يستحقها اللي يلقاها بربي وكان نجم يعطيها له باهي شكرا لكم يعطيكم الصحه امين باش نمشوا للانشوده اللي اخترناها وبعد نمشوا لفقره شيف صغرون فماش انشوده احنا اخترناها بعدها نمشوا لفقره شيف صغرون

0: يصغرون.
1: مواصلين معكم طبعا 45 دقيقة بعد العشرة، مواصلين معكم مع فقرة شيف صغرون باش نشوفوا مع الأطفال تقديم فكرة على اللمجة صحية وإلى فطور الصباح، من هما قاعدين يعدوا في الامتحانات لكن ياخذوا معاهم فكرة على الحاجة ياكلوها الصباح تكون صحية. جوني
2: ستي طماطم، نجيبوا اللانج بوكس نحطوا طماطم والجزر والبسباس وزاد نعملوا عصير في الدار ونحطوه في دبوزة ماء دبوزة متاع الماء ومن بعديك نحطوها في الكرتابلة ونمشوا نقروا وصحة وبشفاء ليكم.
1: صحة وبشفاء ليكم ريسان.
3: فطور صباحي بيضا
1: بيضة
3: وحليب
1: بيضة وحليب
3: وخضار
1: خضار
3: غلال
1: غلال كعبة غلة مثلا كعبة تفاح كعبة تفاح مثلا
3: كعبة بنان.
1: يعطيكم الصحة. إجا بحثية منارة منار المشكسة جدا أي منار شنو تاكلي فطور الصباح؟ حاجة صحية
4: ناكلو نحطو سلطة في اللانش بوكس ولا تمر ولا خيار ولا جبن ولا شنو
1: معناه اللوم جاذي باش نهزوها معانا
4: ولا الخس ولا ونعملوا عصير في الدار وصحة بشوي ليكم.
1: يعطيك الصحة يا شيف منار. يجب حذي ريحانة
4: نعملوا مش نعمل لكم الذراع نحطوا الحليب ونحطوا الذراع
1: نبقوا نحركوا
4: وميكس ميكس ميكس ميكس وبعد نحطه في الصحنة ونحطه فوق مشامية وزبدة وصحة وبشفاء لكم الكل.
1: يعطيك الصحة يا شيف ريحان. يجي شيف روسلي هاي روسلي
4: بيض وحليب وقمال
1: قربي بحذي
4: وغلال وفلاج.
1: يعطيك الصحة يا شيفرة
4: صحة
1: وبشفال ذيك يا شيف. اليوم شيف جوري شيف ريسان شيف منار شيف ريحان وشيف روسل بيه. يعطيكم الصحة باش نمشوا للغنية اللي تحبوها بارشا كل جمعة نعديها لكم غنيتكم المفضلة يجوا بحذية بعد عيد الميلاد بعد عيد الميلاد خلينا نسمع الغنية أمين وبعدش نرجع لفقرة عيد الميلاد والتحية.

0: مثل معكم طبعا هذه أغنية الأطفال المفضلة كل جمعة يطلبوها مني صغيرة تو كنخلي نعديها لكم. تعجبكم الأغنية
1: اي
0: برشا ولا شوي؟
1: برشا.
0: يعطيكم الصحة. باش نمشوا لفقرة عيد الميلاد والتحية. كل واحد يقول لي على عيد ميلاد بإيجاز. فيسع فيسع فيسع فيسع
1: ستي. نعم نعطي تحية لعيد ميلاد خويا وبنت خالي وبنت خالي وبنت خالي رحاب وبنت خالي رحاب وخويا بنت خالي رحاب وخويا وخالتي.
0: بيعطيك الصحة ريحة.
1: نقدم تحية لماما وبابا واخواتي الكل وسيرين وسيرين تعرفنا وحيوتا وسمورة بتاع الحانوت.
0: بيعطيك الصحة.
1: نعطي تحية لما وبا وعماتي وجداتي و
0: الناس الكل
1: والناس الكل.
0: يعطيك الصحة ريسانة.
1: نقدم تحية لماما وبابا وجداتي وعماتي وخالي أنيس وخالي أحمد وخالي
0: والناس الكل باش ما يتغشوش عليك.
1: حليمة والناس الكل
0: والناس الكل منار.
1: نقدم التحية لما وبا وميمة وخالي وعمي وعمتي وخويا وأختي وستي وستي
0: وعمو أمين.
1: عمو أمين
0: يعطيكم الصحة. أنا مش أقدم تحية طبعا للصغيرات الكل اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم. أقدم تحية لبنتي اليوم جنينة تعمل 5 سنوات تحتفل اليوم بعيد ميلادها 24 ماي. إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. باش نغنوا لها عيد ميلاد سعيد. هي ماهيش حاضرة معنا. باش نغنوا لها عيد ميلاد سعيد ونغنوا وبالطبيعة الأغنية نهدوها للصغيرات الكل اليوم اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم. نغنوا مع بعضنا هاي. عيد ميلاد سعيد
1: جنينة. عيد ميلاد سعيد جنينة. عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد.
0: عيد ميلاد سعيد جنينة. إن شاء الله كل عام وهي بألف ألف خير. إن شاء الله قبل 100 سنة ولا أكثر علاش ليه. اليوم تعمل 5 سنوات فرحنا برشا. إن شاء الله كل عام وهي بألف خير في صحة وصحة جيدة. تحية كبيرة لكم وللأطفال الكل اليوم اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم. نهدو لهم أغنية عيد الميلاد هذه ريحان. شنو
1: عيد ميلاد خالتي؟
0: باهي شنو تقولي لهاي؟
1: عيد ميلاد سعيد
0: خالتو. عيد ميلاد سعيد يا خالتو. عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد. يعطيكم الصحة طبعا على أنغام عيد الميلاد. نوصل لنهاية مشوارنا معاكم. أنا ما بقالي كان باش نحيي ليكيب الكل اللي رافقني اليوم. زميلي محمد أمين البوبكري، ناجح الورتاني، والدي هميلي، الناس الكل اللي تأمل العمل هذا دون استثناء. نقول لكم نهاركم زين. نتقابل أنا وياكم الأسبوع القادم على نفس الموجات، موجات راديو الكيف على نفس التوقيت من 10 ل 11. نقول لكم زادة كل عام وانتم بألف خير. إن شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايما.

الكل ناس غار الكل ناس غار مع ألفة بوعشة

0: شفيك ماك شكلادة اليوم؟
1: الامتحان قرب ونقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها دروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تقرر خلال مجلس وزاري مضيق بشرف رئيس الحكومة أمس في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب، تقرر الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المصادقة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة على 638 استثمارا فلاحيا خاصا بقيمة 111 مليون دينار وفق مؤشرات نشرتها الوكالة، ومن شأن هذه الاستثمارات إحدى 673 موطن شغل دائم، وستستفيد من دعم بقيمة 26.5 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 47% مقارنة بموفى مارس من العام الفارط. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها لتأمين عملية التزويد بداية من اليوم وإلى غاية 26 من مايو الجاري بصفة استثنائية. هذا وقد أوضحت الشركة أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس انطلاقا من الساعة 7:30 مساء. تختتم اليوم بالمركب الثقافي بمعتمدية سليان الجنوبية فعاليات ملتقى زاما للفنون التشكيلية في دورته الثالثة، وفي هذا الإطار بيّن مدير المركب حسام الشريف أن التظاهرة تهدف أساساً إلى تشريك أكبر عدد من التلاميذ من مختلف الشرائح العمرية تزامناً مع اختتام السنة الدراسية والانتهاء من فروض الثلاثية الثالثة، وذلك بالاشتراك مع المعهد العالي للفنون والحرفة والمندوبية الجهوية للتربية. تنظم وغدا الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة يوما تحسيسيا توعويا حول التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك بمستوصف بصبع بمعتمدية واد مليز من ولاية جندوبة. ويأتي تنظيم هذه المبادرة الإنسانية بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية والمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وجمعية المرأة الريفية بجندوبة، وذلك في إطار دعم طب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من النساء في جميع مناطق البلاد. قال مصدر إيراني لرويتر اليوم إن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، وأضاف أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. وأضاف ذات المصدر أنه سيجري تناول الملف النووي في مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي، وبالتالي فهو ليس جزءا من الاتفاق الذي يجرى العمل عليه حاليا. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشيخ.

أوقات بتحلو وحبينا أحلى أوقات معكم بتقول أستاذ مصطفى علي في هذه المساعة الأثيرية المباشرة. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. أكيد لقاءات جدة معكم كل يوم أحد في كل رحلة من إيقاع أحد من 11 حتى 8 ساعة. نحيي الناس الكل اللي تابعونا عبر موجات إذاعة قيف، تحيي لكم أنتم زادة اللي تتواصلوا معنا دائما على رقم 78 29 160 على الباج وفي فيسبوك راديو قيف. أكيد بدأ العادة تنزل نهاية السنة الدراسية، إن شاء الله سنة موفقة لكل التلاميذ والطلاب، طلب ان شاء الله ايضا حظ موفق لتلاميذ البكالوريا والتسعة اساسي وسادس ابتدائي في اطار المناظرات ان شاء الله بتقام بدايه تقريبا من شهر اجوان، ان شاء الله بالتوفيق للناس كلها، ان شاء الله ايضا نسمع الفرحه لكل العائلات، وايضا باقتراب عيد الاضحى ان شاء الله نتمنى للناس كل الخير والبركه، وان شاء الله عيد الاضحى مبارك للناس الكل. تحيه لكم، لقاء ينطلق معكم. شكرا زميلي محمد امين رافقنا على الكونسوليت، شكرا زميلي نجاح الوردي في القاعه الفنية، وتحية لكم أنتم السادة المستمعين اللي تابعونا عبر وجهة إذاعة الكاف.

0: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك.
1: بدي شوفك
0: يا من ملك روحي بهوى،
1: يا الأمر
0: لك طول الحياة، الماضي لك
1: عني
0: وبكرة
1: ولا
0: لك وبعده لك.
1: يا حبيبي
0: أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك،
1: بدي شوفك كل يوم
0: ولا الهوى عمره ما دارك.
1: يا حبيبي
0: بتحبني ولا انكتب على القلب نارك.

0: والكاف. صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
1: أحلى صباح معكم أنتم السادة المستمعين عبر موجاتنا موجات إذاعة الكاف. نحب أذكر السادة المستمعين بعد شوية إن شاء الله ناخذ مكالمتكم هاتفية على 78 227 160، والشراء بقيمة 100 دينار بالطبيعة حبينا تكون جاهزة لكم هذا الأحد، خاصة بالمستلزمات الاستهلاكية مواد غذائية قيمة 100 دينار من فتح ربيع إيفانتس الموجود في سنينا. تحييكم من الكل اللي كانت تحب تواصل معنا الشهر بعد على 78 227 160. أكيد برشا أسرة برشا أجواء مش عايشوها معاكم هذا اليوم في منوعة إيقاع الأحد.
2: إيقاع الأحد إيقاع الأحد إيقاع الأحد

0: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد مع نبيل الشخاب.
1: احلى رحله بسكوت في قال حد انا وسمسول لغابه عيد رمزي بين الفرنان، اكيد نتحدثوا مليح على مناطق في ربوع الشمال الغربي، ونتحدثوا على المرتفعات في الواقع تتجاوز 800 متر على مستوى سطح البحر، نتحدثوا على مدينه قرموديه، مدينه جميله في الواقع من عين بومرشي باتجاه فاج الاطلال، اكيد نتحدث على سد المنطير وبربرا، يتحدث ايضا على عين دراهم، اكيد نتحدث على غابات فلين والفرنان، نتحدثوا مليح ايضا على مدينه السياحه البديله، نتحدثوا على الغابات، نتحدثوا على رياضه المشي، نتحدث أيضا على الرياضة جميلة برشا في مدينة عين دراهم، أكيد منتجات سياحية متنوعة متزامنة ومترافقة أيضا مع الإقليم السياحي المندمج في تبرقة، أكيد رحلة مش تكون أحلى وأحلى وقت تكون في غابات عين دراهم، والأجمل منها أنك تمارس رياضة جميلة برشا، لكن أيضا بالإيقاع بالموسيقى بالإقامات بالأكلات بأيضا التواصل مع الناس والتواصل أيضا في تظاهرات جميلة برشا دائما تكون أجمل منها وأحلى منها ما تبقاش. فيستيفال جندوبا سبرينغ والبيسون هذه بطبيعة مش يكون مهرجان خاص أو تظاهرة خاصة بربيع جندوبة، مش يكون قريبا في هذه المدينة الجميلة في نهاية شهر مايو. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه مع السيدة مريم البحري المشفع على تظاهرة جندوبة سبرينغ. مرحبا بك سيدة مريم.
2: عسلامة. مرحبا.
1: خذيت سيت كبير برشا رينا برشا قاعدين نتحدثوا توا حاليا على جندوبه سبرينغ ربيع جندوبه، هات ناخذوا فكره ساعه لانه احنا المصطلح جندوبه كمركز ولايه

0: كل عام نعملوا مبنيات عند راهم وتبركة، ونعملوه على زوز انواع، معناها فما بروجرام يصير في عند راهم اللي هو فيه خاطر دي روندوني ورحلات وحاجات، معناتها دي اكتيفيتي سبورتيف، معناتها رياضية نقولوا احنا، فهمت؟ وعندنا فرسي زوز نعملوها في تبرقة اللي هي فيها الموزيكا وفيها السبكتاكل، مع نضال يحيوي نهار السبت 30 مي في بحذا ليزيغوي في الشارع، باش يكون عرض مجاني مدعم من قبل مندوبية الثقافة، ودونك باش يكون عندنا زادها فيه معاه معناتها تنشيطات رياضية قبل العرض، باش يكون ثم عرض زاد نتاع حرفيين، معرض نتاع حرفيين، وباش يكون فما أنشطة كما قلت لك رياضية قبل العرض. هذا بالنسبة لنهار 36 في تبرقة. بالنسبة لنهار نهار الجمعة باش يكون عندنا روندوني، معناها رحلة باش الاكتشاف عند راهم في الجبل، وباش يكتشفوا معناتها مناطق زادة تاريخية، معناتها بلايص تاريخية، باش يكتشفوا كيف ديز اكتيفيتي سبورتيف باش يكون فما زاد كيف عندنا كيف نقول كونكور نتاع تصوير، مسابقه نتاع تصوير، وهذه البرنامج. وعندنا عروض كيف عندنا عروض كيف موسيقيه مع دي جي في الليل باش نحييهم نهار الجمعه ونهار السبت. هذا هو البرنامج، هو معناتها برنامج سياحي للعموم، وزاد كيف للعباد اللي تحب تجي مغرومة بالرياضة ولا مغرومة بالروندوني وتحب تكتشف البلاصة.
1: باهي برشا، أنتم اخترتوا مفتوحة للجميع وأن ثم مشاركين للجميع في هذه الثغرة.
0: باهي، هو شو كيجي نقول لك، احنا عندنا زوج حاجات، عندنا مشاركة بالفلوس وعندنا المشاركة المجانية. سواء اللي في تبركة البروجرام مجاني في الشارع، معناها باش يكون ديجا بالنسبة للأنشطة الرياضية مع سبور بورتوس فيدراسيون سبور بورتوس الجامعة التونسية للرياضة، ولا بالنسبة للمعرض، ولا بالنسبة للسبكتاكل نتاع نضال يحيوي، هذا كله مجاني في تبارقة. بالنسبة للبروجرام اللي باش يكون في عند راهم، فما معلومة مشاركة، لازم يدخلوا للباج نتاعنا جندوبة سبرينغ ويشوفوا البروجرام بالكدا بالضبط شنو اللي فيه، فهمت؟ فما معلومة مشاركة باش ينجموا يعملوا لي روندوني ولا الأنشطة هذه الرياضية، ولا باش يعملوا والا كسر باش يحضروا على العروض لكم. بالنسبه لهم اللي في عند راهم ما همش مجانين، تمام. معلوم
1: باهي برشا. اخترت التوقيت هذا 31 مايو 2026 اللي تزال مع نهايه السنه الدراسيه في الواقع. تتوقع ان النجم يكون ثم اقبال في التظاهره هذه؟
0: ولا يجي نقول لك احنا ماذا بينا يكون ثم اقبال على بالنسبه بالنسبة للعند راهم، فما معناتها عبيد معينة معناتها تحب تجي كل عام معانا، احنا خاطر الدورة هذه ثالثة، فهمتني؟ دونك فما عبيد تحب برشا المنطقة ويحبوا يجيو يزوروها كل عام، بالأخص في الربيع توا، فهمت؟ دونك يحبوا برشا المنطقة ويحبوا لي روندوني، وعندنا سيركوي حلو برشا ديجا اسمه سيركوي بالفوري، فهمت؟ اللي العباد تنجم تكتشف فيه المنطقة بالكدا، فهمت؟ فيها دورة كبيرة، هي ديجا تقعد 7 كيلومترات ساعتين ونص. دونك معناتها يعملوا دورة باهية باهية، فهمت؟
1: مزيانة برشا. هي ماشي مش تريد، مش مسابقة نتاع تريد ولا سموها نحن
0: رانين جاي. هي ما يجريوش معناتها يمشيو، أما الماشية باهية معناتها تعب شوية، ماهيش نتاع صغار الحق معناها، فهمت؟ معناتها ماهيش عائلية ياسر، خاطر فيها زادة بلايص معناها فيهم معناتها بونت معناتها قوية، فهمت؟ نجموا يتعبوا. دونك تكون معناها تجربة جديدة بالنسبة للعبيد اللي تحب، ما فماش كان لي تري وجاري، فما زاد لي روندوني، ولي روندوني معناتها اون بليس فيهم سيركوي ينجموا يكتشفوا فيه أكثر بلايص، معناها سيرتو كان عندنا دي جيد بروفيسيونيل معانا.
1: بالضبط.
0: دونك أنا ندعو العبيد باش يجيو حتى للباتي نتاع عند راهم، على خاطر حتى بالنسبة للعبيد اللي بعدها تتحرك شوية باهي، واحد بعد العيد يهضم شوية.
1: أكيد جدا، صحيح صحيح.
0: يتحرك شوية، يكتشف شوية بريدو، معناها باهي.
1: ربي يوفقكم سيدة مريم، يعطيكم الصحة. جندوبة سبرينغ باش تكون خلصانة في نهاية هذا الشهر 31 مايو في مدينة عين درام وأيضا مدينة برغ. شكرا لك سيدة مريم البحرية المشفى على تظاهرة جندوبة سبرينغ. نوصل لك دائما في منوعة إيقاع الأحد.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي في بلا اعتقاء على حد في انتظارك مبشرة بقيمة 100 دينار من فتح البيع ايفانتس بسنين. كما قلت حاب نفرحكم في هذا اليوم، يوم الاحد، عبر موجات اذاعة الكيف في المكالمات حاضرة. وشوف اولى المكالمات الهاتفية على رقم 78227160. اهلا وسهلا، صباح النور.
1: الو، صباح النور.
0: مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بك، ربي يبارك
1: فيك.
0: يعيشك ربي يفضلك، كده ما عليك، يعيشك.
1: عايشك معك فتحية عبيدي.
0: مرحبا بك سيدة فتحية، شو أحوالك يا فتحية؟
1: عايشك الحمد لله.
0: أي حاضرة معانا فتحية ولا لا؟
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله، ربي يبارك لك. فتحية، أكيد توا إن شاء الله حاج ميمون لكل المسلمين في بيت الله الحرام وفي مكان مكرمة. حبينا نعرف معك توا عدد حجاج التونسيين قديش بالضبط؟
1: بلاش احتمالات، الحقيقة ما سمعتش.
0: أي مش عطيك الاحتمالات في عقلك يا فتحية. 10,982، 15,982، ولا 20,982؟
1: 10,000 وقديه؟
0: 982، خاطر هم عاودين. 10,000، 15,000 ولا 20,000؟
1: 10,000 ولا 15,000 ولا 20,000؟
0: أي فتحية.
1: باهية، أنا نقول 10,000، نقول 15,000 خاطر
0: الأعداد في الوسط. باهي، فتحية، عدد الحاجز التونسيين ان شاء الله مش يكونوا موجودين، هم ثم المشياء وثم بالطبيعه الموجودين غاديكا، 10,982 حاج تونسي بالضبط.
1: العبره بالمدير كان
0: حد. ربي يبارك لك انت
1: فتحي، حييكم الكل، راديو كيف الكل وكل المستمعين، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير.
0: ربي يبارك.
1: العبره بالمشاركه.
0: ربي ينعم عليك. شكرا لك سيده فتحيه، يعطيك الصحه، شكرا على تواصلك معنا عبر موجات اذاعه الكيف. نذكر عدد حاجز التونسيين ان شاء الله مش يكونوا في هذه الأيام 10,982 حاج تونسي. شوف المكالمة الهاتفية الثانية. عسلامة.
2: ألو، عسلامة،
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: عايز
0: شكون معايا؟
2: سمع.
0: لا مش نسمع فيك.
2: شريفة نواصي.
0: شريفة نواصي، نتكلم فينا شريفة من الكيف. مرحبا بكم، مرحبا بكل أهالي كيف اللي يسمعوا فينا توا. شريفة، تعرف مليح اختبارات البكالوريا ان شاء الله مش تبدا نهار 3 جوا. باش نسرق قداش من يوم اختبار مش يكون شهر تلاميذ البكالوريا؟ 6 ايام، 7 ايام، والى 8 ايام. اختبارات البكالوريا اللي تنطلق شهر نهار 3، مش تكون ايامات الاختبار 6 ايام، 7 ايام، والى 8 ايام.
2: نقولوا
0: 6 ولا 7 ولا 8. اي
2: 6 ايام.
0: قداش؟
2: 6 ايام.
0: 6 ايام بالفعل، يبداو بالاربعة يوفوا بالاربعة الاخرى، بتبيع مع استراحة وراحة لتلاميذ البكالوريا ايام ان شاء الله مش تكون السبت ولا احد. يعطيك الصحة، مشكورة برشا معانا يا شريفة عبر موجات اذاعة الكيف. شوف بتبيع المكالمات معانا، ناخذوها على رقم 78227160 في انتظاركم كما قلت، والشراء بقيمة 100 دينار. عسلامة.
3: الو، عسلامة،
0: مرحبا
3: وبيك. عايشك معك شريف الشيرني مكان.
0: مرحبا بك سيدة شريف، شنو احوالك؟
3: الحمد لله، عايشك لاباس عليك. في
0: الحمد لله، ربي يفضلك، ينعم عليك. شريفة،
3: عيدك مبروك.
0: عايشك يا عايشك، ربي يفضلك سيدة شريفة، ربي يفضلك. شريفة، باش نسألك بكل هدوء توا، جربة تحبيها ولا لا؟
3: شنو؟
0: جربة.
3: جربة أنا نسمع بها ما نعرفهاش.
0: باهي، أنا باش نسألك اليوم تتبع أي ولاية؟
3: تتبع أي ولاية؟
0: واضح؟ باه، هي جربة ولاية في حد ذاتها، واحنا حابين نغلطوك. وإذا جربة تتبع ولاية مدنين ولا جربة تتبع ولاية تطاوين؟
3: لولا وشنية؟
0: هي ولاية، هي في حد ذاتها ولاية، وإلا هي معتمدية تتبع مدنين وإلا معتمدية تتبع تطاوين؟
3: مدنين.
0: تتبع ولاية مدنين، وهذا إجابتك سليمة. يعطيك صحة سيد الشريفة، مشكورة برشا على تواصلك معنا عبر موجات إذاعة الكيف. إذن جربة معتمدية تتبع ولاية مدنين، وفي الواقع نختار أيضا المسابقات تكون سهلة شوية بالنسبة لكم أنتم. مع السلامة.
4: ألو، عسلامة،
0: مرحبا.
4: عسلامة سي نبيل،
0: ربي يبارك لك، ينعم عليك. شكون معايا؟
4: فتحي كحلاوي وهردي ماء.
0: مرحبا بك يا سي فتحي، شنو أحوالك؟
4: لاباس سي نبيل،
0: الحمد لله. توحشت المسابقات، ولا تقول أنت نتبع إذاعة الكيف من غير حتى مسابقات؟
4: ديما محطوطه في الحانوت اللي ذا ديما تخدم
0: تاع. تو فهمتك، تقول انت شويه خدمه وشويه استماع.
4: يعطيك
0: الصحة. وانا الامور تمشي قد قد تقول انت يا؟
4: لا لاباس. لاباس.
0: لاباس. وشنو الاجواء في غار دماء؟
4: اجواء عيد الساعي غير شويه فهمتني؟
0: هذا يعني انا حبيت باش نسالك توا. احنا ما نحبوش ندخلوا في الموضوع هذا شويه لانه الناس كلها تتالم في الليمت هذه من غلاء الاسعار، حتى كيلوغرام لحم عند الجزاره معناها غالي شويه، غياب ايضا ربما التزود عامت مشكله كبيره برشا. اما شنو هو السويم غادي غالي شويه؟
4: غالي غالي سي نبيل، بين الفرق بتاع من اول السنه 300 دينار زياده.
0: هذا صحيح. به هاي مش نمشي معك توا. الحج في السعوديه هذه السنه قديش فيها من جنسيه تقريبا باش يكونوا موجودين في السعوديه؟ نقص جنسيه عدد البلدان روا المشاركه في الحج. مش تكون 151 بلد، 161 بلد، ولا 171 بلد؟
4: والله ناخذوا اوسطهم
0: 161.
4: هكاك
0: سي فتحي. طب مش كنت طالبك حاجه في الحانوت في الليل؟ هما كليونات ولا لا تو؟
4: اي موجودين
0: موجودين باهي، تلاقي كليونات تو يعطيك الصحة فتح، لأن الإجابة سليمة 171. ربي يبارك لك، شكرا لك فتحي، ربي يفضلك، تحية لك وتحية لكل أهالي غرد ماء اللي يسمع فينا عبر موجات إذاعة الكاف في هذه الرحلة، رحلة إيقاف أحد مذكر رقم تطمن عليه 78 227 160. نشوف المكان، مع السلامة.
5: ألو
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
5: ألو
0: صباح نور يا عايشة.
5: صباح الخير سي نبيل.
0: مرحبا بي. الحمد لله شوية بركة باهي مساج ثم رتور ولا حتى تبرر بركة، هذاك علاش أنا مش نستعد نعتذر منك أنك توضحينا بركة.
5: نسمع فيك خويا، نسمع فيك.
0: هاي باهي برشا.
5: باهي عايشة.
0: توا تسمع فينا بالباهي؟
5: نسمع فيك بالباهي
0: ليك. ربي يبارك لك نعم عليك.
5: عايشة.
0: شكون معانا توا؟
5: مونيا القرويش.
0: مرحبا بك سيدة مونيا، شحوالك؟
5: حي بن خلدو.
0: حي بن خلدو. هذا حي بن خلدو في تونس ولا في سريانة ولا في؟
5: انا في الكيف.
0: في الكيف. ما نثبت وماك تعرف شكون هاي مش اسالك توا، تقريبا انتظار وصول عدد الحجاج للسعودية مش يكون 1.5 مليون حاج، 2.5 مليون حاج، ولا 3.5 مليون حاج؟
5: 1.5
0: الأولى. الأولى 1.5 نوع؟
5: ما سمعتكش بالضبط، مش قلت 1.5
0: قديش؟ 1.5 مليون حاج، 2.5 مليون حاج، ولا 3.5 مليون حاج؟
5: نحطها في الاثنين.
0: قديش؟ اعطيني عدد، اعطيني عدد باش نسمع كيف يسمعوك الناس.
5: باهي
0: 2.5
5: قديش قلت لي؟
0: 2.5 7. لا اسمعيني ركزي معايا يا منى، ركزي معايا الناس تسمع فينا.
5: هاي
0: 1.5، 2.5 ولا 3.5؟ اعطيني الرقم اللي حاسك بيه تو.
5: 2.5
0: زدت لي واحد غلط. 1.5 مليون فقط.
5: قلت 1.5.
0: انا قلت لك اسمعي، زايد عبيت تسمع. لا لا تبعيني مني مني مني ما يصيرش، ما الناس تسمع فينا. راهي الاجابه المرتجله ساعات تخلق مشكله، هذاك علاش نثبتها. نعرف نعرف نعرف نعرف نيتك سليمه راه نعرف، لكن عندنا مستمعين ثبتوا امورنا معاك بالضبط باش ما تكونش اجابه مرتجله، مش مشكله صحيحه غلط، مش هذه الاشكاليه.
5: العبره في المشكلة
0: حتى اي نعرف نعرف، اما فقط بس توصل يعني الاجابه كما هي توصل لاذن المستمع. يعطيك الصحه سيده منى، وصلنا توقيت 50 دقيقه بعد 11، نمشي الان غامنا نمشي ايقاعات بعد نرجع نوصل معكم الرحله دائما في منوعة إيقاع الأحد لهذا اليوم 24 مايو 2026.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم The station. www.radiokef.tn
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
2: لما تفعل ذلك وحيدا ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة لا تكتفي بالقراءة اجعل العالم يقرأ نجاحك شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية
3: منتصف النهار على موجات إذاعة الكيف
4: صوت الشمال الغربي إذاعة
3: موجز لأهم الأنباء أسعد الله أوقاتكم تقرر خلال مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب الإبقاء على أسعار قبول إصابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المصادقة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة على 638 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار وفق مؤشرات نشرتها الوكالة. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد بداية من اليوم وإلى غاية 26 من مايو الجاري بصفة استثنائية وأوضحت الشركة أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 من مايو على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من مايو انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. جهويا تختتم اليوم بالمركب الثقافي بمعتمدية سيليانا الجنوبية فعاليات ملتقى زاما للفنون التشكيلية في دورته الثالثة وفي هذا الإطار بين مدير المركب حسام شريف أن التظاهرة تهدف أساسا إلى تشريك أكبر عدد من التلاميذ من مختلف الشرائح العمرية تزامنا مع اختتام السنة الدراسية والانتهاء من فروض الثلاثية الثالث وذلك بالاشتراك مع المعهد العالي للفنون والحرف والمندوبية الجهوية للتربية. تنظم الإدارة الجهوية لصاحب جندوبة يوما تحسيسيا وتوعويا حول التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم عفى الله الجميع يوم غد الاثنين 25 من مايو الجاري بمستوصف بصبع بمعتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة. عالميا قال مصدر إيراني لرويترز اليوم إن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وأضاف أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. نهاية الموجز إلى اللقاء.

إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد.

0: راديو الكاف
1: إذاعة الكاف
0: أحلى FM.
2: بصوت ليس نرجع معكم أصدقائي في متابعة ومواصلة أيضا لمنوعة إيقاع الأحد السنة توقيت 21 دقيقة بعد نصف النهار. رحلة تبزيت معكم تواصل معكم إلى حدود ساعة الواحدة ذكر سيد المسامعين تواصل معنا 78-227-160 كما قلت وصل شراء بكل 300 دينار في انتظاركم والمكالمات قاعدة السنة فينا من بكل شوية خلينا دفعة أولى تقريبا قبل منتصف النهار نواصل معكم الرحلة ما تبقى من المستمعين معنا حاليا يتابعونا على إذاعة الكيف. المكالمات في هذا الجزء الثاني. عسلامة.
3: ألو عسلامة.
2: مرحبا أهلا وسهلا بك.
3: يعيشك.
2: يعيشك ربي يبارك لك. شكون معايا؟
3: نسرين عبيدي من الكاف.
2: مرحبا بك سيد نسرين.
3: يعيشك.
2: عندك برشا تستني فينا؟
3: لا مش برشا.
2: مش برشا هكا تسمع في الغناء وتسمع وتستني فينا مش مشكلة.
3: أيه.
2: نسرين. ماكش تعرف الصيف السنة باش يبدا كأس العالم هكا ولا لا؟
3: أيه.
2: حاضر باش تتفرج ولا لا؟
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله باهي. تونس ما مش تلعب هاكو لا مش شارك.
3: أيه.
2: اول مقابله تونس مع شكون مش تكون ان شاء الله نهار 15 جوان مع شكون مش تكون مع السياد ولا مع هولندا ولا مع اليابان؟
3: بالله تعاود لي.
2: مع السياد مع هولندا ولا مع اليابان؟
3: قلت لي هو معناه كاس العالم.
2: اي صحيح نسرين.
3: أيه.
2: باهي تونس مع السياد ولا مع هولندا ولا مع اليابان مش تلعب اول ماتش؟
3: الجوله الاولى مع السياد.
2: الجوله الاولى مع السياد.
3: السياد.
2: وهذه إجابتك سليمة. أول ماتش مع السياد. الماتش الثاني مش يكون مع هولندا إن شاء الله. الماتش الثالث مش يكون مع اليابان. هذا مش يكون 15-21-26 جوان إن شاء الله. أيضا نقول حال سعيد المنتخب التونسي ومشاركته في كأس العالم. لكن بالطبيعة صيف السنة ربما برشا يحب الكرة مش عدلوا جو به برشا. عسلامة. عسلامة. عسلامة. عسلامة. المكالمة مش موجودة معانا. نعتذر لك أستاذ المستمعين في انتظار وصلة بقيمة 100 دينار من هدية فتح ربيع إيفانتس الموجود في مدينة سليانة. عسلامة. عسلامة.
3: ألو عسلامة.
2: مرحبا أهلا وسهلا.
3: ألو عايش.
2: ربي يبارك لك. شكون معايا؟
3: راضية عرفاوي من كيف.
2: راضية عرفاوي من كيف. راضية تستعمل أيه. الفيسبوك ولا لا؟
3: أيه.
2: نستعمل فيه الفيسبوك. أيه. سؤال أكيد طرحتيه من وقتاش بدأ الفيسبوك بالضبط؟ هو بدأ 4 فيفري. أما منحب نعرف معاك العام عام 2000 ولا 2002 ولا 2004؟
3: تعود لي بسالش
2: سنة 2000 2002 ولا 2004؟
3: 4 فيفري 2004.
2: 4 فيفري 2004. واربع. راضية راضين عليك وراضية عرفاوي إجابتك سليمة يا راضية. يعطيك صحة شكرا لتواصلك معنا راضية عرفاوي. أول إحداث في الواقع اللي هو كان مشروع جامعي بالنسبة لموقع الفيسبوك ونخذه بطبيعة ست عالمي. عسلامة.
4: يلو عسلامة سنبيل.
2: مرحبا أهلا وسهلا.
4: وينك أخوي لاباس صاحب خير؟
2: الحمد لله ربي يبارك لك. نعم عليك. شكون معي؟
4: عادل. عادل تمام يا أخوي سنبيل.
2: سي عادل علوي هكا. مرحبا بك يا سعاد. مرحبا بكل أهل الدهمين يا سعاد.
4: كل عام تحية بخير.
2: ربي يبارك لك. نعم عليك يا سعاد. تحية لك وتحية لكل أهل الدهمين. كنت قبل على الأقل نقولوا علوش الدهمين رخيص المرة معناها عكستونا جملة واحدة.
4: والله غالي العلوش.
2: نعرف نعرف نعرف غالي برشا سيد علوش وذلك علوش سي عادل. احنا بطبيعة نعتذر منك برشا سي عادل. انت تو في الاستماع لنا من دهمين اكيد عادل مش نسمع معك الرحلة حبيت نسمع معك في نفس المسابقة عادل اذا كنت تسمع فيها بطبيعة. هاي انت تبع مليح الكورة هكا ولا كاس العالم السنة ما هو في كندا والولايات المتحدة الامريكية والمكسيك.
4: هاي
2: باه سأعد سؤال يسأل نفسه وين مش يكون افتتاح في كندا وأنا في الولايات المتحدة الأمريكية وأنا في المكسيك؟
4: والله حط تقييم في نبيل الافتتاح يكون حط تقييم المكسيك
2: في المكسيك. المكسيك مع جنوب أفريقيا وعاد العلوي صار يكون من المتفرجين في المكسيك إن شاء الله في المكسيك والمكسيك فعلا هو البداية مش يكون في المكسيك بعد حفلة ثانية في كندا وحفلة اختتام بطبيعة اللي هو مش يكون نهائي كأس العالم مش يكون في الولايات المتحدة الأمريكية أول مرة معناها تصير في القارة الأمريكية بالأجزاء ذي لأنه صار قبل في أمريكا فقط في المكسيك فقط أما أول مرة مش يكون ثلاث مندمج مع بعضهم. يعطيك الصحة يا عادل. شكرا لك. شكرا لتواصلك معنا.
4: مبروك اخوي، كل عام تحيه خايم خير.
2: ربي يبارك لك ويرحم عليك سعاد، مشكور برشا على تواصلك معنا، ونشكرك ايضا على وجودك معنا عبر موجات اذاعه الكاف. ديما ذكرك مسد المستمعين انتم معنا في هذه المنوعه، منوعه ايقاع احد اللي بطبيعه تواصل معك من حدود الساعه الواحد. ذاك سيد المستمعين ان يتواصل معنا على رقم 78 227 160. على السلامه.
0: الو عاصم،
2: مرحبا.
0: عايش معك فريدة كعب.
2: سامحيني،
0: فريدة كعب.
2: فريدة كعب، نتكلم فينا فريدة
0: من
2: الكيف. فريدة من بكل راح نحكوا على كاس العام تبعتنا ولا لا؟ توس مش تلعب المقابلة اللي مش تكون في المكسيك. اما السؤال يبقى ناقص، وقتاش يبدا كاس العالم بالضبط؟ نهار 11 12 ولا 13 جوان؟
0: كاس العالم
2: اي حديش. سامحيني،
0: الاحتمالات
2: 11 12 13 جوان.
0: شنو
2: نقول لك؟ ما نعرفش. نعرف
0: نقولوا
2: 11 جوان. هو 11 جوان 2026 البدايه الفعليه لكاس العالم. ان شاء الله مش يكون في كندا ولا الاتحاد الامريكي والمكسيك، ونعرف اولى المقابلات ايضا مش تجمع المكسيك بجنوب افريقيا، والمقابلات التونسيه مش تكون اول مقابل نهار 15 جوان 2026 ما بين تونس والسويد، نهار 21 جوان ما بين تونس وهولندا، ونهار 26 جوان ما بين تونس واليابان. هذه بطبيعه الاجواء كيفاش مش تكون. شوف المكالمه الاخيره قبل رفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف وما جوارها. شوف المكالمه. على السلامه.
1: الو على السلامه،
2: مرحبا بك.
1: اهلا في نبيل، شحوالك؟
2: ربي يبارك لك، كلام عليك.
1: يعيشك، مبروك غزواني من زندوق.
2: اهلا مبروك. ها ما ثمش ضحك ما عرفناكش.
1: اهلا، شحوالك في نبيل؟
2: والله الحمد لله. شحوالك انت يا سيده؟ مبروك. شحوالك انت؟
1: والله الله يخليك، ربي يبارك لك. ان شاء الله تحيه لك، تحيه لك كيف التكنيك اللي خدمناك اليوم الكل.
2: مشارك في رياضه المشي في عين دراهم 17 كيلومتر مشي ولا لا؟
1: اي يلزمني مع العيد يلزمني.
2: معناها يلزم 17 كيلو متر و 17 ألف دبو زمام، احنا كل 10 متر
1: زي ما زنبوبه لك كيفو يا رب.
2: هذه بطبيعة الأجواء اللي هو ربيع جندوبة مش يكون هو التسمية ربيع، لكن هي بطبيعة مع بداية موسم الصيف، نقول واحد نستيف أكثر منه صيف لأنه مازال وقت الربيع، وجو جندوبة مش يكون غني ما بين جندوبة وتبرق. مبروك، تحب تشارك في المسابقة ولا عندك حاجة مش تقولها؟
1: لا والله حسيت بيك، حبيت ما نموش على أنتينا، ما حبيت بعد تكمل خليك ممرية في الصندار، حسيت بيك مثل في حاجة.
2: مسج إذا كان مبروك على أنت تسمع فيها مبروكة؟
1: أيه.
2: على الطاقة الشمسية إذا كان الموضوع مبروك. موعد أذان قرب، أبقي معنا، نرجع لك، أبقي معنا.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل لو سجى بابي بزيد أجي والمغفرة والثواب. 3 دقيقة بعد الظهر سبق ودعنا أصدقائي في منوعة إيقاع الأحد. نرجع كاتب على بكل شوية. مبروك يا غزواني من جدوب، مرحبا بك، مبروك مرة أخرى.
1: عايز السنة دي الله يخليك.
0: أنت بقيتي تستني ديما تستني.
1: لا
0: مبروك. اعتقد انه طلب خاص لانه الاسبوع فات قالوا لي انا مساج بطبيعه هنا في الاداره مشكورين حول معناها مساله الطاقه الشمسيه الخاصه بك في جندوب هكا. اتصلنا بهم الاسبوع الفات وقالوا فقط راه مازالت اشكاليه فقط في شركه الكهرباء والغاز بجندوب، ماهيش اشكاليه الشركه وانما الاشكاليه هو الموافقه فقط من شركه توصيل الكهرباء والغاز فرع جندوبه. مش حاب نتواصلوا معاه، ما احنا الشركه في جندوبه في معناها نسميها نحن الكهرباء والغاز باش نعرفوا تقريبا تاريخ الموافقه باش موضوع على الاقل الملف يغلق. مبروك فقط. لا نعرف لا بقات المساج انا بدي مش نتصلوا بيك ولا تواصلوا معنا على الموجود تاع كيف معنا حتى اشكاليه في الموضوع هذايا. فقط هو الاشكال انه جات خرج اداره الاقليم هم يشتغلوا في اقليم الكاف، معناها ما عندهمش مشكله في الكاف، لكن بطبيعه اذا كان تابع اداره جندوب معناها فيها مراسلات وما شابه ذلك، هذاك علاش قال ياخذ شويه وقت معناها فقط الموافقه من غادي وينتهي الموضوع. شويه صبر يا مبروكه، ما توتريش، نعرف انت تحبي تاخذي الضوء بلاش، ما فيها باس، خلاص فاتورتين ومن بعد ربما يوري الضوء بلاش. ايوا تو فهمنا كل شيء. تقولي انت قريت حساب تقولي انت هاكا الضوء بلاش في الصيف معناها باش نركب ربما كليماتيزير ليك ولجيرانك وربما حد في الشوارع في جندوب. لا شو خلنا نفهموا حاجه، هو احيانا ثم حاجات تخرج على إدارة الشركة في حد ذاتها، تبدا مرتبطة بمؤسسة عمومية، تعرف مليح الإجراءات، تعرف مليح الشيء هذايا، تبدا مرتبطة بمؤسسة عمومية، تولي مسألة وثائق ومراسلات أكثر منها مسألة إجرائية. نفهمك ونتفهم، هو فقط أنا في كيف، مش مطروح الموضوع برشا، لأنه الشركة هي في الأصل في مدينة الكيف، لكن كي وانا خارج إقليمها، ثم شوية نعرف مليح نسق معها بطبيعة، تعرف مليح الإجراءات التحليل الإدارية وتعقيداتها وغيره، فهمتيني؟ أما اتصلنا بهم، لقيتها أنا المعلومة هنا موجودة في الاستوديو، واتصلنا بهم، وقلت خذينا المعلومات هذه، إن شاء الله أنا قلت لك أنا، إذا كان ما تعطلتش الأمور في الصيف هذايا، إذا كان ثم إشكال تنتصر بيك، مبروك ما ثم حتى إشكالية.

كفر ميوزك بطبيعة صوت وانا غامل عرفوش شب خالد كني الكفر بطبيعة فيه شوية ربيكس فيه شوية إيقاع بتاع دي دي جي هذا خاص بطبيعة بإيقاعات لحد نسمعها في المناوعة بصفة مباشرة 40 دقيقة بعد

0: نصف نهار. الرحلة أكيد وصولها طول توقيت أخير في المراوعة، لكن أيضا أجواء لما تتعيش معاك من أنهم تبقى ديما في الاستماع لإذاعة الكاف. أكيد أنه نعيش ديما في مصطلح نعرفه العواشر، نعيش في مصطلح جميل برشا، فيه التآزر، فيه التضامن، فيه أيضا الرعاية الصحية. حاجات هذه مزيان نعيشوها في الواقع في المدن الداخلية وفي إقليمنا، إقليم الشمال الغربي، وخاصة منها في المدن اللي فيها نسبة نجم نقولوا الإيواء في الأرياف تكون كبيرة برشا، إضافة أيضا للضغط السكاني اللي يجعل البعض نعرفه مليح في بعض المناطق ربما المحدودية المادية أحيانا لصعوبة التنقل، أحيانا أخرى ربما لتقاليد اللي هي ساعات تشهد فيها صعوبات. هذاك علاش تكون في أحيانا نجاح القافة الصحية للتغطية في الواقع وضمان الصحة للناس هي خير بديل، واللي هو في الواقع نجم نقوله إضافة إلى كونه أجر إنساني يقوم به الشخص، هو في حد ذاته أيضا رؤية أخرى ومتابعة صحية لسكانه. جندوبة عاشت على الإيقاع ده، جندوبة عاشت على رحلة جميلة برشا اللي هي المراقبة الصحية، اللي هي حدتها كانت قافلة على مستوى وطني، والأكيد أنه القافلة الصحية لجهة العيون اللي ضمتها المستشفى الجهوي بجندوبة لسنوات طويلة تحت إدارة الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة أو بوزارة الصحة في تونس، مع شراكة مع عديد الجمعيات، واللي هي الهدف منها أيضا كما قلت المراقبة الصحية، إضافة أيضا إلى المراقبة للمواطنين اللي تصعب عليهم أحيانا الظروف المادية أو ظروف التنقل أنهم يقوموا بالإجراءات هذه. ونحب نوجه تحية كبيرة برشا للطاقم الطبي والشبه الطبي اللي قاموا بإعداد وتنظيم وإنجاح القوافل الصحية التضامنية. معنا مباشرة دكتورة فاطمة الرحيمي مختصة في طب العيون بجندوبة، باش تعطينا فكرة على القافلة الصحية والقافلة الوطنية اللي كانت موجودة على المستوى الوطني وبصفة خاصة في ولاية جندوبة. أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتورة.
1: عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: دكتورة فاطمة، أكيد نعرف مليح عديد القوافل الصحية في الواقع تخوض وتجول في ربوع الشمال الغربي وخاصة في مدينة جندوبة، منها القوافل الصحية هذه اللي انتظمت على مستوى الوطني، ثم في جندوبة المراقبة الصحية وخاصة منها طب العيون اللي كانت تعطينا عليها فكرة، ومن بعد نوصل ربما للتوصيات الإضافية اللي ياخذوها المستمعين. نبدأ بالمرحلة الأولى، فكرة حول هذه القافلة.
1: نشكرك برشا على الاستضافة. أول حاجة، بالحق القافلة الصحية هذه كانت بعنوان نعمة البصر نور الحياة. فرحانة برشا بالمشاركة في اليوم الوطني لصحة العيون تحت إشراف وزارة الصحة وبتعاون مع جمعية وان دي وان دري يعطيهم الصحة. بصراحة كانت مبادرة إنسانية ممتازة، مكنت المرضى من حاملي الدفاتر المجانية والتعريف المنخفضة، معناها الكرني الأبيض كيف ما نقوله احنا بديجة، ولا الكرني الأصفر، انهم يتمتعوا بعملية إزالة الماء الأبيض. زيادة الجمعية وفرت عدسات ذات جودة عالية والأدوية اللازمة اللي ياخذها كل مريض معاه بعد العملية، زيادة وفرتهم يعطيهم الصحة. والحمد لله في تونس الكل تمكننا ان نفوتوا الاوبجيكتيف نتاعنا، معناها الهدف نتاعنا اللي هو كان 1000 عملية، وصلنا اكثر من 1500 عملية في جندوبة وحدها. عملنا 61 عملية، معناها رجعنا البصر ل 61 شخص من اللي يستحقوا العمليات هذه. هذا تضافر برشا جهود كيف ما قلت انت، وزارة الصحة أول حاجة، وزير الصحة يعطيه الصحة، هو اللي يحرص على القوافل الصحية بالنوع هذا، والإدارة الجهوية للصحة بجدوبة، والمستشفى زادة إدارة المستشفى يعطيهم الصحة بكدي، والقسم متاع العيون بجدوبة زادة صاحبتي برشا دكتورة سهير، بالحق هي اللي قامت بالعمل اللي قبل العمليات الكل باش تحضر المرضى، تقيس كيف ما نقولوا احنا بديجا نمر العدسة، خاطر كل واحد والعدسة نتاعو عندها قديش لازم، وهي عملت معناها التخييم، معناها اختيار المرضى اللي نجموا يتعاملوا نجموا يعملوا العملية من نوعية متقدمة، معناها العملية تزوما بتقنيات عالية على الاخر. هذه الرئيس القسم اللي هي سويتيهي، وزاد معها الدكتور مهدي وسليفي يعطيه الصحة، وناظر القسم زاد نحب نشكره باشا سي الهيدي، وكل إطار شبه الطبي من أنسخوماتيست أنستيزيست بحق يعطيه الصحة. وزاد نحب نشكر القطاع اللي أنا منه، القطاع الخاص بالحق يعطيهم بالصحة. في جندوبة احنا ما عندناش برشا طبعا تاع عيون، اما كلهم تبارك الله عليهم. الدكتور باش تمجي اللي هو معناها نسخ ماسخ يعطيه الصحة ديما يعاون، ما يرسيش حتى فرصة باش يعاون. الدكتورة هدية ودكتور رحوي وأنا زيدا كنا عاونا وكنا عملنا العمليات ومدينا يدنا. والله أنا بالحق فخورة برشا اللي أنا نكون جزء من الطب نتاع العينين اللي بالحق ما يرتيوهاش الفيلي كيف ما نقولوا
0: بالضبط،
1: ويعطيهم الصحة بالحق.
0: دكتورة فاطمة، دكتورة فاطمة، هل أنه أيضا المستشفى جاهو بجندوبة وبالقفلة الصحية إضافة إلى التكفل بالعملية الجراحية تكفلت أيضا بإيواء المرضى معناها بصفة مجانية، وإلا فقط عملية جراحية هي
1: العملية بتاعنا ما تستحقش إنه ما تستحقش إيواء، فهمت؟ العملية خاطر من نوعية متقدمة معناها أسهل حتى من زرسة، من تقليع زرسة معناها فيسا برنج موضعي يعمل عملية تكون سهلة وبسيطة، مش بسيطة برشا مش ما نتفهيش، أما عملية سهلة وفي معناها اللي يتقن التقنية هذه ينجم يعملها والمريض ما يتقلقش برشا، دونك ينجم يروح.
0: نعم.
1: فما اللي يسكنوا بعيد بالحق المستشفى تكفل أنه يخليهم في السبيتار وباش نراقبهم احنا نهار اللي بعد، وبعد ياخذوا دويتهم يروحوا على
0: الوضعية هذه فقط مجاليا معناها اقتصرت على جندوبة المدينة معناها جندوبة الشمالية والشرقية، وإلا أيضا كامل معتمديات ولاية جندوبة اللي كان أيضا محظوظين أنهم يكونوا موجودين في القفلة الصحية هذه.
1: بالطبيعة الكامل ولاية جندوبة، فرقة، عين دراهم، فرنينل، الكل الكل الكل بوسيلم الكلهم، وتم اختيار المرضى اللي هما ديجا عادوا في قوافل صحيه قديمه واللي عادوا في السبيطارات وما نجموش يعملوا العمليه معناها برشا، معناها اللي عدى وعنده كاني ابيض وما خلصش باش يعمل عمليه ألحقناه بالقفلة هذه، واللي ما لحقش فما قوافل أخرى إن شاء الله يكونوا جزء منها وما يخافوش. معناها في تونس تبارك الله العبيد الكل إن شاء الله بتتمتع بالصحة والعبيد الكل تتوفر لها الظروف الملائمة باش ترجع تشوف بالقدي الحمد لله.
0: بالنسبة الآن اللي سجلوا في القفلة الصحية هذه نقص المرضى حسب الأولويات معناها خطورة المرض وإلا حسب الظروف المادية، عملية التسجيل كيفاش تتم بالضبط؟
1: احنا الحقيقة الظروف المادية ما نبداوش معناها الفاشينيست ما يجيبش يقول لك بالضبط الظروف المادية كيفاش. عنده كرني أبيض معناها من شؤون الاجتماعية ماخذ كرني أبيض معناها هذيك نعرفوه إنه بالحق الظروف المادية متوسطة، وهو يستحق عملية انتماء الأبيض. فما عمليات منجموش نعملوها بالتقنية هذه، فما عمليات نجمو نعملوها بالتقنية هذه الحديثة اللي هي الفاكو إيمينسيفيكاسيون معناها تقنية حديثة حسيبو بأحدث الأجهزة يعطيها صحة وزارة الصحة بالحق وفرت، والجمعيات مش كان وزارة الصحة توفر في النوعية هذه من العمليات للمواطنين متاعنا.
0: باهي برشا، حبيت تعرف معاك لأنه أكيد ثم شكون نسمع فينا تو من فرنانة، من القويدية، من عين دراهم، من بوسير، من بلطة، من غردمية، من واد مليس، ربما يقول لك فاتتني ما عرفتش المعلومة هذه وتعديت القافلة. ثم في الصيف وإن شاء الله مستقبلا ربما في صيف 2020 ولا خريف 2020 أن القافلة الصحية أخرى خاصة بالعيون أنها تكون موجودة أيضا بصفة مجانية في جندوبة إلا لا.
1: اي والله فبا ديما برشا جمعيات وديما يتصلوا بينا وديما يحبوا يعملوا قوافل صحيه، ومعناها نبداوها احنا بقافله طبيه ديما جينا غير مو قافله طبيه نعديوها على المرضى، فهمت؟ واللي يستحق انه يعمل عمليه نتاع عينين نقيدوا له اسمه، ويكون بطبيعه توفر فيه الشروط اللازمه كرني ابيض، نقيدوا له اسمه وفي القافله اللي بعدها القافله الجراحيه اللي بعدها نعملوا له ان شاء الله الجراحه نتاعو، فهمت؟ وبالحق واللي عنده كرني ابيض ينجم يتمتع بها الحكايه هذه ونلقاو له حل حتى لو كان ما نجمش فهمت يلتحق بالمستشفى. جيت باش نقول لك اخر فالصيف العمليات تنقص شويه ما هو سخانه وكل شيء
0: بالضبط،
1: ديما فما ريسك نتاع جراثيم وكل شيء، دونك نتفاداو ان نعملوهم في الصيف. اخر قافله عملناها توا في الصيف هذا، في الوقت هذا. بعد الصيف ان شاء الله نستأنسوا النشاط الجمعياتي هذا، وربي يقدرنا على فعل الخير ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يبارك لكم ويعطيكم الصحه. شكرا لكم من الناس الكل الاطار الطبي.
1: والله يعطيك الصحه سي نبيل، انت يعطيك الصحه على الاستضافه، وان شاء الله في القادم ديما فما اخبار ما خير للمواطنين نتاعك
0: ان شاء الله. ربي يفضلك. شكرا لك دكتوره فاطمه الرحيمي، مختصه في طب العيون في جندوبه. شكرا ايضا لكل اطار طبي شبه طبي على القافله الصحيه الموجوده في مدينه جندوبه. نص 51 دقيقه بعد نصف النهار، ايقاعات متواصله. امين مش معانا الميكس عبر موجه 3000.

على أنغام شاب حسن وصرحلة الختام معكم أصدقائي وصلنا بكم تيمي دينار بعد عملية قرعة راضية عارفة مبروك عليك النواص. حبيت أذكر فقط راضية الأسبوع هذا الأسبوع على عيد الفطر المبارك ليه الأسبوع اللي بعد تصبينا بطبيعة السلام وصل بقيم 100 دينار. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتنا عبر موجات إذاعة كيف. شكرا أيضا تواصل معنا على فيسبوك راديو كيف عبر موجات إذاعة الكيف.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: تمام الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة للأنباء. وضمن عناوينها: قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي تحل اليوم بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معتمدية نبر تنظم سوقا للدواب وحملات توعوية وتحسيسية إرشادية حول أضحية العيد. وبولاية سليانة، برمجة تهيئة المسالك الريفية والقواطع النارية توقيا من الحرائق خلال الصيف. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. انتظمت اليوم بالمستشفى المحلي بقبلات قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجهة أساسا للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، وذلك في إطار مبادرة فيرم التي تنفذها جمعية شباب تونس، يؤثر بالشراكة مع جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة. وتم تنظيم عيادات كشف وتقصي لعدد من الأمراض، بالإضافة إلى ورشات تحسيسية في الإسعافات الأولية والممارسات الزراعية الجيدة والحفاظ على البيئة وورشات تنشيط ورسم موجهة للأطفال. مسؤول المشاريع بجمعية شباب تونس يؤثر أحمد بن عمار في متابعة لمراسلتنا بالجهة فاتنة التجاني.
7: اليوم عنا قافلة صحية في مدينة قبلات، أساسا موجهة للمرأة، خاصة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، وبالأساس المرأة اللي تقطن في الأرياف متاع قبلات. حابين نقربوا لهم الخدمات الصحية ونقدموا لهم قافلة صحية مجانية فيها الطب عام، أمراض العيون، فيها الأمراض النفسية، لأنه متابعة الأمراض النفسية والحالة النفسية للمرأة هو حاجة مهمة جدا، فيها تقصي بعض الأمراض الأخرى، فيها فقرة تنشيطية كما شفتوا للأطفال. حابين الوليدات اللي يكونوا حاضرين مع أمهاتهم نقدموا لهم تنشيط ونعطروهم، فيها مراشات حول يعني حقوق المرأة وحقوقها خاصة في جوانب الضمان الاجتماعي وتوعيتها بحقوقها الاجتماعية، وأنه تكون مخرطة مثلا الصناديق الاجتماعية، فيها زي توعية في اللي بون براتيك أغريكول. نستهدفوا أنه نوصلوا إن شاء الله لأكثر من 100 ولا 120 مرأة. إلى حد الآن عنا تقريبا إقبال كبير جدا، نوجههم للسبيطار باجة إذا كان يستحقوا ولا مستشفى تونس، دونك بمشاركة إطار طبي في مدينة قبلات، إطار طبي في مستشفى باجة، كيف الهلال الأحمر باجة، جمعية البصر، جمعية البيئة بنفسها زادة كان شريكة معنا. إن شاء الله مع بعضنا واقع المرأة في باجة خير، في قبلات خير، وفي تونس الكل يكون أفضل وخير.
5: أكد معتمد نبر بلال الغنجاتي أنه قد تم وضع خطة عمل استعدادا لعيد الأضحى المبارك، تمثلت في تنظيم سوق للدواب وحملات توعوية وتحسيسية إرشادية حول أضحية العيد، إضافة إلى برمجة حملات نظافة ورفع لجلود العيد.
8: ضبط مخطط لأول حاجة تنظيم سوق الدواب من ناحية المبادلات التجارية وحتى حركة الجولان المروري، ثم مخطط خاص صار باش ما يصيرش اكتظاظ، بالإضافة إلى ضبط مخطط لقطع الأوساخ يوم العيد والجلود مع بلدية نبر وبلدية بهرة. وفي الأخير قمنا كذلك بحملة توعية وتثقيف مثلت في توزيع مطويات احتوت على العديد من الإرشادات حول كيفية اقتناء الأضحية وصولا إلى نقل الأضحية ووضعها في المنزل في انتظار يوم العيد المبارك، وصولا إلى يعني ذبح الأضحية والتخلص من الجلد نتاعها. كانت موجودة كل في مطويات، وزعناهم على العديد من الفلاحة والعديد من المشتري الأضاحي. باش تبدأ قدامه عنده وثيقة مرجعية نجم يرجع لها باش يعرف كيفاش إن شاء الله يتصرف مع الأضحية نتاعه، وإن شاء الله عيد مبارك على الجميع بحول الله.
5: وفي سياق متصل، وضعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد، قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة. كما تؤمن الهيئة خدمات المعاينة البيطرية للأضاحي والذبائح عبر تطبيقة واتساب، وذلك للتثبت من سلامتها الصحية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمواطنين تفاديا لكل المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك أو الحفظ غير السليم للحوم ومختلف مكونات الذبيحة. المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف منى حمداني والتفاصيل.
1: في إطار الحرص على ضمان السلامة الصحية للأضاحي ومنتجاتها خلال عيد الأضحى المبارك، تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فريق من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد للإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية، إضافة إلى معاينة الأضاحي والذبائح عبر تطبيق الواتساب. أرقام تاع واتساب ليست كاملة إن شاء الله بحول الله، المواطنين يلقوها على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذا كما تدعو الهيئة الوطنية كافة المواطنين للاتصال بالرقم الأخضر 80106977.
5: دعا المرصد الوطني للسلامة المرورية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة، وفق ما يضيف رئيس الفرع الإقليمي بالشمال الغربي للمرصد الوطني للسلامة المرورية أيمن الحكيمي.
9: يدعو الفرع الإقليمي الشمال الغربي كافة مستعملي الطريق بالاحترام السرعة القانونية تجنب الإفراط في السرعة خاصة داخل المدن والمناطق السكنية، أخذ قسط كافي من الراحة قبل السفر وتجنب القيادة في حالة الإرهاق أو النعاس، التأكد من سلامة السيارة قبل التنقل، الفرامل، العجلات، الأضواء، الزيت والمياه، استعمال حزام الأمان لكافة الركاب دون استثناء، احترام مسافة الأمان وتجنب المجاوزة الخطيرة، عدم استعمال هاتف الجوال أثناء السياقة، الانتباه للمترجلين وخاصة الأطفال وكبار السن بمحوط الأسواق وأماكن بيع الأضاحي خاصة، تجنب تحميل السيارة فوق طاقتها أو نقل الأضاحي بطريقة تحجب الرؤية، التحلي بالصبر واحترام إشارات أعوان المرور والتنظيم.
5: وفي سياق الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد بداية من اليوم وإلى غاية 26 من مايو الجاري بصفة استثنائية. وأوضحت الشركة أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف نهار يوم الثلاثاء، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من مايو انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف. وفي مواضيع أخرى، أكد رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني برمجة تهيئة عديد من المسائل الكريفية والقواطع النارية، وذلك في إطار الاستعداد المحكم للتوقي من الحرائق خلال فصل الصيف.
10: أبرتين من 1 مايو استمرارية 7/7/24/24 إلى غاية 31 أكتوبر، ديما نحسوا الأعوان نتاعنا، نحسوا الحراس نتاعنا، وكل رئيس مركز مع الحماية المدنية مع المواطنين المجاورين للغابة مش حسوهم ضد أخطار الحريق وكيفاش يتدخلوا كي يبدأ ثم حريق. في حكاية المسالك الغابية والتوقي من الحرائق برمجين السناء 32 كيلومتر مسالك غابية عن طريق المشاريع، وتقريبا 35 كيلومتر قواطع نارية عن طريق المشاريع، ونحن في البرنامج الوطني نتاعنا تقريبا 100 كيلومتر مسح مسالك غربية وتقريبا 100 كيلومتر قواطع نارية. بالنسبة للشاحنات عنا 14 شاحنة غربية موزعين طريق مدروسة. بالنسبة للبلدوزير عنا آلة كاسحة شريتها المندوبية زادة موجودة على الذمة، وعنا حاملة مزنجرات موجودة زادة باش تحمل الآلة الكاسحة تدخل، وعنا زوز موتوغرادير معناها آلات ماسحة موجودين يتدخلوا في المعتمديات الكل بالتنسيق مع التجهيز.
5: وفي الشأن الوطني، اتخذ مجلس وزاري مضيق أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي، حيث تقرر الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق. كما تقرر تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير وضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميات الحبوب المزمع تجميعها، وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب. وأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة، وفي مقدمتها إنجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف بما يضمن السيادة الغذائية التي تعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي. ضمن أخبارنا العربية والعالمية، استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون اليوم الأحد في قصف طائرات الاحتلال الصهيوني بلدات جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان رغم سريان اتفاق الهدنة الذي تم تمديده للمرة الثانية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الأحد بمؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بشأن اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إن واشنطن وإيران أنجزتا قدرا كبيرا من التفاوض على مذكرة تفاهم تتعلق باتفاق سلام من شأنه أن يفضي إلى فتح مضيق هرمز. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي تحل اليوم بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، معتمدية نبر تنظم سوقا للدواب وحملات توعوية وتحسيسية إرشادية. بولاية سليانة برمجة تهيئة المسالك الريفية والقواطع النارية توقيا من الحرائق خلال فصل الصيف. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة. يجمعنا معكم كالعادة تحيتنا للناس الكل اللي يسمعوا فينا في الطريق، في الدار، في الخدمة، وين ما انتم موجودين. إن شاء الله نهاركم يكون متعدي كما تحبوا انتم، وإن شاء الله بقية النهار يتعدى مزيان أحلى من اللي تمنيتوه. كالعادة الانطلاقة تكون مع الموسيقى، وراجعين معكم مع الأركان اللي تعودتوا عليها.

ورجعنا لكم تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا من جديد، مواصلين معكم المشوار أكيد كيما عودناكم في بين كلمة ونغمة من روبريك الروبريك الموسيقى تختلف معكم أكيد. والمرة هذية وصلنا روبريك ريتم داير، ريتم داير اخترناكم فيه ماريا كاري. ماريا كاري نحكيو عليها شوية، هي من وليد عام 1969، مغنية أمريكية بطبيعة معروفة برشا، وهي كاتبة أغاني أيضا ومنتجة استوانات وممثلة معروفة، وخاصة في كانت تعرفت أول مرة خاصة عام 1990 مع ألبومها لوليني اللي يحمل اسمها، واللي تحصل على العديد من شهادات البلاتينيوم، وأربع أغاني متتالية كانت مركز لوليني على رسم البياني الأمريكي بيلبورد هوت 100 تحت إشراف منفذ تسجيلات كولومبيا تومي موتولا اللي أصبح في وقت لاحق زوجها. وصلت النجاح مع عدة ألبومات كيما إيموشن عام 91، ميوزيك بوكس 93، ميري كريسمس 94، وأصبحت ماريا أعلى مغني تسجيلات كولومبيا مبيعا. ألبومها في الاستوديو الخامس داي دريم عام 95 صنع تاريخ الموسيقى، وقت اللي صدرت أغنية المنفردة الثانية One Sweet Day مع اشتراك بويز مين اللي أمضت 6 أسبوع على الرسم البياني بالبورد هوت 100، واللي ما زالت أطول أغنية صدرت المركز الأولاني في تاريخ الرسم البياني هذي. أكيد واصلت ماريا كاري لحد هذه اللحظة نجاحاتها وأغانيها، ومن بين تتويجاتها كانت أدرجت في المرتبة الثانية في قائمة الـ VH1، واحدة من 100 أعظم امرأة في الموسيقى بصرف النظر بطبيعة زيادة على إنجازاتها التجارية. فازت ماريا بخمسة جوائز غرامي، 17 جائزة موسيقية عالمية، 11 جائزة موسيقية أمريكية، 31 جائزة بيلبورد الموسيقية، ويشار إلى أنه موسوعة جينيس للأرقام القياسية سمت ماريا بلقب سونغ بيرد سوبريم. وتشتهر ماريا بمدى صوتي يوصل للخمسة أكتاف وأسلوب زادة متميز برشا. هذه بالنسبة لفنانتنا اليوم ماريا كاري، منها كيما حكينا عليها نسمعها في كوكتيل شاين اللي عجبكم، نسكن وراجعنا.

صحية كبيرة برشا كل أصدقائنا، إن شاء الله تكونوا بخير وين ما انتم موجودين. هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم داير مع ماريا كريم. مازلنا واصلين معاكم مع كلمتكم، زادة توصلنا في باج راديو كيف. السلام عليكم الناس الكل من جديد، بطبيعة انتم زادة تتابعوا فينا حتى كنت تسمعوا فينا أول مرة، مرحبا بكل الأصدقاء. بطبيعة العنوان واحد باش كلمتكم تكون حاضرة وموجودة معنا، وهي باج راديو كيف. تحية الروضة الويلي تقول عشوية ممتع معاك يا إيمان، تحية كامل الفريق ونهدي أغاني الحسة لأصدقائي في العمل وبالتوفيق للجميع، عايشك يا روضة. زهور تقول مساء النور. جميل يقول أمسية طيبة. وسيلة تقول مساء النور، أمسية وأمسية راقية للجميع، عايشك. زيدة عبد النبي ركروك يقول أسعد الله مساءكم بكل خير. شاب وزميلي يقول تحياتي ليك أختي مين وكل الفريق اللي عامل معاك هذا المسار. إذا عبدي يقول تحياتي لأختي مين كما عودتنا بالأمسية والترب الجميل. أريد أن أهدي لأبنائي آدم ووائل كل غالي حصة، ولكم جزيل الشكر. تحية كبيرة برشا ليك وربي يفضلهم لك. صابرين اليونسي تقول مساء الورود والياسمنين، تحية طيبة ليك أختي مين وويلة كامل فريق برنامج اللي عامل معاك، بالتوفيق الجميع وتحية عاطرة المستمعي إذاعة الكيف. شكرا ليك صابرين. تحياتنا زيدة نبيل بن علي الورفلي يقول إن شاء الله بالتوفيق أختي مين وأمسية طيبة للجميع. احنا موصينا معكم المشوار مع بقية اختياراتنا، شخليكم توا مع أمينة فاخت.

0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام الثانية. تحية طيبة مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. انتظمت بالمستشفى المحلي بقبلات قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجهة أساسا للنساء العاملات في القطاع الفلاحية التي تنفذها جمعية شباب تونس، يؤثر بالشراكة مع جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة، حيث تم تنظيم عيادة كشف وتقصي لعدد من الأمراض إضافة إلى ورشات تحسيسية. أكد معتمد نبر أنه تم وضع خطة عمل استعدادا لعيد الأضحى المبارك، تمثلت في تنظيم سوق الدواب وحملات توعوية وتحسيسية وإرشادية حول أضحية العيد، إضافة إلى برمجة حملات نظافة. دعا المرصد الوطني للسلامة المرورية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة. بمناسبة العيد، أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد بداية من اليوم وإلى غاية 26 من مايو الجاري بصفة استثنائية، وأوضحت الشركة أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 من مايو، على أن يتم إعادة فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من مايو انطلاقا من 7:30 صباحا. أكد رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانا برمجة تهيئة عديد من الطرقات والمسالك الريفية والقواطع النارية، وذلك في إطار الاستعداد المحكم للتوقي من الحرائق خلال الصيف. استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون اليوم في قصف طائرات الاحتلال الصهيونية لبلدتي طورة والنبطية بجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: هذا البرنامج إعادة

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا من جديد، مرحبا بكل متابعينا ويمسكم صوت إذاعة الكيف. مازلنا مواصلين، هذا كان صابر باهي فيما تفوتنيش أنا وحدي، ربريزة حلوة إن شاء الله تكون نالت عجبكم. شوية وراجعين معاكم زيدا مع سيني كافي اللي كالعادة نختار لكم فيه فيلم، ما نكملوا مشوارنا معاكم على الموسيقى.

تحية مجددة لكم كل أصدقائنا، أكيد مزيكتنا مازالت متواصلة معكم. أما قبل وصلنا مع بعضنا لسيني كافي اللي في كل مرة كما تعودتوا نقترحوا فيها عليكم واحد من الأفلام، وكل مرة نحاول ننوعوا في نوعية الأفلام اللي تكون موجودة معنا. بالطبيعة نذكركم ديما في الروبريكة زي اللي تنجموا أنتم زيادة تخليوا اقتراحاتكم بالنسبة هكا، إذا كان عندكم فيلم تحبوا بالطبيعة تقترحوه على أصدقائنا مرحبا بكم، تخليوا اسم الفيلم في باج راديو كيف واحنا نكملوا المهمة. بالنسبة للفيلم اليوم اخترت لكم فيلم رعب، الحقيقة عنا مديدة طويلة على أفلام الرعب، هذاك علاش فيلم اليوم للمغرمين بأفلام الرعب عندكم فيش تتفرجوا. فيلم برينج هير باك، أعيدوها رجعوها، هذه الترجمة بتاعها. 2025 كان خرج الفيلم هذية، ويجي بطبيعة في إطار من الرعب، ينتقل خو واخته باش يعيشوا رفقة أمهم بالتبني، لكن تتحول أحلامهم بالأمان والهدوء الكابوس كبير وقت اللي يكتشفوا الطقوس الغريبة اللي تدور في وسط الدار اللي بطبيعة انتقلوا لها. الفيلم هذايا إخراج مايكل فيليبو وداني فيليبو، تأليف داني وبيل هيزرمان، وطاقم عمل فيه كل من سالي هوكينز، بيلي بارات، ستيفن فيلبس، وسالي أنيبتون، وبرشا كده اسماء اخرين. عندكم فيش تفرجوا بالنسبه كيما حكيت للمغرمين بافلام الرعب طبيعه صغيره تلاقي ماذا بينا، خاصه فيها اكيد مشاهد تخوف برشا، دونك ماذا بيكم ما تخليهمش يتفرجوا فيهم. اما انتم الكبار بطبيعه مغرومين بافلام الرعب نصور على من هذي اكيد باش يعجبكم. برينج هير باك هذي هو الفيلم اللي اخترناه اليوم في سيني كافي. من سيني كافي نرجع معكم لجواء الموسيقى.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

تحياتنا لكم الناس الكل من جديد. هذه موسيقتنا وهذا كان كوكتيلنا لليوم. بالنسبه للفلاش باك البدايه فيه كانت مع هاني شاكر، وانتم اكدتوا وطلبتوا منا هاني شاكر، ذاك علاش نهديوه لكم. بطبيعه هو محمد فؤاد وبقيت اختياراتنا الكل. احنا وصلنا للطرب، في طرب حبينا نسمعكم حاجه للفنانه ورده. نغم يرجع لعام 1972، نحكي على العيون السود اللي تعرفت زيدا باسم عملت ايه فينا السنين. الاغنيه من تاليف محمد حمزه وبليغ حمدي، وغنايه طبعا المطربه ورده الجزائريه، وتعتبر الاغنيه من كلاسيكيات الاغاني العربيه القديمه، وتتشابك القصه المؤثره للاغنيه مع التاريخ الغنائي للموسيقى العربيه، وتعكس الرومانسيه القويه بين الفنانين المشهورين ورده وبليغ. تولدت الاغنيه في تعاون بين الملحن بليغ حمدي والشاعر الموهوب محمد حمزه كما حكينا، ونسجت الأغنية قصة إسرة عن الحب والاشتياق من خلال ألحانها المؤلمة وكلماتها المثيرة للذكريات. وتكتبت الأغنية نتيجة لقاء صدفة بين بليغ حمدي ووردة، وتعتبر الأغنية انعكاس مؤثر للتغيير الشخصي والفني اللي ترأى على وردة بعد لقائها ببليغ قبل زواجها من الضابط الجزائري جمال قصيري، وحتى عودتها للساحة الموسيقية.

الموسيقية المصرية، وأضفت تركيبة بليغ حمدي الممزوجة بأبيات محمد حمزة عمق من العاطفة مع الأغنية. خليكم مع اختيارنا كما حكينا في طرب، العيون السود، وردة جزائرية.

إذا تشخليكم مع وردة أكيد في نغم جميل برشا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا به. تحيتنا لكم الناس الكل تابعوا فينا من بداية البرنامج حتى التوى. هذا لقاء آخر معكم إكيبة كاملة تسلم عليكم. شي جدد اللقاء إن شاء الله في مواعيد ذا يلحق. باي باي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
2: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
1: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبلاش.
2: منصة جسور؟
1: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
3: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
1: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه
0: باهي. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: كاف.
1: مساء الخير، تمام الثالثة، هنا على موجات إذاعة الكاف. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والمواني والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا، عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين، حسب ما أفاد به المدير والعام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم. وأوضح دغفوس أن البروتوكول الصحي الذي تقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول للتراب التونسي يتضمن في البداية قيس درجات الحرارة وإجراء اختبار للكشف عن الفيروس إيبولا. كما خصصت تونس حسب المتحدث فضاءات للحجز الصحي في حال ثبتت الإصابة، وستتولى تأمين عمليات التنقل من نقاط العبور إلى مراكز الحجر إلى جانب تسخير مشرفين على مراكز الحجر من ذوي الكفاءة العالية. أوصت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي كبار السن بعدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية والسكريات خلال فترة عيد الإضحى المبارك، أن حالات الاستعجالية بالمستشفيات العمومية تتفاقم بدرجة كبيرة خلال أيام العيد لكبار السن بسبب أكل غير متوازن. انتظمت بالمستشفى المحلي بكبلات قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجهة أساسا للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، وذلك في إطار مبادرة فارما التي تنفذها جمعية شباب تونس، يؤثر بالشراكة مع جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة، حيث تم تنظيم عيادات كشف وتقصي لعدد من الأمراض بالإضافة إلى ورشات تحسيسية في الإسعافات الأولية والممارسات الزراعية الجيدة والحفاظ على البيئة وورشات تنشيط ورسم موجهة للأطفال. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي وعدد من فلاحي الجهة إلى الإسراع في استكمال مسح المسالك الفلاحية والترابية وحواشي الطرقات، خاصة مع اقتراب انطلاق موسم حصاد الزراعات الكبرى، واعتبروا أنه ورغم الجهود المبذولة فإنه لم يتم بعد مسح عدد كبير من المسالك بمناطق مختلفة خاصة بباجة الشمالية، لا سيما وأنه موسم حصاد الأعلاف الخشنة انطلق بكل مناطق الولاية. أخيرا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن عملية المفاوضات اتجهت نحو تقليص الخلافات، لكن لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى مناقشة من قبل الأوساط. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز الرابعة. استوديو رياضة ينطلق الآن مع حنان بن مصطفى، إلى اللقاء.

0: مساء الخير، تحية رياضية لكل السادة المستمعين. ماضي 3 ودرجة على موجات إذاعة الكيف. هذه استوديو رياضة للخمسة نتاع العشية، وفيه نقل مباشر لزوز مقابلات من رابط الشمال الغربي بالكيف. اللقاء الأول مداره ملعب العروسة، ويجمع العروسة الرياضية بجمعية ساقية سيد يوسف، واللقاء الثاني مداره ملعب الكيف ولقاء المستقبل الكيفي برنوسة وفريق نجم تجروين. زوز مقابلات نتبعهم في المباشر مع ايمن لموشي وميداني لوحيشي. نذكر بتفاصيل الجولة السابعة اياب لرابطة الشمال الغربي بالكيف. نذكر زوز انسحابات تم تسجيلهم في هذه الجولة. نادي كرة قدم بجريسة هلال برقو، وهلال برقو انسحب من هذا اللقاء. واللقاء الثاني كذلك اللي عرف انسحاب كسر الرياضية في مواجهة نادي كرة قدم بالقلعة الخصبة. بقيت المواجهات، يبقوا ثلاثة مقابلات كما ذكرت: العروسة الرياضية ساقية سيد يوسف، المستقبل الكافي ببرنوسة، وفريق نجم تجروين، وكذلك نادي سيدي برويس والبرقة التستوري. كما ذكرت مع أيمن بعد شوي يكون حاضر معنا من ملعب العروسة، وميداني من ملعب الكيف. هذوما زوز مقابلات نتبعوهم في المباشر. تحية لصلاح في الإخراج، شكرا لزملائنا في قاعة المراقبة وفي قاعة موزع الهاتف. تحية توصل لكل متابعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف حتى الخامسة كما ذكرت. جولة أخرى من رابطة الشمال الغربي بالكيف هي الجولة السابعة إياب، وفيها المستقبل الكيفي برنوسة 35 نقطة في المركز الأول، ساقية سيدي يوسف 33، 30 نقطة للعروسة، 29 نقطة للبرقة التستوري، 20 لنادي كرة قدم بجريسة، 19 نقطة لنجم تجروين، 13 لكسر الرياضية، 10 لنادي سيدي برويس، 8 نقاط لنادي كرة قدم بالقلعة الخصبة، وهلال برقو 6 نقاط. نمشي الملعب العروسة سلاح على الخط الأول موجود دايما لموشي. مساء الخير ايمن.
1: مساء الخير حنان، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعين الاوفياء عبر موجات اذاعه الكيف. هذا هو الملعب البلدي باروسا الذي سيحتضن بعد يعني دقائق المباراه الجوله السابعه هي بين صاحب المركز الثاني والمركز الثالث المستقبل الرياضي جمعيه كرة القدم بالعروسة وجمعية ساقيت سبيل.
0: نشوفه ميداني حاضر في ملعب الكيف لقاء المستقبل الكيفي بالعروسة ونجم تجروين. ميداني مساء الخير.
2: رياضيك لكي ولكل مستمعي إذاعة الكيف. إذن هذا هو ملعب الكيف للدور فيه مباراة نجم رياضي بتجروين والمستقبل رياضي بالعروسة. أدركنا الدقيقة الثانية من زمن المباراة، مطبق النتيجة 0-0، وهي مباراة هامة وهامة جدا خاصة للمستقبل رياضي بالعروسة المحتل المركز الأول، يحب يحافظ يعني مثل جولات من غير الجولة هذه، يحب يحافظ على طريقة الترتيب في رابط الشمال الغربي بالكاف. نمشي مباشرة إلى تشكيل الفريقين لو تسمح حنان.
0: والبداية فضلي.
2: تكون بالنسبة لرياضة بتجروين الفريق الضيف مدينة الكاف. نجم تجروين ينزل بالتشكيلة التالية: ياسين السعيدي في حراس المرمى، معه وليد العثماني قائد فريق، خبيب بن علي، أسامة معاوي، خليل جخلوتي، رائد سليمي، غسان السعيدي، أيمن الجباري، لقمان الشيرني، لؤي الحيدري، وآزر المغالمي في الخط الأمامي كقلب هجوم. على باك البدلاء عبد الستار السوي، مع جاسر بزين، حلمي تليلي، أمان الله الزغلامي، محمد آدم العوادي، وناظم السعيدي. يدرب الفريق أيمن بن تواتي. المستقبل الرياضي بالعروسة في هذه المباراة ينزل بالتشكيلة التالية: إلياس زعيبي في حراس المرمى، مع عبيد العرفاوي، محمد أمين بخليل، أمان الله السميري، رأف الفضلاوي، محمد شاهين حسني، خليل الريباني قائد فريق، شهاب الحطابي، حمدي عبيدي، آدم كوكا، وهيثم نصراوي. الاحتياطيون: أيهم بنضيف، مع محمد ياسين الشيرني، علي بشادلي، محمد عزيز بشيرني، بشير الدريدي، محمد صالح العرفاوي، غيث الفرشيشي، آدم السويهي، ومحمد أمين الرحالي. يدرب الفريق شوقي العياري بمساعدة إلياس الخماسي. طاقم تحكيم هذه المباراة من رابط البنزلت: حكم ساحة حمزة المغيربي، والمساعد الأول محمد حبقة، المساعد الثاني حاتم الزين، ويراقب هذه المباراة السيد الطاهر الناسي. تحكيم هذا حمزة بالمغيربي أدارة أخيرا مباراة أولمبيك الكاف وتالا الرياضية، 4 دقائق لعب وأول ركنية لنجم تجروين على يمين حارس المستقبل الرياضي برنوسة الياس الزغيبي. إذا باش تمشي تنفيذ ضربة الركنية، الحكم يتابع ويعطي إشارة التنفيذ ويسارية للاعب خليل الخلوطي في القائم الثاني مزات الكرة لنجم الرياضيين، وهذه كرة عالية لكن تمشي مباشرة 6 أمتار لصالح المستقبل الرياضي برنوسة.
0: خلينا نشوفوا ونقدموا لقاء العروسة الرياضية وسقيط سيدي يوسف، نرجع لك أيمن تفضل.
1: مرحبا، شكرا. أكيد ما زلنا في انتظار انطلاق المباراة، اللاعبين على أرضية الميدان ودخول طاقم التحكيم. مدكم بالورقة الفنية لهذه المقابلة، البداية بالفريق جمعية سقيط سيدي يوسف بالأزياء الزرقاء الداكنة والأزرق السماوي. أكيد اليوم في حراس المرمى محمد عزيز الخلافي مع رباعي الدفاع عزيز شوبيح مع أنيس بن ذياف وكذلك عادل عبيدية ويوسف السويعية. أمامهم شادي الغرايري، كذلك اللاعب فراس حويجية، باديس الشيرني، فادي الدروازي، أيمن بن نوري ويوسف حميدي. هذه القائمة 11 اللاعب اختارها المدرب عبد الطار السيبي بالنسبة لجمعية سقيط سيدي يوسف. احتياطي هو جمعية سقيط سيدي يوسف محمد زياني حارس مرمى، سفيان السيبي، أنور عبيدي، أمين الحكيمي، معتز ميهوبي، وليد العكرم، إبراهيم الوحيشي، حكيم سوابدية، وأنور عويشية. بالنسبة للفريق المضيف، فريق جمعية كرة القدم بالعروسة بأزياء الحمراء والبيضاء، مشي يلعب من الجهة اليمين اليوم فراس الدريسي في حراسة المرمى مع خالد الدغلامي، أمن الله الجمودي، أنس الرياحي، يوسف الوسلاتي، وفيق الجليدي، رياض العبيدي، غيث الدريسي، جاسر الزيتوني، محمد أمين الدنداني، لؤي عياري قائد فريق. بالنسبة لاحتياطي وفريق جمعية كرة قدم بالعروسة، سهيل الفرشيشي، ريان الهمامي، أمن الله الرياحي، كريم الزيتوني، وعادل الوسلاتي حارس مرمى احتياطي. يدرب الفريق سيد علي الرياحي. طاقم تحكيم مباراة اليوم الرابطة تونس، حكم ساحة رضوان الواعر، مساعد أول مهيب الفرحات، مساعد ثاني معتز بالله صغير، يراقب هذه المباراة السيد سمير النفاتي، والمنسق العام السيد فادي المحواشي. كما قلنا نزلنا في انتظار انطلاق هذه المباراة، لعبينا على أرضية الميدان انتظار صخرة الحكم في هذه الجولة 7 أيام بين صاحب المركز الثاني والثالث.
0: شكرا ليك أيمن، الخط مفتوح مع انطلاقة المقابلة. نذكر أنه في المباشر نتابع لقاءة العروسة الرياضية جمعية سقيط سيدي يوسف والمستقبل الكافي ببرنوسة نجم تجروين. نرجع لك ميداني، التوقيت بينك وبين أيمن بين العروسة والكيف، تفضل. أي
2: نعم، 6 دقائق لعب وفرصة كانت منذ حين خطيرة لصالح مستقبل برنوسة، لكن الدفاع بكل صعوبة يعني يحط الكرة في التماس، والحكم أخرج بطاقة صفراء يعني في منذ حين في وجه اللاعب المهاجم أزر المغالمي، يعني كان زيق الحارس الياس الزعيبي كان باش يسرع يرجع الكرة، لكنه يمسك والحكم ما يترددش يخرج له البطاقة الصفراء وهي الأولى في هذه في المباراة. فرجع الكرة من جديد، رمي تماس من جديد لصالح أبناء برنوسة وبتحديد عبيد العرفاوي على الجهة اليسرى، يرجع الكرة للعب يقرب له شكون مكوكا وحمدي العبيدي، ترجع له كرة وكرة مرفوعة داخل منطقة العمليات والدفاع ورأسية، وتمشي كرة في هجوم معاكس لكن مخطئة، وترجع عن طريق ظهير من باهي المراوغة عن طريق محمد أمين بن خليل، وترجع في اتجاه رائد الفازلاوي، تبديل كل اليسار لكن بعيد ما يفوز زميله رائد الفازلاوي، تمشي الكرة مباشرة 6 أمتار لأبناء النجم الرياضي بالتجروين وبالتحديد للحارس ياسين العبيدي في 8 دقائق لعب، والتعادل السلبي يسود المباراة. نشوفوا التوصيات من شوقي العياري، ترجع الكرة عن طريق كما قلت 7 أمتار، وأسامة معاوي أو بن معاوي هو اللي باش يقوم بإرجاع الكرة للعب، والحكم أو وليد العثماني، وليد العثماني يتقدم ياسين السعيدي يطلب الحكم يحط الكرة في ضربة 6 أمتار، يلعب ذكية يلعب مع وليد العثماني، يتقدم وليد قائد الفريق، وليد العثماني ما يفعل يرفع رأسه يخرج كرة طويلة والبحث على لؤي الحيدري على الجهة اليمنى، لكن دخل الدفاع ممتاز العملية، حكم ماذا يقول؟ ضربة مخالفة أو ثم العملية تمسكت دي صالح أولمبيك كاوس، يمشي الفضلاوي رأد في إرجاع الكرة لعب قلب دفاع المستقبل الرياضي برنوسة. صحبة أمن الله السميري ننتظر التنفيذ، يتقدم يرفع كرة على منطقة العمليات، والحارس زوز مهاجمين غير مراقبين، آزر البغاء وهيثم وحمدي العبيدي وكذلك الحطابي، وهذه فرصة وترجع الكرة من جديد لأبناء نجم راجل تلوجينا في وسط الميدان خاصة السعيدي، تبديل كلي لجهة اليمنى يبعث على من لؤي الحيدري محاولة رفع الكرة داخل مناطق العمليات، والحارس الحارس أسبق من أزر البغالمي الحالية الصغيبي حالية يرجع يرفع كرة طويلة والبحث على رقم آدم كوكا، كوكا ما يتحكمش في كورته لكن تصلح الكرة فاتجاه اسم النصراوي، باهي من النصراوي وما تنجحش العملية، كانت العملية طيبة تبدي كلي في اتجاه اللعب حمدي العبيدي لكن يتفطن الدفاع وترجع من جديد آزر البغامي في وسط الميدان تفتك عن طريق محمد شاهين حسن، باهي من شاهين حسني والدفاع موجود من هناك على الجهة اليمنى تفتك الكرة وتمشي مباشرة، والضغط حاليا يا ابناء المستقبل الرياضي بنص يحط الكرة في التماس، تمشي رمية تماس عن طريق عبيد العرفاوي يلعبها في اتجاه او قائد فريقه في اتجاه خليل الريباني لاعب وسط الميدان يرجع للخلف تمشي الرافت رافت الفضلاوي ما يستفعل به العمليه لكن ما يتحكمش الكره، كان يحب يجري كره لليسار لكن الكره تمشي مباشره ضربه سته او ضربه رميه تماس لابناء النجم الرياضي بيتجو اروين اسامه بن معاويه، اسامه معاوي من هناك على الجهه اليمنى يلعب كره طويله على خط ال 18 والدفاع موجود الطاقه الدفاعيه هذه المره على طريقه من الله السميري نفس المكان يحط الكرة هو نفس اللاعب بس يقوم بإرجاع الكرة للعب عن طريق رمية تماس في 10 دقائق لعب بزمن المباراة ويبقى تعادل يسود المباراة 0 مقابل 0، رمية تماس يتقدم الحكم يعطي إشارة التنفيذ وكالعادة بش يكون التنفيذ طويل داخل مناطق العمليات، الحكم يعطي إشارة التنفيذ يتقدم يرفع كرة داخل مناطق العمليات والدفاع بدون عنا يرجع الكرة رأسية وترجع الكرة من جديد لأبناء المستقبل الرياضي ببرنوسة، وباهي العملية ممتاز المراوغة تمشي كرة وسط الميدان تبديل كل في اتجاه هيثم النصراوي، النصراوي مش مساندة يروض الكرة ما تخرجش باهي من النصراوي ما تفعل يرجع بالكرة النصراوي بالخلف يمشي في اتجاه محمد أمين بخليل أو نعم بخليل بان خليل النصراوي عنده الكرة في اتجاه شهاب الحطابي ترجع من وسط الميدان في اتجاه محمد شاهين حسني رقم 5
3: لحظة ميدان
4: في هذه الآونة بالضبط انطلاق مباراة جمعية كرة قدم بالعروسة وجمعية شحيد سيديوت.
0: شكرا لك يا ميدان، نكملوا دقيقة عندكم بعد نمشي العروسة تفضل.
2: نعم فرصة موضوحية كانت لصالح هيثم النصراوي داخل مناطق العمليات كان بيخرج وجه لوجه لكن المساعد يرفع تسلل لصالح نجم الرياضي بتجرؤين باش يمشي حارس المرمى ياسين السعيدي لارجاع الكرة للعب، التوصيات كالعادة من شوقي العياري حارس على ارتكاز المباراة وتوصيات خاصة لهيثم النصراوي المهاجم على الجهة اليمنى جناح ايمن، الحارس السعيدي الحكم يعطيه اشارة التنفيذ يتقدم يرفع كرة طويلة والدفاع موجود في مرة اولى وترجع وتمشي الكرة للنجم الجزائريون، هذه فرصة لكن ممتازة ممتازة جدا من رأفت الفزاوي، مرأفت الفزاوي يعني كان الهجوم خطير لكنه كان ثابت في إرجاع الكرة لعب تخرج الكرة والحكم يقول يمنح ضربة مخالفة لأبناء نجم الرياضي بتجرؤين حنان 12 دقيقة لعب هنا في ملعب طريق بوليفة بالكاف ونتيجة 0 مقابل 0 بين المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة والنجم الرياضي بتجرؤين.
0: شكرا لك يعطيك الصحة يا أيمن تفضل.
4: هنا في عروسة دقيقة لعب منذ إطلاق سافرة البداية من حكم المباراة رضوان بالواعر، كما قلنا مباراة مفتوحة الأمانة باش تكون بين فريقين من أفضل فرق المجموعة، فريق عروسة الذي لا يساوم على أرضية ميدانه ودعم جمهوره وأكيد وانتصار من أجل انتصار للتشبث بأمل السعود، وفريق جمعية ساقيد سيدي يوسف الباحث عن انتصار ولا شيء غير الانتصار لأجل مواصلة الحلم من أجل السعود، هذه كرة ترجع لفائدة جمعية كرة القدم بالعروسة اللي يلعب من الجهة اليسار بأزياء الحمراء والبيضاء نفس الخطة المعتمدة 4-3-3 من كلا المدربين عبد الستار الطيبي وكذلك علي الرياحي، هذه كرة لفائدة جمعية كرة القدم بالعروسة على التمريرة في الجهة اليسرى ما تنجحش تقطع من لاعب عادل عبيدية ظهير أيمن فريق جمعية ساقيد سيدي يوسف، فادي بالزيافي يراوغ ويبحث عن المساحة في الجهة اليمين تمشي لعادل عبيدية تمريرة في الخلف ناحية اللاعب عزيز شوبيح لاعب محور الدفاع كرة عن طريق شادي الغرايري كرة بين عناصر فريق جمعية ساقيد سيدي يوسف اللي نذكروا أنه مباراة الذهاب انتهت 1-1 في ملعب ساقيد سيدي يوسف بين الفريقين، هذه كرة من شادي الغرايري تقطع لفائدة جمعية كرة القدم بالعروسة السريعة تبديل اللعب مباشرة لغيث الدريسي كرة في الجهة اليمين توزيع عرضية كرة خطيرة ويخرج الحارس يخرج الحارس محمد عزيز الخلافي مباشرة يلعب كرة طويلة ناحية باديس الشيرني، ولكن يخرج قبله حارس المرمى من الجهة المقابلة فراس الدريسي حارس جمعية كرة القدم بالعروسة. تمشي من فراس للاعب يوسف الوسلاتي الظهير الأيسر، كرة في منتصف الميدان لرياض العبيدي. رياض العبيدي الفريق اللي حقق انتصار عريض في الجولة الفارت أمام فريق نادي سيدي برويس بخمسة أهداف مقابل صفر، والفريق جمعية فقيد سيدي يوسف حقق انتصار عريض هو الآخر أمام المتصدر المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة أربعة أهداف مقابل هدف. أكيد ننتظر مباراة مفتوحة فيها الأهداف من الجانبين، وأكيد وهذه كرة ترجع سريعة من يوسف الوسلاتي في مناطق الخلفية لجمعية كرة القدم بالعروسة. تغيير مباشرة للجهة اليمين وفيق الجليدي، وفيق يلعبها لرياض العبيدي كرة ممتازة لكن ما تنجحش العملية وخطأ خطأ يشير ليه الحكم زد فادي بالضيافي لفايت جمعية كرة القدم بالعروسة قريب من دائرة وسط الميدان. كرة مش ترجع لفايت جمعية كرة القدم بالعروسة صاحب المركز الثالث بثلاثين نقطة. أكيد الهزيمة في الجولة قبل الفارتة كانت أمام البرق التستوري ممكن ضعفت نوعا ما أمام الفريق يبقى في حاجة تحقيق انتصارات وانتظار. تعثر منافسيه في المراتب الأولى مستقبل رياضي الكافي ببرنوسة ولازم أكيد يفوز في مباراة اليوم اللي على أرضية ميدانه. الحكم في انتظار أكيد عودة اللعب وظل إسعاف لعب جمعية كرة قدم بالعروسة لعب متوسط الميدان يوسف اللعب رياض العبيدي عفوا رياض العبيدي قوم لباس وترجع الكرة بمخالفة لفايد جمعية كرة القدم بالعروسة. حكم يعطي إشارة التنفيذ كما قلنا حكم من رابطة تونس يقود هذه المباراة رزوان بالواعر. يمشي أنس الرياح يمشي يلعب المخالفة لفايت جمعية كرة القدم بالعروسة. الحكم يعطي إشارة التنفيذ يطلب من زملائه والتقدم الأمام يلعب كرة عالية في مناطق جمعية فقيد سيدي يوسف. يخرج الحارس محمد عزيز الخلافي يأخذ كرته بسرعة يلعبها ناحية باديس الشيرني في الخط الأمامي. باديس مع عزيز مدافعين ماذا يقول الحكم؟ يقول ضربة مرمى لفايت جمعية كرة القدم بالعروسة بعد مرور خمسة دقائق لعب هنا في ملعب العروسة ما زال التعادل الثاني بصفر مقابل صفر.
0: يعطيك الصحة شكرا ليك. هذا ملعب العروسة نرجع للكيف تفضل ميدان.
2: شكرا لكما. إذا 17 دقيقة لعب هنا في ملعب الكيف يبقى تعادل سلبي يسود المباراة وثم لعب يعني يبقى ملقى على أرضية الملعب يعني يتم التدخل الأخير يعني يتعدى أكثر من الاسم على ما يبدو ويخرج يحط الكرة في التماس بعد الإسعاف. الحكم يطلب طاقم الحماية لإخراج هذا اللاعب للمداويات خارج أرضية الملعب. إذا جماهير متوسط العدد أكثر تصورات أو توقعات كنا نتصوروا جماهير تكون أكثر من هكا في ملعب الكيف مساندة للمستقبل الرياضي للبرنس وربما مباراة دور نصف نهائي لكأس تونس تخلي الجماهير ما تكونش بالكيفية أو بالمطلوبة لمساندة فريق المستقبل الرياضي الكافي. إذا مش عودوا الكرة برامي تماس ويستغل الفرصة لطرف فريق للفريقين وتوصيات وفريق نجم تجروين لحد هذه الدقائق يعني ينسق الأمور على أحسن ما يكون وكأنه يعني معني بالترتيب على الكل. تبقى مباراة كرة قدم وبترجع الكرة برمي تماس لصالح أبناء المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة على الجهة اليسرى والموجودة ظاهر الأيسر عبيد الكافي في مناطق النجم الرياضي بالتجروين. إذا مش يبقى معقوص من لعب يسمى ثلاثة لاعبين من نجم التجروين قاعدين يقوموا بالحركات الإحمائية وربما يكون التغيير الاضطراري أول حاجة تمنياتنا سلامة اللاعبين قبل كل شيء وقبل نتيجة المباراة. أيضا مش عود الكرة الحكم وتوصيات ماذا يقول الحكم وربما تنبيه على اللاعبين أو السبع على الخط أكثر من مسير في صفوف المستقبل رياضي بروسة أربعة متواجدين شوقي العياري إلياس الخماسي مراد الشيرني وكذلك الكاتب العام لطفي على كل مش عود الكرة برامي التماس لصالح المستقبل الرياضي في برنوسة. الحكم يعطي إشارة التنفيذ تتلعب عن طريق عبيد العرفاوي على جهة اليسرى ترجع من جديد إلى محمد شاهين حسني. محمد شاهين يرجع الكرة توصل لرائد الفضلاوي الفضلاوي به العملية تبديل وفرصة الهدف به العملية من رائد الفضلاوي لكن بعيدة شوية على المهاجم ويسبق الحارس يتحكم في كورته وترجع الكره من جديد. والضغط في هذه المره الاولمبيك محمد امين خليل، محمد امين باه خليل توصل الكره لقائد فريق خليل الريباني، ممتاز الريباني راجع الكره للخلف فاتجاه اللاعب محمد شاهين حسن، ترجع في الوسط حول التمرير لكن الدفاع موجود والتغطيه الدفاعيه وتمشي الكره بساق اليسرى، والحكم هذا يقول رمي تماسي صالح النجم الرياضي بتجربه تلعب كره سريعه عن طريق خليل جخلوط. الجخلوط ترجع له الكره عند الكره مساف يفعل محاول التمرير باهي العمليه وتبديل كلي في اتجاه اللاعب لقمان الشيرني. لقمان يقاتل على كره تستكمل وتمشي الكره في هجوم معاكس وتخرج تخرج تخرج تخرج تخرج يرفع المساعد لو تمشي كرة متماسة يا ابناء المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة على الجهة اليمنى هذه المرة، والموجود محمد أمين بن خليل هو اللي باش يقوم بن خليل في إرجاع الكرة للعب بن خليل اللي يشيلوا الريباني سريعة مع الريباني ممتاز جدا لعب وسط ميدان الريباني باهي من الريباني تبديل على الجهة اليسرى من وجود حمدي العبيدي لكن الدفاع موجود وترجع الكرة من جديد والضغط في هذه اللحظات يا ابناء المستقبل الرياضي ببرنوسة والاستماتة من الدفاع باهي العملية باهي من المدافع الظهير الأيمن وأسامة المعاوي يحط الكرة في التماس ويمشي لعبيد سريع من عبيد العرفاوي، العرفاوي كرة مرفوعة لكن تردم بالدفاع باللاعب أسامة بن معاوي وتمشي رمي التماس من جديد في مناطق النجم الرياضي بالتجروين، الكل يلعب في هذه اللحظات في مناطق النجم الرياضي بالتجروين، التنفيذ قصير يطلب الكرة رقم 11 شهاب الحطابي توصل له الحطابي، الحطابي وهذه كرة مرفوعة لكن تمشي ما تخرج لا ما تخرجش في المتابعة وتمشي كرة مباشرة رمية تماس لأبناء النجم الرياضي بتجروين في منطقة تتعب الكرة سريعة فاتجاه اللاعب راد سليمي، راد السليمي والمخالفة والمخالفة لصالح مستقبل الرياضي ببرنوسة قريبة من مناطق 18 متر
0: في توقيت ميداني
2: في توقيت 21 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول ويبقى تعادل 0-0 بين المستقبل الرياضي كافي برنوسة والنجم الرياضي بتجروين.
0: شكرا لك، نرجع لك أيمن تفضل.
1: دقائق لعب هنا في ملعب عروسة ما زال التعادل السلبي 0-0 بين الفريقي جمعية كرة قدم العروسة وجمعية سقية سيدي يوسف بين فريقين. أكيد جمعية كرة القدم بالعروسة الاعتماد على الهجمة المركزة وانتشار جيد في الملعب وفريق جمعية سقية سيدي يوسف لحد الآن في الدفاع والتحولات السريعة بقيادة اللاعب باديس الشيرني وكذلك عزيز اللاعب يوسف اللاعب فراس حويجية في الأكيد اعتماد دائما على اللعب المباشر ناحية هذين المهاجمين وترجع كرة بضربة مرمى لفايت جمعية كرة قدم بالعروسة بين حارس المرمى فراس الدريسي يتركها لخالد الزغلامي لاعب محور الدفاع مش ينفذ ضربة المرمى فايت جمعية كرة القدم بالعروسة بعد مرور 10 دقائق مش فيناش لحد الآن ولا فرصة من كلا الفريقين والكرة ترجع لفايت جمعية سقيط سيدي يوسف عن طريق يوسف حميدية يوسف حميدية الضغط من لاعبي جمعية كرة قدم بالعروسة يلعب كرة للخلف ناحية أنيس بن زياف تمشي رمية التماس لجمعية سقيط سيدي يوسف يمشي لها اللاعب عادل عبيدية عادل عبيدية يلعب رمية التماس لجمعية سقيط سيدي يوسف عادل لفايت يلعب لفادي الدروازي فادي الدروازي بين زوج لاعبين يخسر الكرة تمشي لرياض العبيدي ترجع لجمعية كرة قدم بالعروسة لكن شادي الغرايري يلعب كرة في الجهة اليسار ناحية اللاعب فراس حويجية اللاعب الشاب اللاعب رقم 2 وتسبق الكرة تمشي رمية التماس لجمعية كرة قدم بالعروسة في مناطقهم من الجهة اليمين عن طريق اللاعب أنس الرياحي أنس الرياحي مشي يلعب رمية التماس لفايت جمعية كرة القدم بالعروسة حضور كما قلنا جمهور اليوم مشكل كالعادة مباراة المقاومة الزمن ممكن مع مباراة الترجي الرياضي ومباراة النصف نهائي الكأس أكيد غياب جماهير كرة قدم بالعروسة وكما قلنا الحافز نوعا ما انقص بعد الهزيمة الأخيرة أمام البرق التستوري ولكن ما زال الأمل موجود في جمعية كرة القدم بالعروسة الكرة تمشي برمي التماس من الجهة اليمين عن طريق أمان الله الجمودي أمان الله الجمودي يتركها لأنس الرياحي ظهير الأيسر أنس الرياحي ظهير الأيمن عفوا يلعب رمية التماس في جمعية كرة القدم بالعروسة أنس الرياحي صعود اللاعبين والقامة أكيد مخالفة في جمعية كرة القدم بالعروسة صفرها الحكم في هذه الآونة نبه على لاعبي الفريقين داخل منطقة الجزاء أكيد
4: الازدحامات والكرة الثابتة لفريق جمعية كرة القدم بالعروسة في تنفيذ اللاعب أنس الرياحي. أنس الرياحي ينتظر سفرة الحكم للتنفيذ. يلعب كرة بساق اليمين القائم الثاني تحذير بالرأس لكن بعيد الكرة تمشي رمي التماس لجمعية ساقيت سيدي يوسف. يمشي عادل عبيدية يلعب رمية التماس لجمعية ساقيت سيدي يوسف. يطلب الكرة بديس الشيرني بديس الشيرني يروض كرة بالصدر ممتازة للاعب يوسف حميدية بدوره يلعبها الكرة طويلة ناحية فادي الدرويزي. ما زالت الكرة لجمال عناصر جمعية ساقيت سيدي يوسف وشرط الحكم تشير لمخالفة لفريق فادي الدرويزي على مستوى دائرة وسط الملعب. كرة لجمعية ساقيت سيدي يوسف بعد مرور تقريبا 13 دقيقة لعب. ما زال لحد الآن الأداء متوسط أو أقل في هذه المباراة اللي تعتبر مباراة قمة بين صاحب المركز الثاني والثالث. التنفيذ باش يكون من شادي الغرايري المخالفة لفريق جمعية ساقيت سيدي يوسف. شادي الغرايري كرة مقوسة داخل منطقة الجزاء صعود لعب الدفاع أمل الله الجمودي بالراس يبعدها للتماس لجمعية ساقيت سيدي يوسف قريب من زاوية الركنية على يسار الحارس فراس الدريسي. يمشي اللاعب عزيز شبيح بالتنفيذ لكن الكرة تمشي تماس لجمعية كرة قدم بالعروسة. ترجع الكرة من رياض العبيدي ينفذ التماس لجمعية كرة القدم بالعروسة. يطلب الكرة محمد أمين الدنداني وهو أفضل العناصر في جمعية كرة القدم بالعروسة هذا الموسم. لاعب الجناح في جمعية كرة القدم بالعروسة محمد أمين الدنداني لكن يقطع حاله بديس الشيرني. تمشي التماس لجمعية ساقيت سيدي يوسف يلعب بسرعة ترجع من الدفاع ضغط من فادي الزيافي والحكم يشير مخالفة لجمعية كرة قدم بالعروسة في مناطقه بسرعة تلعب الكرة بسرعة تمشي كرة في الجهة اليمين من غيث الدريسي غيث يراوغ مع هزوز لاعبين ماذا يفعل ويربح التماس بعد مرور 15 دقيقة لعب هنا ربع ساعة أول ما زال التعادل السلبي بين جمعية كرة قدم بالعروسة وجمعية ساقيت سيدي يوسف.
0: شكرا ليك أيمن نرجع الكيف ميداني تفضلي.
2: 26 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول ويبقى التعادل 0 مقابل 0. فريق مستقبل رياضي بروسيا تحصل على الظروف المتتالية وتصويبة قوية كانت ممتازة من رأف الفضلاوي لكن تمر جانبية بقليل. حارس ياسين أسعيدي وفي هذه الأول بالضبط الحكم يمنح دقيقة للارتواء للاعبين لشرب بعض الماء يعني في يعني نصف تقريبا الشوط الأول يمنحهم دقيقة يعني نظرا لحرارة الطقس باش يأخذ قسط من الراحة وكذلك الارتواء على كل دقيقة ما هيش حاجة كبيرة. وحكم المباراة ماسك الأمور يعني الطاقم هذا ماسك الأمور كما يجب كما قلت الطاقم هذا أدار المباراة الأخيرة بين أولمبيك الكاف وتالا الرياضية اللي انتهت لصالح أولمبيك الكاف. أيضا ننتظروا عودة اللعب للميدان والحكم
0: انتظار عودة اللعب ميداني. نعطيك برنامج مقابلات الدورة نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم مقابلات باش تنطلق بعد لحظات فيها الانطلاق كما لقاء شبيبة العمران وفريق الترجي الرياضي التونسي الدقيقة الأولى وفي نفس التوقيت من المفروض أنه انطلق لقاء نادي الرياضي الصفاقسي وفريق الترجي الجرجيسي. هذا بالنسبة لمقابلات كأس تونس لكرة القدم الدور النصف النهائي نادي الرياضي الصفاقسي ترجي جرجيس وشبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي. تفضل.
2: نعم 28 دقيقة لعب هنا في ملعب الكاف يبقى تعادل 0 مقابل 0 باش تعود الكرة بضربة 6 أمتار والمساعد الأول مصر يعني على إخراج كل الدخلاء المتواجدين الغير مسجلين على بطاقة المباراة. وفي الحقيقة هي الأمور تنظيمية على أحد ما يكون يعني موجودين أو غير موجودين ما يغير هذا ما يغير حتى شيء لكن الحكم وطاقم التحكيم يطبق في القانون كما هو. أظن ننتظر عودة حارس مرمى ياسين العبيدي حارس الرياضي بتجرويه لتوجه البنك الباقي نتاعو والحكم يشير بالعودة إلى الملعب وباش تمشي كرة أسامة المعاوي يرجع الكرة للعب عن طريق ضربة 6 أمتار وتم تشاور بين المساعد الأول محمد حبقة وحكم المباراة وعز ألف غيربي الأمور على الكل على أحسن ما يكون وحسن أمور تنظيمية على أحسن ما يرام. إذا المسعود الكرة كما قلت بضربة أمتار يرجع حارس مرمى ياسين الفئيدي الحكم باش يعطي إشارة التنفيذ وكل اللاعبين موجودين. ثم ربما اللاعب اللي كان مصاب رقم 15 رائد سليمي ربما باش ياخذ الإذن من حكم المباراة عند عودة الكرة للعب. عود الكرة يمشي وليد العثماني لإرجاع الكرة للعب. وليد العثماني يلعب كرة طويلة وجاسر بزيد باش ياخذ مكانه في التشكيلة ربما الأساسيين شوفوه على حافة الملعب. هذه فرصة وهجوم نجم رياض التجريون ثم لاعب ملقم الرباني والرباني على أرضية الملعب والحكمة في التمييز وهذه فرصة تتكويب وممتاز الدفاع يرجع محمد أمين مخليل يصبح كقلب دفاع والحكم مفروض يوقف اللعب لأنه اللاعب خليل الرباني ملقى على الملعب وهذه فرصة لصالح الأولمبيك لكن الطاقة الدفاعية موجودة وما زال اختار لصالح نادي مستقبل بنروسا في مرة أولى والدفاع بكل صعوبة يرجع الكرة وترجع الكرة وهذه رأسية ويتابع والمتابعة طريق الظهير الأيسر وتخرج الكرة رمي تمام يحط الكرة محمد أمين أو عبيد العفاوي يحط الكرة في التمام. نشوفوا جاسر بزين نشوفوا مكانه في التشكيلة الأساسية وربما يعني اللاعب اللي أصيب منذ حين معاش ينجم يكمل على كل شيء يدخل في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول. جاسر بزين في صفوف النجم الرياضي في تجروين ما شفناش إلا اللاعب اللي خرجته وثبتوا فيه أرقام اللاعبين مع أنه موجود مباشرة أثناء فترة الانتواء يبقى في دكة البودلة على كل التغيير يحصل وستثبتوا مسماش لوحة إلكترونية أو يعني حتى لوحة عادية وثبتوا في اللاعب اللي غادر في صفوف النجم الرياضي بتجروين. إذا تعود الكرة برمي تماس لصالح النجم الرياضي بتجروين والضغط هذه الحظات لكن تفتك لصالح أبناء نجا برنوسة تمشي الكرة في وسط ميدان وترجع الكرة من جديد وعلى ما يبدو له أي الحيدري هو اللاعب اللي غادر وترجع على طريقة الفريق وليد العثماني قلب الدفاع يرجع كرة طويلة كما زاد ترجع من جديد لصالح أبناء برنوسة على مستوى دائرة ميدان يطلب الكرة بعيد عليه بعيد على هيثم النصراوي. هيثم النصراوي كان على الجهة اليمنى يطلب الكرة تخريجة ممتازة لكن تمشي مباشرة أسبق للحارس الحارس ياسين السعيدي واحدة وثلاثين دقيقة لعب هذه فرصة لنجم تجروين فرصة الهدف باهية كانت كورة عن طريق آسر البغيرمي وتوصل له مع طريق البديل جاسر بزين وتخرج والحارس يعني يخرج في الوقت المناسب. الدفاع في مستقبل بروس في هذه اللحظة على طريق محمد علي بخليف وسط الميدان تفتك الكورة تفتك فرصة نجم تجريب محاولة تصويب بس مرة تقلع بريد ما يستيب أوه لا لا تصويبة قوية تمشي جانبية.

سيديوس منذ لحظات وتحت له يعني بعض الكرات الثابتة لكن بدون خطورة. الحارس فراس الادريسي ترجع كرة من أمل الله الجمودي تخرج بصعوبة من مناطق جمعية كرة قدم بلا العروسة ويربح تميس فريق جمعية الساقية. على الجهة اليمين عادل عبيدية الظهير الأيمن يمشي نفذ التماس لكن لا الحكم يقول تماس جمعية كرة قدم بالعروسة تلعب بسرعة ناحية محمد أمين الدنداني بدور ويغير مباشرة للجهة اليمين حيث غيس الادريسي هذه الكرة لفايت أنس الرياحي في الجهة اليمنى ممتازة الكرة لفايت جمعية كرة قدم بالعروسة عودة مدافعي جمعية الساقية ويخسر الكرة وتمشي رمي التماس لفايت جمعية ساقية سيدي يوسف في مناطقه مش خطورة في الثلث الأخير لفايت جمعية كرة قدم بالعروسة لحد الآن والكرة مش ترجع من اللاعب رقم 12 لجمعية ساقية سيدي يوسف الظهير الأيسر يوسف سويعية يوسف سويعية يلعب رمية التماس لشادي الغرايري شادي الغرايري لشادي الدروازي شادي الدروازي الكرة ترجع لشادي الغرايري ممتازة بالقدم ناحية حواجية رائعة الكرة من جهة اليمين ينطلق يبحث عن المساحة بديت الشيرني فاتيس ورام وشارة المراقب سجل الهدف ولكن يلغى من مراقب الخط هدف أبيض الفريق جمعية ساقية سيدي يوسف سجلوا لاعب باديس الشيرني بعد توغل اللاعب براسة حواجية من الجهة اليسار لكن كان في وضعية تسلل نرجع كرة فايت جمعية كرة قدم بالعروسة وفيق جليد يطلب الكرة محمد أمين الدنداني مع بين ثلاثة لاعبين يتلقى محمد أمين الدنداني يلعب في الكرة في الجهة اليمين التوزيع تصطدم بالدفاع الكرة مزت ما خرجتش توزيع عرضية الكرة لفايت جمعية كرة قدم بالعروسة أرضية ولكن سهلة كرة أرضية سهلة للحارس محمد عزيز الخلافي من رياض العبيدي يمشي فادي الدروازي في هجوم معاكس لكن عودة دفاع جمعية كرة قدم بالعروسة للتغطية عن طريق أمان الله الجمودي كرة في مناطق جمعية كرة قدم بالعروسة تخرج ممتازة الكرة ورائعة العملية ولكن ضاعت في اخر لحظة عن اللاعب رقم 7 اللاعب لؤي العياري كابتن فريق جمعية كرة قدم بالعروسة يمشي رمي التماس لجمعية ساقية سيدي يوسف نوعا ما ارتفع عن النطاق في هذه المقابلة بعد مرور تقريبا 24 دقيقة لعب والنتيجة بقي تعادل 0-0 عادل عبيدية في تنفيذ التماس لجمعية ساقية سيدي يوسف اللي سجل خط هجومه 33 هدف وقبل خط دفاع 13 هدف يعني ثاني أقوى هجوم وأقوى خط دفاع في هذه المجموعة أمام جمعية كرة قدم بالعروسة اللي سجل هجومه 26 هدف قبل 15 هدف كرة طويلة من شادي الغرايري والحكم يقول مخالفة مسك من القميص على اللاعب فراس الحويجية الحكم يرفع ورقة صفراء أو هي الأولى ضد أنس الرياحي مدافع الظهير الأيمن لفريق جمعية كرة قدم بالعروسة يعني هجوم سريع واللاعب من لاعب فراس الحويجية اضطر المدافع أنه مشي يمسك من القميص تفاديا ممكن يكون انفراد وهجوم يعني مع الحارس المرمى في راس الدريس مخالفة فايت جمعية ساقية سيدي يوسف عن طريق اللاعب شادي الغرايري لاعب حمل قميص رقم 8 شادي الغرايري يطلب من زملائه التقدم في هذه الكرة الثابتة فايت جمعية ساقية سيدي يوسف بعيد عن المرمى تقريبا 30 متر شادي الغرايري كيف سيكون التنفيذ يعود لاعبين أنيس لاعب أنيس بزياف لاعب المحور كذلك عادل عبيدية شوفوا هذه الكرة لعبها على الجهة اليسار للدروازي الدروازي خطيرة والحكم يشير لضربة جزاء لجمعية ساقية سيدي يوسف يقول الكرة لمست يد مدافع فريق جمعية كرة قدم بالعروسة لا أدري يعني اللاعب رقمه ولكن كان قريب من العملية ويمنح ضربة جزاء لفايت جمعية ساقية سيدي يوسف المخالفة والكرة الممتازة من سيدي الدروازي اللي لعبها أكيد كانت لمسة المدافع مش يكون التنفيذ الآني التنفيذ الآني ما شفناش احتجاجات من لاعبي جمعية كرة قدم بالعروسة يعني لمسة يد واضحة سيدي الدروازي في التنفيذ حط الكرة في مكانها حكم قريب يمشي حارس المرمى في راس الدريسي أكيد بعد مرور 26 دقيقة لعب هل ينجح جمعية ساقية سيدي يوسف في تحقيق الهدف الأول
عن طريق فادي الدرويش.

0: تهدي الدرويزي وفراس المدريسي، تهدي الدرويزي وجه لوجه مع الحارس فراس المدريسي، يتقدم رويدا رويدان والهدف في الزاويه اليسرى صعب على الحارس، مشى للزاويه اليمين، تتغير النتيجه وتصبح 1-0 بعد مرور 27 دقيقه لعب. تقدم الفريق الضيف جمعيه قيس يوسف امام جمعيه كره قدم بالعروسه 1-0.
1: شكرا ليك. ماذا 43 دقيقة، نذكر مقابلات كأس تونس كرة القدم انطلقت تقريبا عند درجين، لقاء نادي الرياضي الصفاقسي وفريق درجي جرجيس مازال متعادل أصفار، ونفس النتيجة بين شبيبة العمران وفريق ترجي الرياضي التونسي. تفضل ميدان.
2: شكرا. إذا 38 دقيقة لعب هنا في زمن الشوط الأول، وطبق نتيجة بيضاء بين المستقبل الرياضي شافي برنوس ونجم الرياضي التلفزيون. أبرز فرصة جاءت المستقبل الرياضي الكافي برنوس في الدقيقة 33، حمدي العبيدي وجه لوجه تصويبة كما يجب، أعطاها حقها والامتياز والتألق لياسين السعيدي اللي حط الكرة في الرسمية بكل صعوبة، وتعتبر هذه أبرز فرصة في هذه المباراة. مش حوض الكرة بلا متماز محمد أمين بخليل على الجهة اليمنى، محمد أمين بخليل يبحث على شكون يلعب كرة، لكن الدفاع وترجع من جديد لأبناء النجم الرياضي بتجرويل، لكن ما فماش مخير فالحكم يعطي الأفضلية وربما يرجع، يبقى اللاعب النجم الرياضي بتجرويل على أرضية الملعب، هذه كرة في الوسط الميدان وفرصة للنجم، لكن الدفاع موجود الدفاع ما ثم حد ثم كان رأف الفضلاوي في الاستقبال، رأف يجري كرة توصل الكرة من جديد خليل الريباني لاعب وسط الميدان، الريباني ما سيفعل به في اتجاه عبيد العرفاوي يسارية وفرصة من جديد غير مؤطرة من آدم كوكا، غير يسارية من آدم كوكا، ربما يكون يحصل التصويب بالساق اليسرى، خرج الكرة اللاعب حيدري موجود ملقى على الملعب، وربما الحكم لما يعني تفطن متأخر اشتكي من إصابة على مستوى الساق اليسرى. إذا تعطي الاستباتي سهولة الرياض بالتلوين، وربما العامل البدني هو اللي باش يعمل الفارق في هذه المباراة، باش يكون جاهز بدنيا أكثر، ربما هو اللي باش يتصارع على المستوى الفني، ثم تقارب ثم فرص من هنا وهناك، لكن أبرز الفرص كان في المستقبل الرياضي كبرنوس، وكذلك أبناء النجم الرياضي بتجروين قاعدين يهدوا في الحارس الياس الزعيبي، لكن مش يعني بكيفية كبيرة برشا، على كل يغادر لؤي الحيدري سلامات، باش عاوز الكره برميه تماس تلعب عن طريق اللاعب محمد امين بخليل، محمد امين وروح رياضيه كبيره من محمد شاهين قصي، يرجع الكره لابناء نجم تجروين وبالتحديد الى ياسين السعيدي حارس مرمى النجم الرياضي بتجروين، يرجع الكره طويله يدخل لؤي الحيدري، لا تخرج الكره، الدفاع موجود والحكم طويل، لا قبل ذلك يقول ثم دفع، ثم عملية دفع مدافع النجم المستقبل الرياضي ببرنوسة، ويمنح ضربة مخالفة لأبناء المستقبل في مناطقهم، مش عود الكرة بضربة مخالفة، ثم اللاعب رأف فضلي وديما على الكرات الثابتة، لا هذه المرة مش يمشي الأمان الله السميري، يلعب كرة من السميري في اتجاه خليل الريباني، يلعب وسط الميدان الريباني، تبديل كل الجهة اليسرى وين موجود عبيد العرفاوي والحارس موجود، الحارس يتألق ياسين السعيد في هذه المباراة، كرة طويلة والبحث على من الحيدري، وهذه فرصة والمتابعة عن طريق جاسر بزين والحارس ممتاز كذلك الياس الزعيبي يجري كرة سريعة في اتجاه من حمد أمين بخليل على الجهة اليمنى، بخليل يتقدم يرفع رأسه يوصل اتجاه من الله بسويس، السويس يجري كرة أرضية في وسط الميدان توصل حمدي العبيد، حمدي يرجع للخلف شوي، يرجع حمدي العبيد ترجع كرة في وسط الميدان، الريباني مخطئ الريباني تمشي كرة في هجوم عاكس لأبناء النجم الريباني عن طريق جاسر بنزين يساري وتمشي الكرة مباشرة في الأمطار، كانت المتابعة عن طريق زميله لقمان الشيرني اللي يدخل كقلب هجوم، لما صعود الكرة بالستامتاس تلعب سريعة بجاه الريباني من حارس مرمى الياس الزيدي، خلي الريباني في وسط الميدان مسافة على الريباني يلعب الكرة تطويل الريباني، هو البحث من هناك على الجهة اليسرى هيثم النصراوي يبدل في المركز، حاولت المرور والدفاع ويحط الكرة في التماس باهي من النصراوي، يعني يدز الكرة يعني حب يباغت المدافع كان يفطر المدافع ويحط الكره مسارة التماس ويمشي عبيد العرفاوي 41 و 42 في الملعب بالتحديد ويبقى تعادل صفر مقابل صفر والنتيجه هذه ما تخدمش المستقبل الرياضي الكافي للبرنوسي اللي مطالب بالتسجيل والانتصار في هذه المباراه حتى يبقى في الرياضه وبه العمليه فرصه ونشوف ممتاز ومراوغه ممتازه من لاعب نجم تجريبيين ما فيش تسلل تبديل الجهه اليسرى اليمنى عفوا لقمان شارني شارني مال سيف يرجع الدفاع يتباطا ويرجع الدفاع وكره مرفوعه في القائم الثاني وضغط من جديد لابناء نجم التجريب وهذه فرصه بزين بزين من سيف على بزين دفع والحكم اذا يقول فما شيء العب كره والهجوم لابناء نجم الرسمي ومستقبل بروسا مقطع من المدافع والتصويب لا لا لا لا مش كيفك مش هكا يا لؤي فرصه يرجع لك مدافع يحطها لك يطبق والتصويب بالكفيه هذه هذه الكره كما جات وطويل من ابناء نجم التجروين وتمشي الكره مباشره 6 امتار للمستقبل الرياضي ثم اخطاء يعني بدائيه بالجزاء تكون في الدفاع لاعب وسط ميدان يعطي كره في طبق المهاجم يعني كان بامكانه افتتاح النتيجه مطالب بالانضباط بس سلوك يلزم يكون الفريق حاضر من الناحيه النفسيه والذهنيه في مثل هذه المباراه يحس برشا على نتيجه المباراه تسجيل نتيجه بطبيعتها يلزم الانضباط على ارضيه الملعب والواقعيه ولعب الكره كما هو مطلوب كره في الوسط وخاطئ من جديد صرح بالنسبه للرياضي التجريبي لكن تقص وبه يصلح العمليه محمد امين بخليل في اتجاه محمد شاهين حسني وزق من اللاعبين حسني تخرج الكره عن التماس لابناء النجم الرياضي بالتجروين على الجهه اليمنى وين موجود اسامه معاوي في ارجاع الكره للعب وسام او من نعم خلاها هذه المره لغسان السعيدي يلعب كره طويله داخل مناطق العمليات والدفاع بكل عناء ويحط الكره في التماس لصالح النجم الرياضي بالتجروين لكن هذه المره قريب من زاويه الركنيه وباش يمشي اللاعب غسان السعيدي لارجاع الكره للعب ربما غسان هو اللي يخلق يعني يلعب كرات طويله داخل مناطق العمليات يدخل يلعب كره طويله ما ثم حد ثم كان الدفاع وترجع كره راجعه ما ثمش كره ضغط محاوله تصويب ماذا يقول الحكم ضربه ركنيه على ما يبدو حسب الاشاره لا المساعد يقول ضربه 6 امتار لصالح المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسه 44 دقيقه 45 دخلنا في الدقيقه الاخيره في الوقت القانوني من زمن المباراه في شوطها الاول والحارس عزيز او الياس زعيمي في ارجاع الكره للعب ويمشي رأف الفضلاوي في الكره الثابته قلب الدفاع رأف الزعيمي الى جنبه كذلك امانه السميري اللي قدم في مباراه طيبه رأف الفضلاوي لحد هذه الدقائق يرفع كوره طويله في اتجاه من جهه من النصراوي لكن يدخل الدفاع وترجع الكره من جديد وتمشي رميه تماس لابناء المستقبل الرياضي او مخيف ضربه مخيف يمنحها حكم المباراه لابناء المستقبل الرياضي الكافي بروسا في مرتقها ويقوم لاعب النجم الرياضي التجروين اللاعب ايمن جباري يقوم سلبيات لاعب وسط الميدان ثلاثي وسط الميدان راد سليمي غسان السعيد وايمن جباري ونقف في الهجوم لقمان الشارني ولؤي الحيدري وازر البغالي تلعب الكره الحكم شاف اشاره التنفيذ رأف هو يقوم بارجاع الكره للعب فازلاوي يرفع كره داخل مناطق العمليات والدفاع موجود طويل القامه مدافع النجم الرياضي بتجريب مازال الضغط لابناء مستقبل رياضي بروس مازال
1: في توقيت ميداني
2: يبيه العمليه هذا يقول المطالب ضرب الجزاء على الكل الدقيقه الاولى في الوقت بدل الضاع التعادل صفر مقابل صفر بين المستقبل الرياضي ببروسا والنجم الرياضي بتجريب
1: شكرا لك اي ايم
0: 35 دقيقة لعب هنا في ملعب عروسة والنتيجة تغيرت مع مطلع الدقيقة 27 لفايد جمعية تخيل فيديو هدف
1: صوت بعيد شوي أيم
0: نعم تسمع فيها
1: أي هيك نسمع فيك
0: كما قلت نتيجة 1-0 للفريق الضيف جمعية تخيل فيديو عن طريق ضربة جزاء من فادي الدروازي الدقيقة 27 وصلنا ل 35 دقيقة لعب ما شفناش ردة فعل قوية لحد الآن من جمعية كرة القدم بالعروسة مع دار الرقمية منذ دقيقة لكنها كانت بدون خطورة عن حارس محمد عزيز خلافي يمشي يرجع الكرة للعب لجمعية سقيت سيدي يوسف محمد عزيز الخلافي كرة بيستاخد مين طويلة كرة مباشرة في الخط الخلفي ترجع من أمان الله الجمودي تمشي عن طريق وفيق الجليدي متوسط الميدان تمشي رمية تماس لجمعية كرة القدم بالعروسة يمشي محمد امين الدرداني يتركها للاعب رقم 5 يوسف الوثلاثي يوسف يمشي يلعب رميه التماس كره في المنتصف عن طريق اللاعب العبيدي يرجع مباشرة بدون حلول لحارس المرمى فراس الدريسي. فراس الدريسي يلعب كرة بساق اليمين طويلة ناحية محمد أمين اللجنداني تسقط الكرة تمشي رمي التماس خيط الفريق الحاضر أفضل حاليا جمعية سقيف سيدي يوسف بدنيا ذهنيا للفريق جمعية سقيف سيدي يوسف. الكرة مش ترجع من عادل عبيدية لفهد الدرويزي تقطع كرة سريعة تمشي لفهد جمعية كرة قدم بالعروس لكن يقطعها في الأخير عزيز شوبيح لعب محور الدفاع يمشي كرة لفهد جمعية كرة قدم بالعروس عن طريق غيث المدريسي. غيث المدريسي يبحث عن حل في الجهة اليمين غيث لكن يقطع حاله الدفاع عن طريق اللاعب يوسف سويعية تخرج كرة من فراس حويجية فراس لبديت الثاني وتدخل من الخلف حكم شرفع ورقة صفراء لمدافع فريق جمعية كرة قدم بالعروسة بعد التدخل على بديت المشيرني لكنه تردد الحكم لم يرفع ورقة صفراء لحد الآن. زوز أوراق أصفر واحدة لجمعية كرة قدم بالعروسة وواحدة لفريق جمعية فقيد سيدي يوسف كانت لفادي الدرويزي بنات للاعب بديت المشيرني صاحب 17 عام 17 ربيع بديت المشيرني هداف فريق جمعية فقيد سيدي يوسف. بعد الكرة الأخيرة يطلب الإسعاف الحكم ترجع كرة بمخالفة لقيت جمعية سقيف سيدي يوسف كما قلنا في شوط لحد الآن ما شفناش فيه فرص كثيرة ولكن اللي استغل الأخطاء هو اللي سجل واستغل الفريق جمعية سقيف سيدي يوسف الخطأ الوحيد لحد الآن وسجل من خلاله ضربة جزاء اللي سجلها فادي الدروازي. ترجع كرة بمخالفة لجمعية سقيف سيدي يوسف يمشي أنيس بالضياف للكيف في انتظار إسعاف لاعب باديس الشيرني الملقى على أرضية الميدان مخالفة كانت في منتصف الميدان بعد محاولة هجوم لفيت جمعية سقيت سيدي يوسف باديس الشيرني في
1: لحظة أي من نشوف ملعب الكيف
2: نهاية الصوت الأول هنا بالكيف على نتيجة تعادل أسهل بصفر مقابل صفر بين مستقبل رياضي كيف برنوسة والنجم الرياضي بتجروين والكرة منذ ثواني تقريبا بركة رأسية من أمان الله يجي الكرة تقول لا والحارس ياسين السعيد يتألق ويخرج الكرة والحكم بعدها مباشرة يعلن عن نهاية الصوت الأول. إلى اللقاء نلتقي في الصوت الثاني بإذن الله.
1: شكرا لك. صفر مقابل صفر بين مستقبل كيفي برنوسة ونجم تجروين. نرجع لك أيمن ونذكر صفر صفر بين نادي الصفاقسي وترجي جرجيس وترجي ريدي تونسي وشبيبة العمران الدور النصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم. تفضل.
0: تنفذ المخالفة عن طريق شادي الغرائري قوم لباس لعب جمعية سقيد لعب جمعية سقيد سيدي يوسف شادي الغرائري عنده الكرة طويلة مباشرة بالمنطقة الدفاع ممتاز الكرة محاولة تسديد من بديت الشيرني لكن تسديده بعيدة عن المرمى وتمشي ضربة مرمى فايت جمعية كرة قدم بالعروسة ترجع كرة من لعب أنس الرياحي طويلة كرة في مستوى وسط الملعب تمشي للاعب لؤي العياري ضغط مشادي الغرايري لكن تمشي سريعة عن طريق اللاعب رياض العبيدي غير للجهة اليمين ورا طريق اللاعب محمد أمين الدنداني يحاول استغل المهارة والمراوغات ولكنه ما تبدع بين ويمشي كرة يربح تماس محمد أمين الدنداني على الجهة اليمين لدفاع فريق جمعية سقيف يوسف من الدنداني أمن الله الجمودي والكرة طويلة ترجع من الدفاع تخرج ركنية لجمعية كرة قدم بالعروسة هي الثانية في هذا الشوط يمشي غيث الدريسي صانع ألعاب الفريق لتنفيذ الركنية غيث الدريسي على يمين الحارس محمد عزيز الخلافي يطلب من زملاء التقدم غيث كرة مقوسة داخل منطقة الجزاء رأسية ترجع من الدفاع مطالبة اللاعبي جمعية كرة قدم بالعروسة بضربة جزاء لكن الحكام يقول مواصلة اللعب ويرجع للمخالفة اللي تحصل عليها محمد أمين الدنداني على مستوى خط 18 ويمنح مخالفة لجمعية كرة قدم بالعروسة محمد أمين الدنداني بعد التدخل من لاعب بديس الشيرني محمد أمين الدنداني بشي نفذ المخالفة على مستوى الخط بالضبط حصل عليها محمد أمين الدنداني يحاول يرجع في المقابلة فريق جمعية كرة قدم بالعروسة بين غيث الدريسي ووفيق الجليدي. هذه الكرة لمن سيكون التنفيذ؟ وفيق الجليدي بوسط الميدان، غيث الدريسي حكم أكيد حائط دفاعي، كون من ثلاثة لاعبين ينبع عليهم الانتظار بمأكيد الأمطار القانونية. حكم المباراة سيد رضوان بالواعر، حائط دفاعي بأربعة لاعبين جمعية سقيف سيدي يوسف، كرة ثابتة سيد فريق جمعية كرة قدم بالعروسة. تكون هذه أخطر كرة وأخطر مخالفة قريبة من المرمى في جمعية كرة قدم بالعروسة. غيث الدريسي يعطي الحكم شرط تنفيذ، وبعيد الكرة فوق المرمى، نفذها بباطن القدم اليمنى ومرت بسلام على دفاع وحارس مرمى محمد عزيز الخلافي. ترجع كرة بضربة مرمى بعد مرور 42 دقيقة لعب، باقي التقدم لجمعية سقيط سيدي يوسف هدف مقابل صفر. هناك لاعب ملقى على الميدان، الحكم يطلب من إسعاف، ونشوفوا برشا يعني إصابات خاصة في فريق جمعية سقيط سيدي يوسف في هذه المقابلة. لحد الآن اللاعب يبدو أنه أنس الرياحي لاعب الدفاع اللي في الالتحام الأخير داخل منطقة الجزاء عرض يعني تمط عضلي يبدو على مستوى الفخذ الأيمن. سلامات للعب جمعية كرة القدم بالعروسة في شوط كما نقولوا متوسط لا أكثر لا أقل، ما شفناش فرق، إن شاء الله يكون الشوط الثاني أفضل بين الفريقين.
1: أيمن ذكرني بالتوقيت.
0: توقيت بالضبط 43 دقيقة لعب هنا في ملعب عروسة، ما زال التقدم 1-0 لجمعية سقيط يوسف أمام جمعية كرة القدم بالعروسة.
1: شكرا لك، بعد شوية الأخبار وراجعين.
3: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
5: الرابعة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. انتظم اليوم بالمستشفى المحلي بقبلات من ولاية باجة قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجهة أساساً للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، وذلك في إطار مبادرة فارم التي تنفذها جمعية شباب تونس يؤثر بالشراكة مع جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة، حيث تم تنظيم عيادات كشف وتقصي لعدد من الأمراض. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي وعدد من فلاحي الجهة إلى الإسراع باستكمال مسح المسالك الفلاحية والترابية وحواشي الطرقات خاصة مع قرب انطلاق موسم الحصاد الزراعات الكبرى، واعتبروا أنه ورغم الجهود المبذولة فإنه لم يتم بعد مسح عدد كبير من المسالك بمناطق مختلفة وخاصة بباجة الشمالية. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والمواني والمعابر البرية توقيا من فيروس هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت وشهدت بؤرا لانتشار الفيروس، حسب ما أكده المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس. أكدت تونس أن احتفالها غدا مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنجاء منظمة الوحدة الإفريقية والتي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002، وهو مناسبة لاستحضار نضالات وتضحيات الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية حتى تكون إفريقيا للأفارقة سيدة لقرارها ومتحكمة في مقدراتها وثرواتها الطبيعية وقادرة على فرض مكانتها في النظام الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه أبلغ ممثليها الدبلوماسيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران لأن الوقت من صالحنا، وذلك بعد أقل من يوم على إعلانه أن اتفاقا مع طهران جرى إنجاز قدر كبير من التفاوض عليه. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي مجددا في موجز الخامسة. عودة معك حمد.
1: شكرا كفيا، نرجع لك أي من ملعب العروسة واللحظات الأخيرة في الشوط الأول من لقاء العروسة الرياضية وجمعية ساقيت سيدي يوسف. تفضل.
0: أكيد وصلنا نلعب في دقيقة وقت بديل، ولكن إصابة كانت الأمانة إصابة تبدو خطيرة للاعب جمعية ساقيت سيدي يوسف، نتمنى له السلامة. لاعب اللي ممكن تمزق عضلي سلامات ليخرج أكيد مصاب النقالة بعد الالتحام الأخير مع لاعب جمعية كرة القدم بالعروسة. لا ندري كم أضاف الحكم، هو عادل عبيدية بالفعل مش يكون التغيير الآن اضطراري لفايد جمعية ساقيت سيدي يوسف. المقابلة وقت تقريبا 3 دقائق لحد الآن في انتظار العودة للاعب عادل عبيدية يخرج مصاب، شكون باش يدخل مكانه؟ ويبدو انه اللاعب ابراهيم الحيشي لاعب رقم 14 يستعد للدخول والكره تعود بمخالفه في مناطق فريق جمعيه كره قدم بالعروس لسعيد سقيط سيدي يوسف بعد المخالفه، ويمنح الحكم ورقه صفراء ليوسف الوسلاتي بعد التدخل الاخير. بالفعل لاعب ابراهيم الحيشي ياخذ مكان اللاعب عادل عبيدية انتظار تنفيذ هذه المخالفة لفايت جمعية ساقيت سيدي يوسف. مخالفة مجنبة على جهة اليمين من شادي الغرايري، بما أن كل مخالفات الكرة الثابتة تمر عبر شادي الغرايري توسط ميدان فريق جمعية ساقيت سيدي يوسف، يعطيه الحكم شارة التنفيذ. كرة مقوسة في القائمة الثانية لكن يخرج الدفاع قبل الحارس يبعدها بالراس وتأتي صافرة في هذه الآونة لينهي الشوط الأول على نتيجة 1-0 لجمعية ساقيت سيدي يوسف أمام جمعية كرة قدم بالعروسة. نلتقينا إن شاء الله في الشوط.
1: شكرا لك أيمن. راجعين مع انطلاق الأشواط الثانية، فصل غنائي وراجعين نذكر نتبعوا جزء لقاءات من فعاليات الجولة السابعة لرابط شمال الغربي بالكاف. الجولة السابعة أيام العروسة الرياضية جمعية ساقيت سيدي يوسف والمستقبل الكافي ببرنوسة نجم تجروين. ونذكر في كأس تونس لكرة القدم دانو يفتتح النتيجة لفريق الترجي أمام شبيبة العمران، والتعادل دون أهداف بين نادي الرياضي صفاقسي وترجي جرجيس في توقيت 35 دقيقة في الزوز ملعب. نتمنى غام صلاح وراجعين.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راجعين، مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الاربعه 21 دقيقه راجعين مع انطلاق الاشواط الثانيه في ملاعب الكيف، لقاء المستقبل الكيفي برنوسه ونجم تجروين، وكذلك ملعب العروسه، لقاء العروسه الرياضيه وجمعيه ساقي سيدي يوسف. نرجع لك ميداني، اهلا وسهلا بك ملعب الكيف.
1: شكرا حنان، جد لك التحيه لك ولكل الساده المستمعين، وهذه فرصه. والحارس طلق من جديد الذي صلح نجم رياضي بتجروين، ووصلنا 3 في زمن اخر الشوط الثاني، وفريق مستقبل رياضي بالروسي ضيع هدف بكيفيه غريب وغريبه جدا. البشير الدريدي بصرف اللاعب البديل يخرج وجه لوجه مع الحارس يراغو، يحط الكره خارج الاطار. التغييرات نشوفوا مستقبل رياضي بالروسا، دخول الثنائي، خروج الثنائي عفوا محمد شاهين حسني وسط ميدان دفاعي، وكذلك المهاجم ادم كوكا وقي شوقي العياري بمساعدة ليس الخميسي، يدخل زوج مهاجمين علي بشادلي وبشير بدريدي اللي ضيع زوج فرص يعني في بداية هذا الشوط الثاني. والبطاقة الصفراء الثانية في هذه المباراة تعتبر لمن سيرفع حكم تدخل.
0: فقط هي ملاحظة، أي من الخط مفتوح من ملعب العروسة إذا انطلق الشوط الثاني؟ أنت في المباشر معنا لقاء العروسة الرياضية وجمعية سقيط سيدي يوسف، تفضل.
1: والإنذار في وجه اللاعب لقمان الشيرني، اللاعب المستقبل رياضي بوزارة التجارين، وهو الانذار الثاني. اللاعب اللي خرج في الشوط الاول وهو اثر البغير مثل ما كانوا جاسر بازين، اذا بيصعد الكره بضربه 6 امتار لابناء النجم الرياضي بتجروين. والحارس ننتظر حكم المباراه 19 اشاره التنفيذ وينبه ربما. شوف المساعد الثاني هذا الرايه ننتظر، او ربما باش تكون الكره بعمليه اسقاط. نعم، عمليه اسقاط لصالح الحارس ياسين السعيدي اللي تألق بكل صراحه في الشوط الاول، يعني نحجز كرز اهداف واضحين نحيهم بكل صعوبه وامتياز لحارس النجم الرياضي بتجروين. هذا هجوم لصالح اللاعب حمدي العبيدي، لكن الدفاع حمدي العبيدي محاصر منذ دفعين خطير جدا في المستوى الهجومي، يكون ننتظروا يعني مستوى اكثر من. واللاعب خليل الريباني لاعب وسط ميدان ممتاز، لكن مش نسوا كثير في هذه المباراه، يعني كنا نتصور باش يكون يقدم اداء كثير بهذا بخير من هكا برشا. باش عودوا كره بضربه مخور من ثنيات لابناء النجم الرياضي بتجروين، اسامه معاوي يرفع كره طويله ويدخل الدفاع وترجع من جديد امام من غسان السعيدي. غسان حاول المرور من دفعين يتفوق عليه قلب الدفاع او خليل الريباني، لكنه يرجع ويحط الكره في التماس، تعب كره سريعه في وسط الميدان. وريباني كره طويله باتجاه من في الجهه البديل بشير دريدي، لكن الدفاع موجود مره ثانيه، المطالب مخالفه لا، الحكم يعطي نظريه دريدي على الجهه اليسرى، دريدي يوزع والحكم يرجع ماذا يقول؟ يرجع ضربه المخالف ويمنح للاعب البديل علي بشادي. لا يقول ثم شيء، لا بالعكس يمنحها لابناء النجم الرياضي بتجروين، يمنحها لابناء النجم الرياضي بتجروين. وقائد الفريق وليد العثماني قلب الدفاع يرجع الكره للعب، يلعب كره طويله يلوج على رقم 6 اللاعب ايمن جباري، لكن فوق عليه الدفاع وتمشي الكره رامي تماس لابناء النجم الرياضي بتجروين. 6 دقائق لعب، الوقت يمر ما يخدمش مصلحه الفريق المستقبل الرياضي بالروسا.
0: ميدان لحظه نشوفوا ايمن حاضر معنا ولا لا؟ ايمن ملعب العروس،
2: مرحبا حنان، تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء. جيت في وقت في هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم إشارة بداية الشوط الثاني هنا في ملعب العروسة بين جمعية كرة قدم بالعروسة وجمعية سقيط سيدي يوسف. ونتيجة الشوط الأول كما تعرفوا 1-0 للفريق الضيف جمعية سقيط سيدي يوسف، هدف فادي الدروازي دقيقة 27.
0: شكرا ليك، لحظات مع ميدان ونرجع للعروسة، تفضل.
1: نعم، 7 دقائق لعب، الحكم في هذه المرة يمنع ضربة مخالفة لأبناء برنوسة ويمشي، لا يخليها هذا الفريق يدخل خليل الريباني، بس يخليها لقلب الدفاع اللاعب اللي تقدم الشوط أول ممتاز، شوط أول ممتاز رأس الفزاوي يلعب كورة على الجهة اليمنى، كان دخل الدفاع وترجع من جديد والريباني يقص الكورة وترجع وهذه طويلة والبحث على شكون على جاسر بزين، لكن قبل الدفاع وتغطية دفاعية عن طريق من الله السميري وتردم بالمهاجم وتمشي الكره مباشره رامي تماس لصالح ابناء برنوسا، وبتحديد محمد امين بخليل هو بيمشي يرجع الكره للعب بن خليل الظهير الايمن في صفوف المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسا. ثم تغيير ثاني على ما يبدو بعد حين في صفوف النجم الرياضي بتجروين، حلم التيلي ربما بيشوفوا مكانه في التشكيله الاساسيه في صفوف النجم الرياضي بتجروين. مش عاوز الكره بيراميد ثلاث جابنا المستقبل عن طريق نفس اللاعب كندي المر على مستوى وسط الميدان يمشي عند مين بخليل انا لو يشكون بخليل لو على حمدي العبيد والحطابي وتخرج الكره والدفاع مستمر وتمشي الكره مباشره رمي التمات وربما ممرن ايمن بن تواتي باش يدعم الدفاع بما انه تخول بقوه للمستقبل الرياضي الكافي بالروسا خصوصا فرص ليد يعني افتتاح النتيجه لكن معكوش في جسمهم 8 دقائق حاليا لعب وتبقى نتيجه 0 مقابل 0 في المستقبل الرياضي الكافي بالروسا والنجم الرياضي في تسلل.
0: شكرا ليك ونهايه الشوط الاول هدف مقابل 0 لترجي جرجيس في صفاقس امام النادي الرياضي الصفاقسي ونهايه الشوط كذلك بين ترجي وشبيبه العمران وترجي انهى الشوط الاول صالح وهدف مقابل 0 دانو هو اللي سجل هدف الترجي وخليل القصاب سجل هدف ترجي جرجيس اي
2: طلبوا في 3 دقائق لعب في الشوط الثاني مع تغييرات كما قلنا تغيير جمال التقيت يوسف اللاعب رقم 14 ابراهيم الوحيشي خذا مكان اللاعب معرض للاصابه عادل عبيديه وفي الجانب المقابل جمعية كرة القدم بالعروسة قامت بتغيير أمان الله الرياحي خذا مكان وفيق الجليدي وهذه كورة لجمعية كرة القدم بالعروسة والتدخل من الدفاع من أنيس بن ذياب أنيس بن ذياب قائد الفريق في آخر لحظة يرجع الكرة مع التوغل من اللاعب محمد أمين الدنداني من الجهة اليمين هذه كرة لفائت جمعية ساقية سيدي يوسف نتلقى ثلاث حواجية ومعها الدفاع ويربح الخطأ يربح الخطأ محاولة يعني فرض السيطرة على مجريات اللعب منذ البداية من فريق جمعية كرة القدم بالعروسة ولكن جمعية ساقيت سيدي يوسف يبقى خطير وخطير جدا عن طريق الثنائي لديس الشيرني وكذلك فراس حويجية ترجع كرة بمخالفة عن طريق خالد الزغلامي طويلة كرة ترجع من اللاعب شادي الغرايري شادي الغرايري يمشي رمية التماس لفريق جمعية كرة القدم بالعروسة السريع الكرة تلعب لمحمد أمين الدنداني يتخلص من رقابة المدافع ممتاز حط على ساقه اليمين يحاول يوزع ولكن يربح التماس قريب من زاوية الركنية من الجهة اليسار محمد أمين الدنداني محمد أمين الدنداني يترك الكرة لأنس الرياحي يلعب كرة لغيس الادريسي غيث كرة عرضية ممتاز الحارس يخرج محمد عزيز الخلافي فوق الجميع ويأخذ كرته حارس جمعية تقيت سيدي يوسف يطلب من زملائه التقدم طويلة من محمد عزيز الخلافي كرة في منتصف الميدان ترجع عن طريق يوسف الوسلاتي يخسرها تمشي فادي الدروازي 3-3 مواضعية هجومية لفريق جمعية تقيت سيدي يوسف هذه كرة أي أي أي فرصة لا تضيع لجمعية ثقيل سيدي يوسف باديس الشيرني حب يرفع الكرة لوب الحارس ولكن الحارس المتها تحوط للركنية فرصة هدف ثاني لجمعية ثقيل سيدي يوسف والركنية الأولى مع بداية هذا الشوط على يمين المرمى أكيد مش يمشي لعب جمعية ثقيل سيدي يوسف للتنفيذ انتظر الكرة شكون باش يمشي للتنفيذ يمشي دائما اللاعب شادي الغرايري بالتخصص شادي الغرايري في تنفيذ المخالفات والكرات الثابتة لجمعية ساقيت سيدي يوسف فرصة كانت من باديس الشيرني للأمانة كان انفراد وهجوم سريع ومعاكس لجمعية ساقيت سيدي يوسف الكرة من شادي الغرايري تنفيذ أرضي لكن ترجع من الدفاع من يوسف الوسلاتي تخرج كرة لفريق جمعية كرة القدم بالعروسة البحث من الجهة اليسار لكن التغطية من أنيس بن ذياب ترجع كرة لاعب
0: لحظة أيمن تفضل ميدين نسمع فيك
1: تتغير النتيجة هنا في الكاف والمستقبل الرياضي بالروسا خطأ فادح في الدفاع وبشير الدريدي اللاعب البديل يراوغ الحارس وبلقطة فنية يفتتح النتيجة لصالح المستقبل الرياضي الكافي بالروسا في 13 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني.
0: شكرا لك أي أيم.
2: أرجع كرة بعد مرور 6 دقائق لعب في الشوط الثاني رمية التماس لفريق جمعية كرة القدم بالعروسة في مناطقهم الكرة مش تمشي من أنس الرياحي اللعب المباشر طويل لمحمد أمين الدنداني لكن قبله أنيس بن ذياب في التغطية تخرج الكرة من فراس حويجية سريع الكرة لفايت محمد اللاعب أيمن بنوري أيمن بنوري فراس حويجية تقل من جهة اليسار يراوغ لاعب يراوغ اثنين ممتاز فراس حويجية التمرير الكرة ما زالت على حدود منطقة الجزاء، كرة لبادية الشيرني، خطيرة الكرة، ما فيش تسلل ولكن يعني شفنا السذاجة من لاعب صراط حواجي في الكرة الأخيرة، كانت في وضعية مناسبة ولكن هو ضع الكرة بشكل يعني غريب الأمانة، يضع الكرة بالمرمى فارغ، ولكن ضاعت فرصة أخرى على جمعية سقيف سيدي يوسف بعد تمريرة عرضية ذكية من بديس الشيرني من الجهة اليمين، الكرة بتمشي لمحمد أمين الدنداني، يقتحله اللاعب شادي الغراري، وارتفاع النسق في الشوط الثاني لما هو متوقع، الكرة مش تمشي من رياض العبيدي، رياض العبيدي يبحث عن المساندة من الجهة اليسار، يقتحله شادي الغراري، كرة لجمعية سقيف سيدي يوسف طويلة لبديس الشيرني لكن ترجع من الدفاع من اللعب. أمان الله الرياحي، أمان الله الرياحي، كرة في الجهة اليسار، محمد أمين الدنداني يتوغل، ممتاز محمد أمين الدنداني يرفع راسه يراوغ، ممتاز يحاول مرة أخرى يخترق الدفاع من الجهة اليسار، توزيعة ولكن آخر مدافع يبعدها بالرأس، آخر مدافع يبعدها في رأس حويجية، تمشي كرة يفيد جمعية سقيف سيدي يوسف، توجد المساحات الآن أكيد واللعب أصبح مفتوح من الجانبين، والكرة تمشي مخالفة لفايد جمعية كرة القدم بالعروسة عن طريق اللاعب أنس الرياحي، أنس الرياحي مخالفة لفايدته في مناطق الخلفية، يتركها اللاعب أمان الله الجمودي، أمان الله الجمودي مش ينفذ المخالفة لجمعية كرة القدم بالعروسة، طويلة الكرة من أمان الله الجمودي، يصعد بالرأس شادي الغراري، حكم ماذا يقول؟ ما فهم شيء، ما فهم شيء، مخالفة يمشي ترجع لفايد جمعية كرة القدم بالعروسة، تغيير على الجهة اليسار، دائما اللاعب رياض العبيدي، رياض العبيدي، رياض العبيدي، كرة ممتازة لمحمد أمين اللندنداني، محمد أمين التمرير في الجهة اليسار لكن تقطع من شادي الغراري، ترجع لفادي الدروازي، فادي فادي يطلب في راس حويجية، الكرة في ظهر الدفاع، ممتاز ممتاز في راس حويجية ولكن مراقب الخط يرفع الراية وتسلل، تسلل ضد فراس حويجية، كرة 9 دقائق لعب بالضبط، هنا باقي النتيجة 1-0 لجمعية سقيف سيدي يوسف أمام جمعية كرة قدم بالعروسة.
0: شكرا لك، هذا ملعب العروسة، تتغير النتيجة في ملعب الكيف، ونرجع لك ميداني لقاء المستقبل الكيفي ببرنوسة وفريق نجم تجرويد، تفضل.
1: نعم حاليا 15 دقيقة لعب، اللعب متوقف في هذه اللحظات، احتجاجات على حكم المباراة تشنج، تعتبر شوية تدخل قوي، كان الاحتجاج الأول على المساعد الثاني يعني بداية وجود التسلل، وفي هذه المرة يعني تم إصابة اللاعب البديل علي بن شادي، دخل عنيف وتشنج بين اللاعبين، وثم يعني الورقة الحمراء يعني يبدو الحكم شوفوه الصفر والأحمر يعني لزوز فيدو، ما عرفوش القرار بشوفه، ينادي على لاعب تجربي عيطوا على سيرة، والبطاقة الصفراء لرقم 6 والبطاقة الحمراء، والبطاقة الحمراء لرقم لقمان، الانذار الثاني لقمان حمراء في الدقيقة يعني 15 يصبح منقوص من لعب البطاقة الحمراء، يعني سجل حضورها تشنج بعد قبول الهدف، تم تشنج نسمي يشوفوا قاعد فريق النجم الرياضي بالتجويد قاعد يتناقش مع حكم المباراة، وربما يعني يقولوا راه رقم 6 ما هوش رقم 9 على الكل، الحكم اخذ القرار، ننتظروا القرار اللي ياخذه حكم المباراة، اللاعب مازال متوقف، اللاعبين كلهم ابناء نجم تجريين، يعني ابناء نجم تجريين مع حكم المباراة، في حين نشوفوا ابناء نجم المستقبل الرياضي بكيف ببروسة داخلين اماكنهم، ماذا قرار حكم المباراة نشوفوا، يعني ربما يكونش حكم اخطأ في رقم 6، يعني شفته اخرج بكل صراحه الرقم 6 ثم اخرج الحمراء، ربما يكون خرج في انذار الثاني، خرج له مباشره الورقه الحمراء، ننتظر قرار حكم المباراه، يعني قاعد يصوت او قاعد يحدث مع المساعد الاول تاعه، ويطلب المدرب ايمن بن فيت يطلب باللاعبين بالرجوع الى الملعب، وشوفوا يبقى قرار حكم المباراه، ثم تصور بينه وبين المساعد الاول محمد ليجا، على كل ننتظر قرار الحكم، ماهوش تراجع على ما يبدو، على ما يبدو اخرجها ماهوش باش تراجع، الكل على خط تماس ابناء نجم رياض التجويد مع حكم المباراه، ونشوفوا القرار الحكم على ما يبدو اخرج الورقه الحمراء ماهوش باش تراجع على كل، نشوفوا قرار حكم المباراه، وصلنا بالضبط 17 لاعب، اللاعب متوقف تقريبا 2 ولا 3، والبطاقه الحمراء يسجل اخذ بطاقه حمراء على ما يبدو بطاقه صفراء سيني، ربما تكون لايمن لقمان السيرني اللي كان بطاقه صفراء سيني، تكون الورقه الحمراء. على كل مازال نشوفوا قرار حكم المباراه، اللعب متوقف حنان، يمكن نرجع للعروس،
0: نرجع للعروس ميداني في انتظار السنه في اللعب، الخط مفتوح. تفضل يا ايمن.
2: 12 دقيقة هنا في ملعب عروسة، وهذه كرة لفايت جمعية كرة قدم بالعروسة، لكن تنجحش الكرة من محمد أمين التنداني، ترجع من الدفاع شادي الغراري، يبعد الكرة مباشرة للتماس، تماس لفايت جمعية كرة القدم بالعروسة، الباحث يمنة ويسرى عن الحلول على الأطراف، الكرة مش تمشي سريعة من لاعب أنس الرياحي، ولكن فادي الدروازي يقطع الكرة، تمشي باديس الشيرلي طويل الكرة في وضعية هجومية جمعية سقيف يوسف، لكن يرجع أمان الله الجمودي في التغطية، يربح التماس، يربح التماس في مناطق جمعية كرة القدم بالعروسة، اعتماد الساقي على الأسلوب اللعب المباشر القائم على الكرات الطويلة، وديما نشوف في خطورة كبيرة من كرات حواجية خاصة وباديس الشيرلي، الكرة اللي فايت جمعية كرة قدم بالعروسة، يربح خطأ، يربح خطأ اللاعب غيث الدريسي بعد عملية الدفع من لاعب شادي الغرايري، تلعب الكرة ترجع للخلف من خالد الزغلامي، خالد الزغلامي ليوسف الوسلاتي بدوره لحارس المرمى.

0: ممتازة، خذوا هيك تمشي للجسر الزيتوني، راوغ على حدود خط الركنية، ولكن تقطع من الدفاع من شادي الغرايري. شادي الغرايري يرجع للصف، يعني باديس المشيرني، باديس يخسر الكرة. ماذا يقول الحكم؟ يقول ما زالت الكرة حوار في مناطق الجمعية سقيط سيدي يوسف، وركنية ينتهي بركنية لجمعية كرة القدم بالعروسة. نمشي لها غيث الدريسي في التنفيذ، إصرار أبناء جمعية كرة القدم بالعروسة على العودة في المباراة. الكرة مش تمشي، اللاعب أنس الرياحي في تنفيذها، ظهير الأيمن أنس الرياحي، يعطيه الحكم إشارة التنفيذ. أنس كرة طويلة في القائمة الثانية، يصعد الحارس محمد عزيز الخلافي، والكرة الثانية ضاعت على فريق جمعية كرة القدم بالعروسة. محمد أمين الدنداني، الكرة عرضية ولكن هذه المرة بعيدة، بعيدة كل البعد عن الحارس. محمد عزيز الخلافي ترجع لضربة مرمى لجمعية سقيط سيدي يوسف بعد مرور 15 دقيقة لعب ربع ساعة أول، والنتيجة تبقى 1-0 لجمعية سقيط سيدي يوسف أمام جمعية كرة القدم بالعروسة.
1: شكرا لي كاي ميداني.
2: شكرا حنيذا. 21 دقيقة لعب، واللي تحط على البطاقة الحمراء أيمن أصباري، يعني بطاقة صفراء، وهذه فرصة الهدف الثاني الثاني وباهية. شنو هذا؟ تسلل، تسلل ممتاز، تسلل. لا لا لا لا لا، الفرحة مش بس الدوم، والحكم كرافة يسجل. اللاعب علي بالهوين عمل ممتاز بينه وبشير الدريدي، علي بالشادي سجل، لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل. وهذه كرة جديدة لصالح ابناء نجم تاجر، وين هو الدفاع؟ يحط الكرة مباشرة في التماس، والتغيير الثاني وربما مش يحصل بعد لحظات الهجوم. نجم تاجر وين حلمي تليلي، ربما نعم حلمي تليلي في هذه الدقيقة باش يدخل الملعب، باش يشوفوا اللاعب اللي باش يخرج. انتظروا حكم المباراة في 22 دقيقة لعب، التغيير الثاني في صفوف نجم الرياضي بتجروين، اللي باش يدخل هو اللاعب حلمي التليلي التغيير الثاني، ونشوف اللاعب ربما يكون اللاعب لقمان الشيرني، ربما خلينا نثبتوا في الرقم اللاعب اللي غادي نعم بالفعل لقمان الشيرني اللي في جربه بطاقة صفراء. التغيير في الدقيقة 22 يدخل حلمي التليلي، باش يعود الكرة برامي تماس يا بلا نجم الرياضي بتجروين عن طريق أسامة معاوي. أسامة معاوي على الجهة اليمنى، أسامة يتقدم، أسامة معاوي رقم 7 يرجع الكرة للعب، حكم يعطي إشارة التنفيذ، يلعب كرة على الخط المطالب بمخالفة، لكن لا الحكم يرفع الراية، المساعد نعم نعم بالفعل، والمساعد يرفع الراية يعلن معلن عن مخالفة لأبناء النجم الرياضي بتجرون. يمشي غطينا سعيدي في تنفيذ هذه الكرة الثابتة، زيد احتجاج زيد على قرار أخذ، يعني زيد نفس حكم المباراة. التنفيذ عن طريق اللاعب رأس سليمي على ما يبدو، يشوف على الظهير الأيسر أسامة خليل الجلطاوي، هو التنفيذ بالساق اليسرى، خليل الجلطاوي في مخالفة قريبة من زاوية الركنية، الجدار الضغط مزوز لاعبين، الحكم يتابع داخل مرة عملية على الشرطة فيه، ترفع الكرة في الرقم الثاني والحارس موجود، وهذا يقول 6 أمتار، 6 أمتار لصالح المستقبل الرياضي ببرنوصة. ويبقى الياس الزعيمي يعني ويشتكي من الإصابة إثر، يعني خرج كان على صعد أكثر من الجميع، تم التحام عادي بينه وبين أحد مهاجمي النجم الرياضي بتجروين، لكن ربما يعني ما بقى له الوقت يمر 24 دقيقة لعب، ده ياسر مش يخلي زملائه يتنفسوا يعني يربحوا ربح لبعض الوقت، والحكم يعني كان قريب من العملية. حكم المباراة حمزة المغيري يقوم لبس، يقوم سلامات الياس الزعيمي، بيحط كرة صعد كرة سريعة على طريق قلب الدفاع المتألق من المباراة، رأس الفازاوي ولا في الوسط، توصل رقم علي بشادي به العملية، وهذه فرصة، والدفاع يتألق من أمام بشير الدريدي، بشير الدريدي يرفع كرة في القائم الثاني، والدفاع موجود، والمرة أولى والحارس أو مخالف، مخالف لا نعم ضربة مخالفة، عفوا ضربة مخالفة لصالح النجم الرياضي بتجروين، وبالتحديد لصالح الحارس.
1: شكرا لك ميداني، يعطيك صح. هاي أيمن تفضل. اي
0: 18 دقيقة لعب، هنا ما زالت النتيجة 1-0 لفريق جمعية سقيط سيدي يوسف، اللي قامت بتغيير ثاني، دخول لاعب أمين الحكيمي مكان اللاعب شادي الغرايري، ذو التغييرات لحد الآن في صفوف جمعية سقيط سيدي يوسف.

0: ترجع كرة بضربة مرمى من حارس المرمى محمد عزيز الخلافي، طويلة الكرة من محمد عزيز، عيد باديس الشيرني، باديس الشيرني، ولكن تمشي كرة تماس جمعية كرة القدم بالعروسة، تمشي عن طريق لاعب أمان الله الجمودي، يتركها للاعب أنس السرياحي، أنس السرياحي لمحمد أمين الدنداني، ويربح تماس أخر يقرب أكثر من زاوية الركنية على يسار المرمى، تمشي كرة لفايت جمعية كرة القدم بالعروسة، طريق غيث الدريسي، غيث الدريسي الحكم يقول مخالفة، مخالفة لفايت جمعية كرة القدم بالعروسة على الجهة اليسار، كرة مترجع بمخالفة لجمعية كرة القدم بالعروسة كما قلنا يباحث عن العودة في النتيجة على مستوى يعني التعادل ولما لا الفوز اعتباره انه يلعب اخر يعني حظوظه في هذه المرحله، اذا يخسر مباراه اليوم خلاص انتهى كل شيء تقريبا. جمعيه كره القدم بالعروسه بينما جمعيه سقيط سيدي يوسف متمسك لحد الان بالانتصار والهدف الوحيد محاوله تدعيمه في اكثر من مره من خلال فرص حويجيه وكذلك باديس الشيرني بين هذا وذاك. كيف سيكون يعني تقريبا اكثر من 25 دقيقه متبقيه في هذه المقابله، الكره مش ترجع بمخالفه في انتظار عوده اللعب، الحكم اكيد ينبه على البنك فريق جمعيه كره القدم بالعروسه مش يرجع للكره للتنفيذ هذه المخالفه. الشوط الثاني كما قلنا الريتم جيد، شفنا فيه افضل من الشوط الاول، الكره بترجع بمخالفه لجمعيه كره القدم بالعروسه عن طريق غيث الدريسي المخالفة، الحكم المقابل لحد الآن رجعش للعب كما قلنا. هناك اليوم يعني عدة يعني أنصار من جمعية سقيط سيدي يوسف يتحولوا لملعب العروسة لمساندة فريقهم في كل لحظة، نشوفوا يعني دخل أمني يعني من أجل إبعاد يعني العناصر أكيد خارج الميدان، وبهذا توقف المقابلة في انتظار يعني أن تعود بجديد.
1: شكرا ليك أيمن، يعطيك صحة. نرجع للكيف معك ميداني ولحظات من لقاء المستقبل كيفي برنوسة ونجم تجروين، ونذكر بنتائج الخاصة بنصف نهائي كأس تونس لكرة القدم، هدف مقابل صفر الشوط الأول لترجي جرجيس أمام النادي الرياضي صفاقسي، وبنفس النتيجة الترجي متفوق أمام شبيبة العمران هدف مقابل صفر تقريبا 54 دقيقة في زوز ملعب. تفضل.
2: نعم حنان، وصلنا 28 دقيقة لعب هنا في ملكاب، وهذه فرصة للبيو البرنوسة والحارس الفالق ممتاز ومازال اختر ويتدخل الدفاع بكل صعوبة حل وسط ميدان النجم الرياضي بتجرير، وخاصة بعد خروج اللاعب أيمن السباري والنقص العزلي بشيء أثر لياقة بدنية، نحسوا أنا وأبناء نجم المستقبل الرياضي بالروسة أفضل في هذا الشوط الثاني، والدفاع يعاني بأتم معنى الكلمة داخل مناطق العمليات ما فهمش حتى حل، ويحط الكرة مباشرة في التماس تمشي مباشرة لأبناء المستقبل الرياضي الكافي بالروسة، يرسل التنفيذ لؤي الحيدري، لؤي الحيدري يلعب الكرة في اتجاه من مع علي البشادي وحاولت المرور به العملية ويتداخل الدفاع، مازال ضغط الرباني ما سيفعل، الرباني عنده الكرة يرجعها لليمين وين موجود اللعب لؤي الحيدري وتقص الكرة، وهذا الضغط وتصويبة وحارس موجود ياسين السعيدي موجود تبديل للجهة اليسرى لكن مخطأ باب ويتألق يعطيها للمهاجم وينحها ويفتخ الهدف الثاني بكل تألق ويحط الكرة في الركنية، والضغط حاليا لأبناء النجم الرياضي وعفو المستقبل الرياضي ببروسة، تمشي الكرة ضربة ركنية هذه المرة على الجهة اليسرى ويمشي لعب عبيد العرفاوي ظهير الرئيس العرفاوي في تنفيذ هذه الكرة الثابتة، أصبح يعني نشوفوه يعني متفوق على أرضية الملعب أبناء المستقبل الرياضي بالروسة، يعني بدوي قو فنستقوا يعتمدوا على الهجومات المعاكسة واللعب على البشير الدريدي، وكذلك شنف ضربة ركنية عبيد العرفية وعلى جهة اليسرى يرفع كرة داخل مناطق العمليات والدفاع رأسية ويخرج الكرة لا إرهاق يحط الكرة مباشرة في التماس، التماس حب يخرج مباشرة الهجوم يخرج الكرة مباشرة رمي التماس لأبناء مستقبل كافي برنوسة والموجود محمد أمي بخليل بالخليل بيرجع الكرة لعب بالخليل لا خلاها لزميله عبيد أو بشيمشي نعم بشيمشي شاب الحطابي لإرجاع الكرة لعب ربما لربح بعد الوقت تلعب الكرة كرة في الوسط توصل شاب الحطاب أو ترجع لفريق ريباني الريباني خلي الريباني تبديل للجهة اليمنى يخرج محمد أمي بخليل بخليل بخليل بخليل ما سيفعل يرفع كورة داخل منطقة العمليات وفرصة الثاني والمساعد يرفع الراية المساعد تسلل لأبناء النجم الرياضي بتجربين المر الوقت ذات 34 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني ومستقبل الكافي بنوسة يقدموا مخطئ من جديد شوف يعني ربما الإرهاق ونفسانين خرجوا من اللعبة أبناء النجم الرياضي بتجربين يحط الحارس مباشرة يحط الكرة في التماس على جهة اليمنى وموجود اللاعب محمد أمين بخليل محمد أمين بخليل رويد رويد يتقدم بن خليل يلعب كرة طويلة في اتجاه من في اتجاه علي بشادلي بشادلي يدخل الدفاع من جديد ويحط الكرة من جديد رمي التماس من جديد والضغط أصبح واضحا في أبناء المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة يتقدم في نفس المكان تقريبا محمد أمين بخليل يرفع كرة طويلة والبحث على من بشير الدريدي لكن الحكم يقول خرج بسرعة وضربة مخالفة لأبناء النجم الرياضي بتجروين في مناطقهم إذا مش عند الكرة وضربة مخالفة وقلب الدفاع وسام المعاوي أو خليل الجخلوط بيرجع الكرة اللعب لا يخليها القائد الفريق وليد العثماني وليد العثماني كرة طويلة والدفاع موجود والضغط هذه المرة عن طريق من حلمي السيلي السيلي والدفاع موجود عن طريق الفرداوي ممتاز الفرداوي في هذه المباراة باهي العملية باهي الهجوم لأبناء المنتخب كامل بنوسة فرصة باهية لكن الدفاع سد عمل زيد برشا يعني حب يروق ثلاثة ورا الملاعبين وفي الاخر تستكمل كرة وتمشي فيه هجوم معاكس فارس على الكرة في اتجاه
0: تفضل هدف التعادل لجمعية كرة قدم بالعروسة عن طريق اللاعب أنس الرياح بعد مرور 26 دقيقة لعب كما قلنا المباراة توقفت تقريبا 4 دقائق عادت منذ دقيقتين وتمكن الفريق المحلي من تعديل النتيجة بعد يعني خطأ من الدفاع استغلوا اللاعب أنس الرياحي الظهير الأيمن تعديل الكاسة رغم تألق حارس مرة أولى محمد عزيز الخليل
1: شكرا لك لحظات ونرجع الملعب العروسة نكمل معاك ميديني 30 ثانية اللي قلت لك من الوقت ونرجع لأيمن تفضل أي
2: 32 دقيقة لعب ونتيجة على حالها تقدم الفريق المحلي هدف مقابل صفر لدى جاب دقيقة 11 من زمن الشوط الثاني عن طريق بشير الدريري اللاعب البديل تسلل من جديد تسلل من جديد من بشير الدريري بشير الدريدي في تسلل هذه المرة تلعب كرة سريعة في اتجاه خليل هو معاوية ومحمد وغسان سعيد كرة في الوسط عودة التمرير باهي توصل كرة وسط الميدان عودة المرور مطالب بمخالفة الحكم لأنها ضربة مخالفة
1: كمل المخالفة ونمشوا للعروسة تفضل
2: 33 دقيقة لعب والنتيجة تقدم فريق مستقبل رياضي كافي بالروس على نجم رياضي التجروين هدف مقابل صفر
1: كملوا المخالفة ميداني معاك في الكيف تفضل
2: مخالفة بس مش
1: حتى شكرا لك يعطيك الصحة 4:52 دقيقة نذكر هدف مقابل صفر مازال ترجي جرجيس متفوق في صفاقس أمام النادي الرياضي صفاقسي وترجي في ملعب شاد لزويت المتفوق أمام شبيبة العمران هدف مقابل صفر أي أيم
0: أرجع كورة من دفاع ممتاز الحارة تخرج محمد عزيز الخلافي باقي نتيجة تغيرت كما قلنا 1-1 أصبح فريق جمعية كرة القدم بالعروسة الوضعية أفضل في
1: لحظة أي من ضربة جزاء في ملعب الكيف
2: المستقبل الكافي ببرنوسة في دقيقة 33 أو 34 نعم عن طريق اللاعب بشير الدريدي يراوغ الحارس تقع عرقلته والحكم يعلن مباشرة عن ضربة جزاء لصالح المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة
1: تنفيذ فوري ولا نستنى شوي
2: مازال
1: الخط مفتوح معك أي أيم
0: ترجع كرة بمخالفة لجمعية كرة قدم بالعروسة تطلع بسرعة من أمين الله الجمودي طويلة في المناطق الدفاعية وترجع من أنيس بن زياف والحكم يقول ألعب طالب لاعبو جمعية كرة قدم بالعروسة بلمسة يد الحكم يعطي أسبقية اللاعب تمشي كرة من فادي الدرويزي ترجع من محمد أمين الدنداني كرة للاعب رياض العبيدي في الجهة اليسار رياض العبيدي يطلب من زملاء التقدم رياض العبيدي يتوغل ويلعب كرة خطيرة كرة مرت يعني من الجميع وكان يكون ممكن وضعية هدف ثاني ضاعت ما بين زوج لاعبين يعني من جمعية كرة قدم بالعروسة التمريرة العرضية من رياض الدريدي من الجهة اليسار ومرت بسلام على دفاع فريق جمعية سقيط سيدي يوسف. ترجع كرة من اللاعب من حارس مرمى محمد عزيز الخلافي. محمد عزيز الخلافي يمشي نفس ضربة المرمى بيت جمعية سقيط سيدي يوسف ويرى من محمد عزيز بديس الشيرني مخزهاش يمشي تماس بسيد جمعية كرة قدم بالعروسة عن طريق صاحب الهدف أنس الرياحي. أنس بجاسر الزيتوني. جاسر يتوغل من الجريسار يوزع كرة ممتازة رائعة الكرة كانت لقاء قاسية من اللاعب رياض العبيدي ولكن الحارس كان في المكان المناسب محمد عزيز الخلافي وترجع كرة للفريق كما قلنا الأكثر استحواذ والأكثر سيطرة في هذه الأوقات فريق جمعية كرة قدم بالعروسة محمد أمين الدنداني يربح
1: الكرة. تفضل لحظة أين تفضل ميدان
2: ضربة جزاء وتفيز عن طريق فريق خليل الرباني من جهة والحارس ياسين السيد المتألق من جهة أخرى. الحكم يعطي إشارة تفيز الحارس يعطيه الحكم إشارة تفيز يقدم خليل الرباني رويد الرويد واحدة ويغالطه ثاني الهدف الثاني لصالح المستقبل الرياضي الكافي بروسة وفات المباراة وانتهت زوج تغييرات في قدم الدقائق لصالح المستقبل الرياضي الكافي بروسة. أيضا سجل الهدف الثاني القائد خليل الرباني يسجل الهدف الثاني للمستقبل الكافي ببرنوسة أثر النقطة العددية كما قلت في النجم الرياضي بتجريه سمو قاعد يلعب من غير وسط ربما بدني موجود جديد كما ينبغي على كل المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة وتقدم على النجم الرياضي بتجريه هدفين مقابل صفر وزوج لاعبين شوفوا مكانهم هما محمد عزيز الشيري ومحمد صالح العرساوي وتعود الكرة لأبناء النجم الرياضي بتجريون وهذه الكرة طويلة لكن متشكل حتى الكرة
1: شكرا لك مديني نرجع للعروسة تفضل.
0: العروسة أكيد جديد في ملعب العروسة ورقة حمراء لفايت اللاعب يعني في وجه سيدي الدرويزي بعد ما رفع الحكم الورقة الصفراء الثانية بعد التدخل على محمد أمين الدنداني. هكذا يبقى يلعب جمعية سقيط سيدي يوسف المباراة بعشر لاعبين ومخالفة مباشرة لفريق جمعية كرة القدم بالعروسة. غيث الدريسي بشي نفذ هذه المخالفة. المباراة انقلبت تماما في الشوط الثاني لبيت الفريق المحلي رأسية ضاع الهدف الثاني ونسها الحارس المرمى. الحكم يقول ركنية لجمعية كرة القدم بالعروسة من الجهة اليمين كانت كرة رأسية يعني فوق ولكن الحارس بكلاكيات ممتاز محمد عزيز الخلافي أولها للركنية تلعب بسرعة ضربة من الزاوية لجمعية كرة قدم بالعروسة ولكن هذه المرة تمشي بعيدة عن المرمى ترجع لضربة 6 أمتار بعيد جمعية قيد سيدي يوسف بعد خروج أفضل عناصر يعني فادي الدرويزي أحسن لاعب تقريبا كيف سيكون التعامل مع ما تبقى في هذه المقابلة لجمعية سقيط سيدي يوسف. محمد عزيز الخلافي طويل الكرة لبديس الشيرني مع اللاعب أنس الرياحي تمشي تماس لجمعية سقيط سيدي يوسف كما قلنا اللي سيندم قلتها ممكن على الفرص اللي كان أضاعها من أجل مضاعفة النتيجة التي لبديس الشيرني في راس حويجية في مرتين والكرة مسترجع لسيد جمعية كرة القدم بالعروسة عن طريق أنس الرياحي. أنس الرياحي يلعب رمية التماس لجمعية كرة القدم بالعروسة يلعبها للاعب أمن الله يمودي بدوره كرة طويلة مباشرة في مناطق جمعية سقيط سيدي يوسف. تخرج الكرة من خط الدفاع عن طريق اللاعب بديس الشيرني تمشي كرة عن طريق أيمن بنوري ما زالت الكرة خطيرة لجمعية كرة قدم بالعروسة. صعوبة إخراج الكرة لجمعية سقيط سيدي يوسف نظير الضغط من الفريق المحلي بأكثر من لاعب محمد أمين الدنداني يربح الخطأ. عدد المخالفات لجمعية كرة قدم بالعروسة في هذا الشوط الثاني. جاسر الزيتوني يتوغل من الجهة اليسار الحكم يقول ما فماش مخالفة تلعب التماس لجمعية سقيط سيدي يوسف. ترجع كرة من أمان الله الجمودي كرة لجمعية كرة قدم بالعروسة.
1: أي ذكرني بالتوقيت
0: التوقيت وصلنا ل 34 دقيقة لعب هنا باقي التعادل هدف مقابل هدف.
1: شكرا لك. نرجع بعد شوية لملاعب الكيف وكذلك العروس.

0: شتك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: الكاف.
1: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف. موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. انتظمت بالمستشفى المحلي بقبلات قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجهة أساساً لنساء العاملات في القطاع الفلاحي، وذلك في إطار مبادرة فارم التي تنفذها جمعية شباب تونس، يؤثر بالشراكة مع جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة، حيث تم تنظيم عيادات كشف وتقصي لعدد من الأمراض، إضافة إلى ورشات تحسيسية في الإسعافات الأولية والممارسات الزراعية الجيدة والحفاظ على البيئة وورشات تنشيط ورسم موجهة للأطفال. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها المدنية في إطار الاستعدادات لعيد الإضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الأحد. وأوضحت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن هذه الحملات الرقابية تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف هياكلها الجهوية وبالشراكة مع الصولة والهياكل المتدخلة، وشملت أسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية بهدف ضمان سلامة القطيع المعروض وحماية صحة المستهلك. وفي سياق متصل، أسفرت عمليات المراقبة بولاية جندوبة عن حجز 37 كيلوغرام من لحم الضأن مجهولة المصدر بأحد محلات بيع اللحوم الحمراء. بمناسبة اقتراب عيد الإضحى المبارك، أعلنت شركة تونسية لأسواق الجملة أن السوق فتح أبوابه لتأمين عمليات التزويد بداية من اليوم لتتواصل إلى 26 من ماي الجاري بصفة استثنائية. وأوضحت الشركة أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 من ماي، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من ماي انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي وعدد من فلاحي الجهة إلى الإسراع في استكمال مسح المسالك الفلاحية والترابية وحواشي الطرقات، خاصة مع قرب انطلاق موسم حصاد الزراعات الكبرى. أكدت تونس أن احتفالها غدا الاثنين مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002، هو مناسبة لاستحضار نضالة وتضحيات الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية حتى تكون إفريقيا للأفارقة سيدة لقرارها ومتحكمة في مقدراتها وثرواتها الطبيعية وقادرة على فرض مكانتها في النظام الدولي. ومن أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التعجل في إبرام اتفاق مع إيران لأن الوقت في صالح واشنطن حسب زعمه. وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال إن الحصار على مضيق هرمز الإيراني سيبقى ساريا ونافذا بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. يا موجز، إلى اللقاء.

0: راجعين الخمسة ودرج على موجات إذاعة الكيف، نتابعوا ونكملوا مقابلات العروسة الرياضية الجمعية الرياضية بساقية سيد يوسف، وكذلك مستقبل الكيف في برنوسة نجم تجروين ميدان. يعطيني التوقيت والنتيجة.
1: 90+1 ونتيجة التغير من جديد، والدقيقة 90 الحمد لله عبيدي وضيف الهدف الثالث لصالح مستقبل برنوسة. كنا ننتظروه المقابل بشوف باش يعني بحكم خبرتنا في الملاعب نشوف انه فريق نجم رياضي بالتجروين يعني خلاص من اللعبه وما قدمش صوت ثاني، يعني تقدم صوت اول ممتاز لكن صوت ثاني يعني تحلت الامور والفريق يعني ما جاش توازنه على ارضيه الملعب كيف جاش وربما تطيق الاثنين والحكم سيئين.
0: نرجع لك بعد لحظات، خلينا نشوف ملعب العروس
2: 41 دقيقه لعب في ملعب العروسه والنتيجه تغيرت كذلك. هنا الهدف الثاني كان في الدقيقة 36 لفايد جمعية كرة قدم بالعروس عن طريق محمد أمين الدنداني بعد عمل فردي حقيقة راوغ زوز لاعبين خلف منطقة الجزاء وزع الكرة على يسار الحارس المرمى، وأكيد هذه الورقة صفراء الآن لفايد مدافع فريق جمعية كرة قدم بالعروس. كما قلنا 41 دقيقة لعب 2-1 أصبح التقدم وقلب الطاولة.
0: نكملوا لحظات ننهي مع ملعب الكيف ونرجع لك أيمن تفضل. ونذكر فقط أنه في كاس تونس ما زالت النتائج هي نتائج الأشواط الأولى، هدف مقابل صفر لترجي جرجي يسمى من نادي الرياضي الصفاقسي، ونفس النتيجة لترجي أمام شبيبة العمرة. نايم الدين
1: 90+2 والمباراة والنتيجة 3 وهذه فرصة الهدف الرابع الرابع والدفاع والحارس ممتاز المطالبة بضرب الجزاء عن طريق اللعب البديل البشير الدريدي، لكن الحكم يطلب وسط اللعب يعني ربما الحكم ما وجد يزيد برشا وقت ضاع كذا ليش ما عنده ومش يمشي، وكانت متوقعة نتيجة حسب ما تبعنا خلال هذا الشوط الثاني. اللاعب الوحيد والامتياز في سوتاج تروين للحارس ياسين السعيدي اللي قدم مباراة جد ممتازة يعني يستحق يعني يلعب حتى في رابطة خير من هكا مباراة ممتازة جدا. الحكم يتوجه ثم لاعب من نجم تروين ملقى على ملعب أثر العملية الأخيرة وعلى المدافع، والحكم يتوجه له ويوقف اللعب ويطلب من المصطفين الدخول الأرضي.
0: به نربحوا شوية وقت نرجعوا بحذاء أيمن العروس. هاي أيمن
2: نلعبوا في الدقائق الأخيرة كذلك هنا يعني 42 دقيقة لعب يقوم حارس جمعية كرة قدم بالعروس سلامات بالكرة الأخيرة ومحاولة تعديل النتيجة لفايت جمعية ساقيس سيدي يوسف المنقوص من لاعب فادي الدروازي بورقة حمراء، وكذلك المتخلف النتيجة الكرة مش ترجع من وليد العكر من خلال مكانه منذ قليل مكان بديس الشيرني، كرة تمشي للاعب رقم 14 إبراهيم الحيشي توزيع ولكن الدفاع التغطية ممتازة عن طريق أمان الله الجمودي، كرة تمشي من وليد العكرمي للاعب إبراهيم الحيشي بدوره كرة عالية تمشي سهلة لحارس المرمى في راس الدريسي أفضل حقيقة. الفريق جمعية كرة قدم بالعروسة في الشوط الثاني تحقق عدة فرص آمن بحظوظه أكيد ما عنده ما يخسر، تحررت أقدام اللاعبين وتمكن من تعديل النتيجة وإضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد أمين الدنداني بترجع كرة بضربة مرمى لفريق جمعية كرة القدم بالعروسة. أعطي الحكم إشارة التنفيذ يلعبها اللاعب خالد الزغلامي ويلا الكرة مباشرة للاعب رياض العبيدي محمد أمين الدنداني، أكيد إيمان خطير جدا على دفاع جمعية ساقية سيدي يوسف، تخرج الكرة من محمد عزيز الخلافي تمشي سريعة الكرة عن طريق سيف اللاعب رقم 10
0: أمين. لحظة فقط أيمن
1: نهاية المباراة هنا في الكيف بعد نظافة حكم المباراة حمزة المغيربي 4 دقائق وقت بالنزاع، نهاية المباراة بانتصار المستقبل الرياضي بالكافي على النجم الرياضي بتجروين 3 أهداف مقابل 0. الهدف الكل نشوفه في الشوط الثاني، الاستفتاء عن طريق بشير الدريدي، الهدف الثاني عن طريق ضرب الجزاء وخليل الريباني فريق سجل الهدف الثاني، وفي الدقيقة 90 حمدي العبيدي يضيف الهدف الثاني. لحظات ونلتقي في التصريحات الأمكنة.
0: إن أمكن. شكرا لك ميداني. به نرجع لك أيمن نكملوا كذلك لقاء العروسة وجمعية ساقيس سيدي يوسف. تفضل.
2: رجع كرة من أنيس بن ذياب قائد الفريق لحيث إبراهيم اللحيشي ترجع محمد أمين الدنداني فك الكرة محمد أمين بالقدم ممتازة للاعب رياض العبيدي بدوره وزعها مباشرة في الجهة اليمين للاعب جاسر الزيتوني كرة داخل منطقة الجزاء محاولة لفائدة جمعية كرة قدم بالعروسة والتسديدة لكنها ضعيفة، تسديدة ضعيفة من لاعب رقم 10 غيث الادريسي سهل للحارس محمد عزيز الخلافي، ترجع الكرة بمخالفة لفائدة جمعية فقيد سيدي يوسف في مناطقه نلعبه في الدقيقة الأخيرة، لكن الحكم تصور أنه مش يضيف 4 أو 5 دقائق يعني أقل تقدير، مع المباراة توقفت في أكثر من مرة والكرة مش ترجع من اللاعب أمان الله جمودي بالرأس، مش ترجع من دفاع فريق جمعية كرة قدم بالعروسة، فريق جاسر الزيتوني، جاسر الزيتوني تحصل على مخالفة، جاسر الزيتوني مخالفة لفائدة جمعية كرة قدم بالعروسة على مستوى وسط الملعب، مش اللاعب أنس الرياحي، أنس الرياحي مش ينفذ المخالفة، هذا فريق جمعية كرة قدم بالعروسة قدم موسم محترم الحقيقة، يعني فريق جماعي عنده لعب أسلوب لعب جماعي ممتاز، ولكن ممكن بعض العثرات في منتصف الموسم، لكن الكرة مش ترجع لفائدة فريق جمعية كرة قدم بالعروسة، طويلة الكرة من محمد أمين الدنداني يمشي لغيث الادريسي، غيث من جهة اليسار التمرير العرض محمد أمين، محمد أمين الدنداني يطلب رياض العبيدي الكرة من الجهة اليسار، رياض العبيدي يتقدم ويحاول يسدد لكن ترجع من الدفاع، ما زالت الكرة لجمعية كرة قدم بالعروسة عن طريق أنس الرياحي حصار اللي لعبي فريق جمعية كرة قدم بالعروسة اللي لعبي ساقيت ديوس في منطقهم، والكرة النقاصية من غيث الدريسي مرت بعيدة عن مرمى الحارس محمد عزيز الخلافي، ترجع الكرة بسرعة من حارس محمد عزيز الخلافي، محمد عزيز الخلافي ضيع الكرة يختارها في داخل منطقة الجزم محمد أمين الدنداني، محمد أمين الدنداني أكيد الحضور يعني الذهني والنفسي للاعبي جمعية ساقيت سيدي يوسف خصوصا بعد قبول الهدف الثاني، الفريق تراجع كليا والكرة عالية مباشرة محاولة ابعاد اللاعب رياض العبيدي، فرصة هدف ثالث ويقطعها وليد العكرمي، تخرج مباشرة للتماس، تماس في مناطق جمعية ساقيت سيدي يوسف على يسار على يمين الحارس محمد عزيز الخلافي، ترجع الكرة برمي التماس لجمعية كرة القدم بالعروسة، يمشي اللاعب رقم 5 يوسف الوسلاتي مش ينفذ التماس لجمعية كرة القدم بالعروسة، جاوزنا الوقت يعني بثلاثة دقائق نلعب في دقيقة ثالثة وقت بديل وتغيير آخر لجمعية كرة القدم بالعروسة، اللاعب رقم 9 سهيل الفرشيشي مش يأخذ مكانه في التشكيلة لجمعية كرة القدم بالعروسة، ترجع الكرة نشوفه مكان من سهيل الفرشيشي باش ياخذ مكان لاعب رياض الدريدي اللي غادر الملعب، يدخل سهيل الفرشيشي انتظر التنفيذ رمية التماس قريب من زاوية الركنية لفائدة جمعية كرة القدم بالعروسة اللي قلب النتيجة، كان متأخر الهدف مقابل صفر، عامل جيد في الشوط الثاني، وهذه كرة مقاسية ترجع من الدفاع عن طريق اللاعب رقم 13 تمشي الكرة من أيمن بنوري لكن ضغط متواصل من جمعية كرة قدم بالعروسة والتسديدة بعيدة من لاعب يوسف الوسلاتي فوق المرمى، ترجع كرة بضربة مرمى لجمعية ساقيت سيدي يوسف، ترجع الكرة بضربة مرمى لجمعية ساقيت سيدي يوسف عن طريق القائد أنيس بذياف، يبدو أنه جمعية ساقيت سيدي يوسف تقريبا استسلم تماما بعد قبول الهدف الثاني، ما شفناش ردة فعل ولا كرة يعني في مناطق جمعية كرة قدم بالعروس اللي عنده الكرة الآن، المستحوذ الكرة تمشي سريعة من أمان الله الرياحي، أمان الله البحث عن هدف ثالث، الكرة من أمان الله الرياحي حتى على ساق اليمين ينتظر زميله غيث الدريسي ويربح ركنية بكل هدوء وأعصاب يعني لركنية لفائدة جمعية كرة القدم بالعروسة والتعامل مع الدقائق المتبقية في هذه المقابلة، مش تمشي الكرة جمعية كرة القدم بالعروسة عن طريق اللاعب رقم 5 في التنفيذ يوسف الوسلاتي، كرة عالية تمشي من سهيل الفرشيشي تحذير، ولكن المخالفة في جمعية ساقيس سيد يوسف رجع كورة بخطأ للاعب أنيس بزياف. أنيس بزياف تركها لوليد العكرمي، وليد العكرمي لإبراهيم الوحيشي، وفي هذه الآونة تأثير الحكم رضوان بالواعد لتنهي المقابلة بانتصار جمعية كرة قدم بالعروسة أمام جمعية ساقيس سيد يوسف 2-1 هنا في ملعب العروسة. أكيد تنتهي مصافحتنا، إن شاء الله نلتقي في مواعيد رياضية قادمة، تصبحون على خير.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة أيمن. تحية لميداني. ميداني من عارف تسمع فيه ولا ليه؟ كان ثم تصريحات.
3: نسمع فيك حاليا، نسمع فيك حاليا، نسمع فيك.
0: تفضل. إيه
3: الأسامي مدرب فريق المستقبل الرياضي ببروسة في سوق العياري، أول حاجة مبروك الانتصار.
2: بارك فيك خويا ميداني، يعطيكم الصحة المواكبة المواكبة المشوار ثالث موسم تاع مستقبل رياضي كاس برنوسة. اليوم بالنسبة لكاس النقاط ما جوش بالساهل، جو برشا تعب برشا تعب، شفت أنت على عين مكان. شوط الأول كان فريق تجروين ند للند، في بين الشوطين عدلنا من الوجهة نتاع اللاعبية، أقحمنا زوج لاعبين سريعين، حضرنا لهم الخدمة في الميتون الأول، وفقنا رب جبنا في الصواب، يعتبر أهم ثلاثة نقاط في الموسم.
3: يعني حطيتوا الناس بنقولوا استقبل رياضي بروسة وضع سياق فرق الهوات مستوى ثاني.
2: مازال لنا زوج مقابلات، مطالبين بنقطة بحول الله، إن شاء الله نجيبوها الماتش الجاي باش ما نبقاش مرهون الماتش الأخراني، إن شاء الله الماتش الأخراني نعملوه ماتش قلا وماتش فرح.
3: شكرا، مبروك عليك مرة أخرى. قولوا حنان مبروك للمستقبل الرياضي ببروسة، وحظ أوفر للنجم الرياضي بتجروين. إلى اللقاء، نلتقي في مناسبات رياضية قادمة.
0: شكرا لك ميداني، يعطيك صحة أيمن. شكرا لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة. ميكس مع فيصل الحين.

0: راديو كيف اف ام.
1: راديو كيف اف ام.
2: أتحبني؟ أتحبني بعد الذي كان؟
3: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية. وفي عناوينها: قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي بمعتمدية كبولات من ولاية باجة. في سليانة برمجة تهيئة المسالك الريفية والقواطع النارية توقيا من الحرائق خلال فصل الصيف. وبروتوكول صحي وقائي بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس إيبولا وهانتر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انتظمت بالمستشفى المحلي بقبولات قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجهة أساسا للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، وذلك في إطار مبادرة فارم التي تنفذها جمعية شباب تونس يؤثر بشراكة مع جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة، حيث تم تنظيم عيادات كشف وتقص لعدد من الأمراض بالإضافة إلى ورشات تحسيسية في الإسعافات الأولية والممارسات الزراعية الجيدة والحفاظ على البيئة وورشات تنشيطية. مسؤول المشاريع بجمعية شباب تونس يؤثر أحمد بن عمار:
4: اليوم عنا قافلة صحية في مدينة قبولات أساسا موجهة للمرأة، خاصة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وبالأساس المرأة اللي تقطن في الأرياف متاع قبولات. حابين نقربوا لهم الخدمات الصحية ونقدموا لهم قافلة صحية مجانية فيها الطب عام، أمراض العيون، فيها الأمراض النفسية، لأنه متابعة الأمراض النفسية والحالة النفسية للمرأة هو حاجة مهمة جدا، فيها تقصي بعض الأمراض الأخرى، فيها فقرة تنشيطية كما شفتوا للأطفال. حابين الوليدات اللي يكونوا حاضرين مع أمهاتهم نقدموا لهم تنشيط ونعطروهم، فيها مراشات حول يعني حقوق المرأة وحقوقها خاصة في جوانب الضمان الاجتماعي وتوعيتها بحقوقها الاجتماعية وأنه تكون مخرطة مثلا للصناديق الاجتماعية، فيها زي توعية في اللي بون براتيك أغريكول. نستهدفوا أنه نوصلوا إن شاء الله لأكثر من 100 ولا 120 مرأة. إلى حد الآن عنا تقريبا إقبال كبير جدا، نوجهوهم للسبيطار باجة إذا كان يستحقوا ولا مستشفى تونس. دونك بمشاركة إطار طبي في مدينة قبولات، إطار طبي في مستشفى باجة، كيف الهلال الأحمر باجة، جمعية البصر، جمعية البيئة بنفزة زادة كان شريكة معنا. إن شاء الله مع بعضنا واقع المرأة في باجة خير، في قبلات خير، وفي تونس الكل يكون أفضل وخير.
3: كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الإضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الأحد. وأوضحت الهيئة أن هذه الحملات الرقابية تمت تنفيذها بالتنسيق مع مختلف هياكلها الجهوية وبالشراكة مع السلطة والهياكل المتدخلة وشاملة أسواق البيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية بهدف ضمان سلامة القطيع المعروض وحماية صحة المستهلك. كما عززت الهيئة حملاتها التحسيسية والتوعوية لفائدة المواطنين والمربين والتجار، حيث تولت فرق ميدانية تابعة للإدارة المركزية تضم أطباء بياطرة وأخصائي حفظ الصحة تنظيم حملات توعية لحث المربين والتجار على الالتزام بالشروط الصحية والترتيبية المعمول بها، إلى جانب توجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية السليمة وطرق حفظ اللحوم بعد الذبح. وشملت هذه الأنشطة توزيع مطويات توعوية داخل أسواق الدواب ونقاط البيع المنظمة، تضمنت أهم التوصيات المتعلقة بالاختيار السليم للأضحية وشروط النقل والإيواء وقواعد الذبح الصحي وطرق التخزين السليم، بما يساهم في تعزيز الثقافة الصحية والوقاية من المخاطر الغذائية خلال فترة العيد. هذا وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنها وضعت بمناسبة عيد الإضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد للرد على مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية، مع إمكانية معاينة الأضاحي والذبائح عن بعد عبر تطبيق واتساب. ودعت الهيئة عموم المواطنين إلى التواصل عبر الأرقام المخصصة أو الاتصال بالرقم الأخضر 80 10 69 77 للإبلاغ أو الاستفسار في إطار دعم جهود الوقاية وحماية صحة المستهلك وضمان السلامة الصحية خلال هذه المناسبة الدينية. وفي سياق متصل، أسفرت عمليات المراقبة بولاية جندوبة عن حجز 37 كيلوغرام من لحم الضأن مجهولة المصدر بأحد محلات بيع اللحوم الحمراء. أكد معتمد نبر بلال الغجاتي أنه تم وضع خطة عمل استعدادا لعيد الإضحى المبارك، تمثلت في تنظيم سوق الدواب وحملات توعية وتحسيس وإرشاد حول أضحية العيد، إضافة إلى برمجة حملات نظافة خلال هذه الفترة. إذن نستمع إلى معتمد نبر بلال الغجاتي في حديث عن وضع خطة عمل استعدادا لعيد الإضحى المبارك.
5: ضبط مخطط لأول حاجة تنظيم سوق الدواب من ناحية المبادلات التجارية وحتى حركة الجولان المروري، ثم مخطط خاص صار باش ما يصيرش اكتظاظ، بالإضافة إلى ضبط مخطط لقطع الأوساخ يوم العيد والجلود مع بلدية نبر وبلدية بهرة. وفي الأخير قمنا كذلك بحملة توعية وتثقيف مثلت في توزيع مطويات احتوت على العديد من الإرشادات حول كيفية اقتناء الأضحية وصولا إلى نقل الأضحية ووضعها في المنزل في انتظار يوم العيد المبارك، وصولا إلى يعني ذبح الأضحية والتخلص من الجلد متاعها. كانت موجودة كل في مطويات وزعناهم على العديد من الفلاحة والعديد من المشتري الأضاحي، باش تبدأ قدامه عنده وثيقة مرجعية نجم يرجع لها باش يعرف كيفاش إن شاء الله يتصرف مع الأضحية متاعه. وإن شاء الله عيد مبارك على الجميع بحول الله.
3: وضعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الإضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم. كما تؤمن الهيئة خدمات المعاينة البيطرية للأضاحي والذبائح عبر تطبيقة واتساب المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف منى حمداني.
6: في إطار الحرص على ضمان السلامة الصحية للأضاحي ومنتجاتها خلال عيد الإضحى المبارك، تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فريق من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد للإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية، إضافة إلى معاينة الأضاحي والذبائح عبر تطبيق الواتساب. أرقام تاع واتساب ليست كاملة، إن شاء الله بحول الله المواطنين يلقوها على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذا كما تدعو الهيئة الوطنية كافة المواطنين للاتصال بالرقم الأخضر 80 106 977.
3: وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة ناسوق فتح أبوابه لتأمين عملية التزويد بداية من اليوم وإلى غاية 26 من مايو الجاري بصفة استثنائية. وأوضحت الشركة أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 من مايو، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من مايو انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. دعا المرصد الوطني للسلامة المرورية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة، وفق ما يضيف رئيس الفرع الإقليمي بالشمال الغربي للمرصد الوطني للسلامة المرورية أيمن الحكيمي.
7: يدعو الفرع الإقليمي الشمال الغربي كافة مستعملي الطريق بالاحترام السرعة القانونية، تجنب الإفراط في السرعة خاصة داخل المدن والمناطق السكنية، أخذ قسط كافي من الراحة قبل السفر، وتجنب القيادة في حالة الإرهاق أو النعاس، التأكد من سلامة السيارة قبل التنقل، الفرامل، العجلات، الأضواء، الزيت والمياه، استعمال حزام الأمان لكافة الركاب دون استثناء، احترام مسافة الأمان وتجنب المجاوزة الخطيرة، عدم استعمال هاتف الجوال أثناء السياقة، الانتباه للمترجلين وخاصة الأطفال وكبار السن بمحيط الأسواق وأماكن بيع الأضاحي، خاصة تجنب تحميل السيارة فوق طاقتها أو نقل الأضاحي بطريقة تحجب الرؤية، التحلي بالصبر واحترام إشارات أعوان المرور والتنظيم.
3: أكد رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبر الولاني برمجة تهيئة عديد المسالك الريفية والقواطع النارية، وذلك في إطار الاستعداد المحكم للتوقي من الحرائق خلال فصل الصيف.
8: أبرتير من 1 ماي استمرارية 7/7/24/24 إلى غاية 31 أكتوبر، ديما نحسوا الأعوان نتاعنا، نحسوا الحراس نتاعنا وكل رئيس مركز مع الحماية المدنية مع المواطنين المجاورين للغابة، مش حسوهم ضد أخطار الحريق وكيفاش يتدخلوا كي يبدأ ثم حريق. في حكاية المسالك الغابية والتوقي من الحرائق برمجين سناء 32 كيلومتر مسالك غابية عن طريق المشاريع، وتقريبا 35 كيلومتر قواطع نارية عن طريق المشاريع، ونحن في البرنامج الوطني نتاعنا تقريبا 100 كيلومتر مسح مسالك غبية وتقريبا 100 كيلومتر قواطع نارية. بالنسبة للشاحنات عنا 14 شاحنة غبية موزعين طريق مدروسة. بالنسبة للبلدوزير عنا آلة كاسحة شريتها المندوبية زادة موجودة على الذمة، عنا حاملة مزنجرات موجودة زادة باش تحمل الآلة الكاسحة تتدخل، وعنا زوز موتوغرادير معناها آلات ماسحة موجودين يتدخلوا في المعتمدية الكل بالتنسيق مع التجهيز.
3: دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكر الجبي وعدد من فلاحي الجهة إلى الإسراع في استكمال مسح المسالك الفلاحية والترابية وحواشي الطرقات، خاصة مع قرب انطلاق موسم حصاد زراعات الكبرى، واعتبروا أنه رغم الجهود المبذولة فإنه لم يتم بعد مسح عدد كبير من المسالك بمناطق مختلفة وخاصة بباجة الشمالية، لا سيما وأنه موسم حصاد الأعلاف الخشن انطلق بكل مناطق الولاية. وقالت جبي أن نقطة مسح المسالك مهمة جدا في هذه المرحلة من الموسم، ويجب أن ينكب عليها المجتمع المدني وكل الهياكل والأطراف لضمان موسم حصاد آمن والتوقي من الحرائق. كما أفاد المتحدث أنه تم إعداد 40 مركزا لتجميع الحبوب بالجهة بصفة جيدة، كما عقدت عديد الجلسات إعدادا لموسم الحصاد الذي سيكون واعدا وفق تقديره. في الشأن الوطني، انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا، عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت وشهدت بؤرا لانتشار الفيروسيين، حسب ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم. وأوضح أن البروتوكول الصحي الذي يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول للتراب التونسي يتضمن في البداية قيس درجات الحرارة وإجراء اختبار والكشف عن فيروس إيبولا، كما خصصت تونس حسب المتحدث فضاء للحجر الصحي في حال ثبتت الإصابة، وستتولى تأمين عمليات التنقل من نقاط العبور إلى مراكز الحجر إلى جانب تسخير مشرفين على مراكز الحجر من ذوي الكفاءة العالية. وللإشارة، فقد قررت تونس يوم الجمعة المنقضي دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. أكدت تونس أن احتفالها غدا مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية والتي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002 هو مناسبة لاستحضار النضالات وتضحية الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية حتى تكون إفريقيا للأفارقة سيدة لقرارها ومتحكمة في مقدراتها وثرواتها الطبيعية وقادرة على فرض مكانتها في النظام الدولي. وعبرت تونس في بيان نظرته اليوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن التزامها الثابت بتوطيد عرى الأخوة وتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة والمنفعة المتبادلة. في أخبار الشرق الأوسط، استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون اليوم في قصف طائرة الاحتلال الصهيوني بلدتي تورا والنبطية في جنوب لبنان وفق ما فادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه أبلغ ممثليها دبلوماسيين بعدم تعجل في إبرام اتفاق مع إيران لأن الوقت في صالح واشنطن حسب زعمه. وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث إن الحصار على مضيق هرمز الإيراني سيبقى ساريا ونافذا بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق وسط التصديق عليه وتوقيعه. يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن عملية المفاوضات اتجهت نحو تقليص الخلافات، ولكن لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى مناقشة من خلال الوسطاء حسب وكالة إسنا الإيرانية الناطقة بالعربية. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي بمعتمدية كبولات من ولاية باجة. في سليانا برمجة تهيئة المسالك الريفية والقواطع النارية توقيا من الحرائق خلال فصل الصيف. وبروتوكول صحي وقائي بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروسي إيبولا وهانتا إلى تونس. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 7 بإذن الله، إلى اللقاء.

أسعد الأوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم مزيقنا المستمعين. انطلقنا في رحلتنا فواكه من التراث اللي تتواصل بإذن الله تعالى حتى الثمانية. تحياتي لكم الكل اللي تابعوا فينا وين ما كنتوا في رحلتنا على www.radiokf.in، كذلك على رقمنا 1-78-227-160. نسيسر واحنا في الطريق، حركية نشيطة موجودة مع عطلة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يكون عيد خير وبركة، وإن شاء الله يتعدى في أحسن الظروف بعيدا عن الحوادث وبعيدا عن الفجعات. إن شاء الله ربي يحمينا الناس وكل نسيس رواحنا قدر المستطاع في المتابعة الفنية وإخراج الرحلة. صلاح الشاني، الأسعد بن عيد القروي في مراقبة البث، وأكرم في الخدمات الهاتفية، ومن الأستوديو يرافقكم عادل الخمسي.

0: مرحبا بك أصدقائنا المستمعين الكل اللي تابعوا فينا على www.radiokf.in. مرحبا بكل الأحباء، طريق السلامة لكل مستعملي طرقاتنا. نبدأ مع المكالمات الهاتفية. إصلاح على رقمنا 1-78-227-160. ألو، عسلامة. ألو
1: ألو، عسلامة.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك.
0: مرحبا
1: يا عايش خويا.
0: مرحبا إصلاح
1: يا عايش خويا الباي، تحية ليك والكاس الفريق العامل معاك.
0: يعيشك يا سيدي، تفضل. اسمع،
1: يعيشك بالله. الاختيار الغنائي يلي ماشي للجزيرة صفوة،
0: يلي ماشي للجزيرة
1: اي صفوة. صفوة
0: صفوة هي.
1: تحية ديديكاسي دي، اسمح لي. رفيقة الورغي وبنتها ايناس تعميات من الكيف تلمون دي زروب الواعر مناعي الطاهر المحيمدي دراهم حمادي المرداسي وقبلة بالله الأمي زينة، خاطر أنا برشا ما سمعني الصوت.
0: إن شاء الله يكون معنا خير، وإن شاء الله تتصل بينا. وأمي زينة عندها برشا بالحق. واضح. شكرا لصحتك الصحة. عايشك يا سيدي، إن شاء الله عيدك مبروك. متواصلين معاكم 78-227-160. مرحبا بكل أصدقائنا المستمعين.
2: نبزدنا يا جواب.

Mission.

bir anlatayım.

غاضطه يا والحق يا وانا هنا الاسمانه يا والحق

صدته. لا لا يا وانا هنا لسمانة ور صدته. يا ما صدت ذاقت لروانا هنا حوى قلوبنا انا يا فدته. يا روى الحقيقة يا وانا هنا لسمانة يا روى الحقيقة.

فرقنا يا بلاد يا وجبيانا وانا هنا لانديانا يا جبيانا.

كل جانا هنا نار خلانا يا يفاقوا.

الحقها. راديو كيف.

0: مرحبا بكم. هذه كان اختيار اخونا صلاح الحربي من العروسة. نرجع للمكالمات 378-227-160. الو، عسلامة.
1: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك سي عبد الخمس.
0: مرحبا يا سيدي، شحوالك؟
1: شحوالك اخوي الغالي.
0: الحمد لله، ربي يحفظك. اي تفضل.

0: جلال الغزواني في المال المسجدين. السلام عليكم وسلم على كل عمال معيات.
1: مرحبا.
0: وان شاء الله ان شاء الله طريق السلامه. نوجه تحيه بالله سيره في اجره بالحفلات والنقل الريفي والتكفيات. بالله تتحذر عبد شوي ان شاء الله تعدى سلامات خويا العاد.
1: ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله ربي يعدي على خير وان شاء الله الله يورينا ان شاء الله مكروه يا رب.
1: اللهم امين يا رب. يا تفضل
0: اخويا العاد. نسلم على اخويا الواعر رفاقة ورغي حاتم وحاتم الغزواني ويسري الغزواني وناهد الغزواني وأمام الله وآية تمونا وعهد. ونسلم على جماعة عين البيو فرمانة لجوج كل من يعرف جلول الغزواني.
1: واضح يا سيدي. شكرا لك عزوان.
0: وكان هذا الكلام بذلك الغناية انت على عميمة انت على رصيف
1: ده ان شاء الله. ان شاء الله. واضح يا سيدي. شكرا. ربي يحفظك. شكرا. الى اللقاء. نشوف مكالمه اخرى. عسلامه. الو عسلامه.
2: الو سي عادل.
1: مرحبا.
2: عايشك. نغتنم الفرصه هذه باش نهنيك بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك.
1: عايشك يا سيدي.
2: هذا كل عام وانت بخير. عماد.
1: عماد العمده. اي مرحبا بخويا.
2: انت والعائله المصغره والعائله الموسعه كلها سي عادل.
1: عايشك يا عمده. بارك لي في عمك.
2: ونوجه ونحيي سي عادل. نحيي سي صلاح الحربيوي العروسه. ونقول له مبروك الانتصار اليوم وان شاء الله العاقبه للصعود. ونحيي الأخت رفيقة وبنتها إيناس أمنا زينة. إن شاء الله تبدأ في الاستماع وتبدأ في صحة جيدة ويبدو كله. إن شاء الله عيدهم مبروك. كل بالله نحب نحيي جنان بنت صديقي فريد الشيرني بمناسبة عيد ميلادها الخامس هذايا. وهدولها أي غناية من عندكم.
1: واضح. شكرا عم
2: بياتك. مبروك الناس الكل.
1: عايشك يا سيدي. كل عام انت خايب خير.
2: شكرا.
1: إلى اللقاء. شكرا. نكمل المكالمة هذه قبل الأخبار ومن بعد نرجع. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة.
1: أهلا وسهلا. مرحبا يا منجي.
3: مساء الخير.
1: تفضل يا أخوي.
3: عايشك يا أخوي عادل.
1: تفضل يا منجي. نسمع فيك. تفضل خذ الخط معك. أي يا منجي تسمع.
3: نسمع فيك.
1: هاي يا اخوي تفضل.
3: تحياتي ليك وتحيه لكل اسره اذاعه الكيف وكل مستمعي اذاعه الكيف. الغنيه نهديها من الاول ولا
1: هي هات ما باش نجبدها في سعي.
3: باهي. يا ميمتي الغاليه سمير الوصيف.
1: باهي. هذا الطلب الثاني يا ميمتي الغاليه. باهي. هاي
3: باهي. نهديها لخويا ايمن السمراني. خويا زياد عطية. سي صابر اللفشخ. خويا رمزي المجري. سي عبيدي بن عطية. خويا الواعر المناعي. واختي رفيقة الورغي وأمي زينة خاصة.
1: واضح. إن شاء الله يكون في كل في الاستماع. شكرا لك منجي. يعطيك الصحة وعيدك مبروك. إلى اللقاء. شوف المكالمات. لا نأخذ النغم هذين مشيزنا للسبعة ومن بعد نرجع. تفضل.

0: ايش فيك؟ ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

الكاف. السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف. موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ نظرته اليوم. الهيئة أوضحت أيضا أن هذه الحملات الرقابية تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف في هياكلها الجهوية بالشراكة مع السلطات والهياكل المتدخلة، وشملت أسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية. وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق فتح أبوابه لتأمين عمليات التزويد بداية من اليوم ليتواصل إلى 26 من مايو الجاري بصفة استثنائية. وأوضحت الشركة أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 من مايو، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من مايو انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. أدى وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسيين أحمد البهالي أمس الأول زيارتين تفقديتين إلى نزلين في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية أين يقيم الحجيج التونسيون، وكان الوزير مصحوبا ببقية أعضاء الوفد الرسمي واطلع ومرافقوه على سير عمل المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية، معربا عن تقديره لما لمسه فيهم من جدية ومسؤولية ووطنية عالية في أداء مهامهم، وموصيا إياهم بمزيد رعاية الحجيج والاهتمام بهم. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكر الجبي وعدد من فلاحي الجهة إلى الإسراع في استكمال مسح المسالك الفلاحية والترابية وحواشي الطرقات، خاصة مع قرب انطلاق موسم حصاد الزراعة الكبرى. أكدت تونس أن احتفالها غدا مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية هو مناسبة لاستحضار النضالات والتضحيات الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية حتى تكون إفريقيا للأفارقة سيدة لقرارها ومتحكمة في مقدراتها وثرواتها الطبيعية وقادرة على فرض مكانتها في النظام الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التعجل في إبرام اتفاق مع إيران لأن الوقت في صالح واشنطن حسب زعمه. وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي أن الحصار على مضيق هرمز الإيراني سيبقى ساريا ونافذا بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مرحبا بالجميع، تحياتي لكم الكل اللي انضموا لنا الآن بالاستماع على www.radiokf.in على رقمنا 1-78-227-160. نرجع للمكالمات التي فيهم بعد نمشي شوية للإرساليات. ألو، عسلامة.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا
0: وسهلا، مرحبا سلواء.
1: لبس علي.
0: الحمد لله، يعيشك. صباح انت، امورك
1: هاني؟ عام وانت حي بخير. الله يحرمني منك.
0: يعيشك يا سيدي. شايخ عاد انت تو تبيع في العلوش متهني
1: انت وكل العائله نتاعك والولدان الاذاعيه وانت عبد.
0: يعيشك يا سيدي، ربي يحفظك. اي وش جوك مع العلوش عاد تو؟
1: خلي كيكه هادي عاد.
0: خلي كيكه بركه.
1: خلي كيكه.
0: اي آه يا بابا تفضل. اي
1: العلوش ولا عجل
0: تو؟ غالب.
1: الأغنية سعاد ربح دريس نجم قطبي.
0: نجم قطبي هاي.
1: والتحية أول تحية للوفي صلاح الحرباوي وفتحي بن رجب الكريبي الكريب وخو سفيان النجار الأخير عبد العزيز السيفي برويز عبد الحسين الحكيم والأم جميل ورب يطول في عمرها موجي ابن المرحوم وأم الجمرة العزيز جلول الغزواني بفنانة وكل من يحب جلول خويا عماد المناعي ستار الحيبي جلول الحمام دولة بوزيد عايشة يعقوب للأخت محبوبة معروف وكل ابنائها فرد الفرد وإن شاء الله تفرح بيهم عادل الرفاهية والأم متعودة رفيقة ورغ والبنت إيناس أم الزينة والف قبل على جبينة صادق العبيد والخالتي وزوجته حسنية وكل العائلة وعيد سعيد وعمر مجيد للجميع.
0: شكرا، إن شاء الله عيدك مبروك. إلى اللقاء، شوف مكالمة أخرى. عسلامة.
2: عسلامة في عادل.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا بصديق الجميع.
0: مرحبا.
2: نور سعاد محمد المنظر من تونس.
0: مرحبا بك، تفضل يا منظر.
2: يا حوالك خويا الغالي.
0: الحمد لله
2: يا خويا. منور منور انت في سلاح شيرني. حبيت نحييك انت في سلاح مخبي وسي لسعد بن عياد.
0: يعيش
2: نحييكم على دمرة اخلاقكم ثلاثي المرح يفرجوا
0: يعيش
2: شكرا. يعيش. حبيت نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير انت وزاد حتى مكرب بربي. عندي اقتراح نغم وعندي ملاحظة تقنية كان ممكن تاخذوها بعين الاعتبار.
0: هات هاي هات هات، كل شيء مسموح تو.
2: كل شيء مسموح. بالنسبة للنغم نحب نسمع نغم زيارة يا محمد بحرمتك يا محمد. هذا نغم زيارة ان شاء الله يكون موجود ان شاء الله في سلاح يعدي هنا خاطر ناكد خاطر فما اجواء دينية. ماذا بينا نبعد شوية هكا نعمل شوية أنغام دينية اليوم بمناسبة العيد الأضحى المبارك.
0: فما ناس كبار عندهم هما البرنامج وجوهم هما واحد ما نزمناش نجنوا
2: عليه. ناخذ بخاطر العبيد الكل. ناخذ بخاطر العبيد الكل هكا وهكا.
0: هاي لا ناخذ بخاطرك ما متعش ملاحظة حقه وحقه يولي ماهوش حقك هيك لأنه أغلبية الناس أنه هو البرنامج معروف ليش كون ماشي معناه التوجه متاعه كي هو يطلبها على عيني وراسي. فهمتي كيما تطلبها نعديها لك على عيني وراسي أما باش تقول ملاحظة تولي لا.
2: ليه ملاحظة في حاجة أخرى علاش قلت؟
0: صار مازال ما وصلناش للملاحظة.
2: ليه ذي أنا غم اقتراح نغم.
0: ليه أنت عطيتني مو عطيتني ملاحظة أنا ماني نبيع في الكلام لأن نعرف كيفاش نوزن الكلمة فهمتني كي تقول لي هاك نوزنت يعني عرفتها عيرتها نلقاها مشت في 22.
2: لا لا ما تمشيش لا لا لا ما تمشيش في 22 تقعد غادي حد
0: باهي هاي هات
2: لا لا لا لا توا الملاحظة هاو صحيح توا الجنس الأنغام كلها مرحبا بها أما أنا قلت نحب نغم يا محمد بحرمتك يا محمد نقترحه على سلاح ونقطع. وبالنسبة للملاحظة التقنية اللي توا احنا الصوت ما فهمش سورتي من الكام معناتها يوصل للتصويرة موجودة معناتها الخانة التقنية تحل الإشكال بتاعو أما الصوت ما فهمش.
0: باهي هذه فما حاجة أخرى إن شاء الله على قريب على قريب على قريب فما حاجة ما نجمش نقولها توا أما إن شاء الله.
2: نعرف الاستديو الجديد نعرف الاستديو الجديد كل شيء.
0: هاي ما العلق خلي نشوف اللي وراك مادام متابع في كل شيء ما لو علاش تعطي فيها الملاحظة توا يا حماي هات إن شاء الله عيدك مبروك. لا نعرف نعرف نفادلكم راه نفادلكم نفادلكم يا حما نفادلكم خويا. شكرا لك سيدي خويا الغالي. شوف المكالمه المواليه. لو عسلامة.
3: مساء الروعه والاحساس. مساء مخصوص لاعز الناس خونا عادل الغالي والكل كان فريق خونا سلاح خونا مكرم خونا لسعد القروي لسعد بن عيد عفوا. ونقول لكم الناس الكل مساء مكتوب بماء الماس. مساءكم حلو على القلب يحفظكم الله بكل درب. هذا دعائي لكم من القلب. تحياتي ليك في عادل ولكل كامل فريق التقني.
0: حتى انت كذلك رفقة شكرا ليك. مرحبا باختي هاي تفضل.
3: ايه عايزك اقتراح جديد نعمان شتيوي هاك الاسم نعمان شتيوي وإلا نغم تير الحمامي ولد القمري. خلي لكم انتم الاختيار. ومقدم تحية في عادل أمنا زينة نقولها وينك يا أمنا زينة رانا تحيرنا عليك أختنا وسيلة حرام خون الوعر المناعي خون سلاح الحرباوي اللي الكل قدموا لي تحية وانا وفيه بالاستماع نشكرهم برشا خونا عم جلول الغزواني خونا عماد الكافي خونا عماد المناعي ونتمنى له يا ربي الشفاء العاجل
0: خونا منجي
3: من سليانة آمين يا رب العالمين خونا منجي من سليانة وتحية لكل مستعمل الطريق نقول لهم أمان سيدوا بردي عرواحكم في التأني السلامة ولكل قوات الأمن ربي يحميهم والحماية المدنية ومشكور خويا عادل وتصبحون على أمل يتحقق وإلى اللقاء
0: إلى اللقاء شكرا لك نتعدوا الاقتراحات الغنائية مع أصدقائنا المستمعين برا صلاح معك الخطي طيب.

0: تحياتي لكم وكل الأصدقاء المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود. مش نسق بالمكالمة هاتفية واحدة وبعد تعدى الإرساليات قبل الذين. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة سي عادل.
0: مرحبا.
1: هينيت معك عرصار علوي. الحمد لله كتحسنت عليك. نحب نقول لك عيدك مبارك أنت وعائلتك وكافة عمال وصحفيين وتقنيين إذاعة الجهوية بالكيف, ومبروك استوديو جديد وديما في تقدم. ونحب نعيد على كافة المستمعين والمستمعات من شمال جنوب. ونحب نقول للززارة يرحم والديكم, راهو اللي بشيشري شوية الحمى في عادة, راهو اللي ما في حلوش فما موظفين ديجا بشيشروا. ولهذا طلع معناها للسبعين وخمس سبعين دينار ياسر ياسر, والدوارة بالتسعين وبمياء والراس كذا ويقل, راهو عيب معناها اسخفوا بالمواطن الزوالي, راهو المشو بش يذبح, راهو في حلوش, راهو في حلوش. وتحية ليك أخويا الغالي.
0: شكرا.
1: ويعطيك الصحة وعيدكم مبروك.
0: كل عام وانت حي بخير. يعطيك الصحة. الموضوع هذا تحكي فيه برشا, وربي يهدي الناس كل مشو الناس كل بالحق, لأنه كان مش نحل الملف هذا يلزمنا وقايد كبير. على كل نمشي للإرساليات مع أصدقائنا المستمعين اللي بعثونا الإرساليات متاعهم. بابي سفوفة تقول بن عروس بنت الدهماني, مساء النور مساء الورد والياسمين, تحية ليك لكل الفريق العامل معكم, كذلك العائلة في الدهماني. بربي كانت أغنية لمن يجينا مري الظلال, نهداها الأحلى وأحن أم في الدنيا, ونقولها الله لي نحيك علينا. بابي سفوفة. سلام الخماسي, عسلامة, تحياتي لكم جميعا. قدمتاني كل مستمعي إذاعة الكيف وكل عمال إذاعة, المستمعين اللي أفراد عائلتي, الناس اللي تعرفني, حار التهاني بعلول عيد الأضحى المبارك. وكل عام وانتم حين بخير, خاصة ابن العم مسعد الخماسي اللي ديما في الاسماع, تحية لهم. ورجري مساء الخير, مساء الفل والياسمين لكل منشطي ومستمعي وأحباء إذاعة الشمال الغربي, إذاعة الكيف. بربي وعدتني باش تعدي لي وحش السرا, نهديها لكل عائلتي بالدهماني. وخوي الهادي صخري بلا سلاح اش بده وحش السرا وبروده, كنت وعدته بها صحيح الاسبوع اللي فارت, ان شاء الله نعدوا هاي له توا. حسنه الام اللي هي مساء نور, تقدم لكم تحيه وان شاء الله عيدكم مبروك على جميع الامه الاسلاميه. ان شاء الله ربي يرحم اميمتي في العواشر ويرحم اميمتنا الكل. نطلب من المستمعين يرحموا على اميمتي, وربي يرحم كل ام ويفضلكم لي. حسنه الام اللي هي شكرا. صابرين اليونسي مساء نور والورد المنثور, تحية ليك عادل كامل فريق البرنامج, معك بالتوفيق للجميع, تحترى لكل مستمع إذاعة الكيف, وسهرة طيبة للجميع. نبيل بالقاسمي, مبروك انتصار برنوسة وإن شاء الله قريب تحقيق الصعود, تحية ليك. طلب أغنية لطفي بنزينة طريق الجنة, إن شاء الله مبروك لابناء برنوسة والفرحة إن شاء الله تعم. بن شريف أهلا وسهلا, مساء الخير والراحة منا عماد, أهلا بكم وإن شاء الله عيدكم مبروك. متواصلين معكم فيما تبقى من وقت قبل الأذان, وبعد نرجع تفضل الإصلاح.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

50 دقيقة بعد السبعة. مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، نتواصلوا معكم آخر بلاغ بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تبقى لأحكام الأمر الرئاسي 21 المؤرخ في 7 ديسمبر 2021، المتعلق بضبط أيام الأعياد اللي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات.

العمومية ذات الصبغة الإدارية. يتمتع أعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يوم الأربعاء 27 ماي والخميس 28 ماي 26. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. هكا أصدقائنا نأتي إلى نهاية رحلتنا، نتقابلوا بإذن الله نهار الأربعاء من 6 نتاع الصباح حتى للعشرة في عيادي وسنين دائمة. تحياتي كذلك لكل المستمعين الأوفياء. شكري نعمان في السرسي، حي كافة العائلة وين ما كانوا، وقول لهم عيدكم مبروك. كذلك خونا طارق المشراوي لكافة العائلة الوالدة والوالد وكذلك أولاده وزوجته واخوه واخته. كذلك يقول التحية لعزيز وكمال وكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الكيف. إن شاء الله عيدكم مبروك.

حفيد لاقوا في فرد شفاعه.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الثامنة مساء هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها المدنية في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ نظرته اليوم. وأوضحت الهيئة أن هذه الحملات الرقابية تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف هياكلها الجهوية وبالشراكة مع الصورة والهياكل المتدخلة، وشملت أسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية، بهدف ضمان سلامة القطيع المعروضة وحماية صحة المستهلك. بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق فتح أبوابه لتأمين عملية التزويد بداية من اليوم لغاية 26 من مايو الجاري بصفة استثنائية. هذا وأوضحت الشركة أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 من مايو، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من مايو انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. أدى وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسيين أحمد البوهالي أول أمس زيارتين تفقديتين إلى نزلين في مكة المكرمة أين يقيم الحجيج التونسيون، وكان الوزير مصحوبا ببقية أعضاء الوفد الرسمي. وطلع الوزير ومرافقه على سير عمل المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية، معربا عن تقديرهم لما لمسه فيهم من جدية ومسؤولية وطنية عالية في أداء مهامهم، وموصيانيهم بمزيد رعاية الحجيج والاهتمام به. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكر الجبي وعدد من فلاحي الجهة إلى الإسراع في استكمال مسح المسالك الفلاحية والترابية وحواشي الطرقات، خاصة مع قرب انطلاق موسم حصاد زراعة الكبرى. واعتبروا أنه رغم الجهود المبذولة فإنه لم يتم بعد مسح عدد كبير من المسالك بمناطق مختلفة وخاصة بباجة شمالية، لسيما وأنه موسم الحصاد العلاف الخشنة انطلق بكل مناطق الولاية. أكدت تونس أن احتفالها غدا مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة ذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2000، هو مناسبة لاستحضار نضالات وتضحية الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية حتى تكون إفريقيا للأفارقة سيدة لقرارها ومتحكمة في مقدراتها وثرواتها الطبيعية وقادرة على فرض مكانتها في النظام الدولي. قالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية اليوم إن العراقيل الأمريكية في بعض بنود التفاهم مستمرة حتى اللحظة. وأوضحت الوكالة أنه رغم بعض المباحثات التي جرت اليوم فإن العراقيل الأمريكية في بعض بنود التفاهم، ومنها قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ما تزال مستمرة ولم تحل حتى الآن. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التعجل في إبرام اتفاق مع إيران لأن الوقت في صالح واشنطن حسب زعمه. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام التاسعة، ليلا سهرة طيبة للجميع.
3: راديو كيف FM.

Thank you.

0: كلثوميات.
1: التاسعة ليلا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أدى وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسي أحمد البوهيلي أول أمس الجمعة زيارتين تفقديتين إلى نزلين في مكة المكرمة، أين يقيم الحجيج التونسيون. أكد الوزير مصحبا ببقية أعضاء الوفد الرسمي على سير عمل المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية، ماربا عن تقديره لما لمسه فيها من جدية ومسؤولية وطنية عالية في أداء مهامهم، موصيا إياهم بمزيد رعاية الحجيج والاهتمام بهم. بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، كانت شركة تونسية لأسواق الجملة أن السوق فتح أبوابه لتأمين عمليات التزويد بداية من اليوم إلى غاية يوم 26 من مايو الجاري بصفة استثنائية. هذا وضحت الشركة أن أبواب السوق ستغلق بداية منتصف يوم الثلاثاء، على أن يعاد فتحها لصنف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من مايو. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الأمنة أو مجهولة المصدر، وفق أعلنته الهيئة في بلاغ نظرته اليوم. دعا رئيس الاتحاد الجهة في لحى وصيد البحري ببجة شكر الجبي وعدد من فلاحي الجهة إلى الإسراع في استكمال مسح المسالك الفلاحية والترابية وحواشي الطرقات، خاصة مع قرب انطلاق موسم حصاد الزراعات الكبرى، واعتبروا أنه رغم الجهود المبذولة فإنه يتم بعد مسح عدد كبير من المسالك بمناطق مختلفة وخاصة ببجة الشمالية، لا سيما وأنه موسم حصاد الأعلاف الخشنة انطلق بكل مناطق الولاية. حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على دخول الوقود والمستلزمات الطبية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التعجل في إبرام اتفاق مع إيران لأن الوقت في صالح واشنطن حسب زعمه. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.

المكتوب منه هروب، المكتوب منه هروب، منه هروب. المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.

وسهلا بكم، يمسيكم بالخير. قلناها ونعودوها، نذكر أراو المكتوب اللي ما منه هروب، المثل الذي نعرفوه، ولكن مكتوب من الليلة منه هروب، خاصة كي نحكو على مكتوب، مكتوب ربي خلينا من مكتوب ربي إذا كما فيش هروب، ولكن نحكو على مكتوب العبد. جذوران وهمية يعملها الإنسان الروحه، ما نجمش ما نقدرش، باختصار يوصل حاجة يردها في مرتبة المكتوب، ولكن ثم شكون بقدرته، ثم شكون بإرادته، ثم شكون بعزيمته. أكد لي هالجذوران هذية مالها لجذوران وهمية وقادر باش يبين ويأكد اللي المكتوب من هروب. ما نمش نطول عليكم، باختصار برش حكاية رائعة ترتقي لمستوى انتظاراتكم، ولكن قبل أحسن ما نبدو بالصلاة على النبي، هذا خاص الكل يسمعوا فينا في الوقت هذايا. رجعين

0: 74 سنة، 74 سنة المهنة عامل يومي، 74 مازال يخدم. باختصار ما ثمش تقاعد، انه شوي شوي لما حالم ولينا نحكي التقاعد والتحكية تجوزناها لانه مطالب باش يخدم لاخر لحظة. الدنيا صعبت ميهمش نتجوزوها. 74 سنة وهو يخدم، الخدم الكل خدمها عامل يومي بالطبيعة، الخدم الكل من المرمى من غيره، من الخدم الشاقة والأشغال الشاقة البعض يسميها. في كل الحالات تعب من الدنيا، ولا بالنسبة ليها الدنيا فقدت المعنى بتاعها. أي أشنو الحل؟ قرر باش يحط حل ويحط حد لحياته. يسي هو شاف اللي الانتحار ينجم يكون حل، خاصة اللي حياته شاقة وشاقة برشا. شقاء بالنسبة لي شو فيه مكتوب ما منه هروب، يمكن الموت هو الهروب، هكا حسبها باي فانجلي رجل صيني. أي تصور اللي الوقت جاي سيء باش يرتاح بعد رحلة طويلة، رحلة شاقة وشاقة جدا، خدم برشا تعب برشا، ولكن المردودية بالنسبة ليه تعب برشا، مردودية صفر ما ثماش حاجة تحسن. أي ولكن قرر باش النهاية متاعه تكون في القرية متاعه مسقط رأسه، من غادي بدا وغادي تكون البداية والنهاية. ولكن هو مروح للدوار متاعه شاف مشهد غير له نظرته للحياة 180 درجة. شاف صغيرات يخدموا في الأرض، في عوز يمشوا للمدرسة، بالنسبة لهم المدرسة ولت نوع من الكماليات، ولت لهم المدرسة حاجة ترمز أو مرتبطة بالبرجوازية واللي لبس عليهم. هذا ما كانش خيار بالنسبة لهم، كان نتيجة الفقر والميزيريا اللي عيشوها، نتيجة كونوا أمهم بوهم أوليائهم عيالاتهم ما عندهمش القدرة باش يخلصوا عليهم المعلومة متاع الدراسة. وقتها باي حس اللي التقاعد متاعه ما عنده حتى معنى، وحس اللي الانتحار متاعه مضيع الوقت واللي حكاية فارغة. وقتها حس اللي هالمكتوب أو اللي تصوره مكتوب ينجم يكون منه هروب. ارجع للمدينة اللي جاي منها، اكرا غرفة صغيرة متواضعة بالكاد، هاك الغرفة ذيك ينجم يعيش فيها. اكثر من هذا عاش حياة بسيطة للغاية، عيشة متاع انسان متزهد، الماكلة شوية على الاخر، اللبسة اللي استر، الاثاث تقريبا ما ثمش اثاث. والاكثر من هذا التقشف حب يوفر أكبر قدر من المال. من إنسان تعب من الحياة ويقرر هكا فجأة مش ينهي حياته، الإنسان ولا يخدم في الخدم الكل باش يوفر المال. زعم عليش الأكثر اللي ولا يخدم ليل ونهار، عنده عربة يجرها في السخانة في البرد، الشيء اللي يلمه الكل يخبيه، الغاية بتاعه واحدة، غايته بالنسبة ليه مش بشي يعمل فيلا، ما هوش بشي يعاود يعرس ويعمل حياته ويختار حياة البذخ ولا غيره، ولكن غايته بسيطة برشا باش هكا الصغار اللي ما نشموش يقروا اللي مكتوبهم في الأرض، الصغيرات اللي المكتوب ما نجموش يهربوا منه، وحياتهم الصغرى ماشية باش تكون شابهة بحياته، أو شاف اللي حياته تنجم والشي اللي صار عليه ينجم يصير عليهم. شاف المكتوب ذاك من هروب، تعليم الأطفال يلزم يقروا، ذاك علاش رجع يخدم ليل ونهار باش يوفر المال اللازم اللي بش يعاون به الصغيرات. أهلا وسهلا بكم، نذكر تلحقوا بينا في الاستماع، هذه حكايتنا عن أذان صلاة العشاء ثم نعود رجعين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قبل صلاة الجميع مزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجع لحكايتنا. باي فانجلي إنسان 74 سنة تعب من الدنيا، قرر باش ينتحر ويحط حد لحياته، ولكن هو رجع للقرية بتاعه شاف صغار بطلوا القراية أو ممشوش يقروا وقاعدين يخدموا في الأرض. ذنبهم الوحيد كونهم فقراء، عائلاتهم ما في حلهم مش باش يقروهم. 74 سنة نقرر باش يعمل حد لحياته، قرر باش يرجع ويخدم ليل ونهار، لا لشيء إلا باش يلم الفلوس ويحاول يعاون بها الصغيرة تذومة. سي باي اش قرر في نهاية الأمر والشيء اللي توصل له كونه بقى تقريبا 20 سنة ولا أكثر، إيه أقل شوية لمحالة. في كل الحالات بالرغم اللي كبر في العمر من 74 سنة للي فاتت 90 سنة بقى يخدم. 2001 وقت اللي وصل عمره 90 سنة، وقتها فهم أو بالصفة عليه فهم الجسد بتاعه ما عادش متاعه، ما عادش قادر يخدم. إيش بش يعمل؟ سلم الشيء اللي لمه المدخرات متاعه، لكن الصغيرات اللي بقى يصرف عليهم ويخدم عليهم. وقتها وصلوا طلبة ما عادش تلام ده، عاونهم وقال لهم هذه آخر مرة النجم اللي غالب ما عادش النجم وسامحوني، وزاد اعتذر لهم اللي النجم قدم فيها شيء باش نحاول نغير المكتوب بتاعكم. الجسد بتاعي بدني ما عادش يتحمل، سي الله غالب كبرت. في الوقت ذاك لم قرابة 350 ألف ين، مبلغ كبير برشا. الرجل فقير نجم يفتح أبواب المدارس الأكثر من 300 طفل ويعاونها. باي فانجلي مات 2005 من غير ما يخلي الروح ثروة، من غير ما يخلي ممتلكات، ولكن خلى شيء اللي ما نجموش نشروه بالمال. مال الدنيا الكل ما نجمش يشريه، خلى إرث، ورثة خالدة من رحمة من العطاء، خلى قصة إنسانية تثبت اللي الفقر ما هوش مكتوب. الفقر متاع إنسان استسلم ورضاء ومديد لغيره. الفقر ما يخليش الإنسان قلبه قاسي لأنه ما يقسيش القلب. الفقر نجم تكون صحيح فقير ما عندكش فلوس، ولكن نجم غني في مشاعرك، في قلبك، في أحساسك، وهذه هي الثروة الحقيقية اللي خلته يغير مكتوبه ويغير مكتوب 300 طفل كان مصيرهم التشرد، وكان مصيرهم ينجم يكون الجريمة، ومصيرهم حولوا 180 درجة. طلبة نجحين في حياتهم يقروا، واللي وصلوا اتخرجوا خدموا، ولا إنسان صالح في المجتمع. باختصار هذه حكايتنا تبين اللي المكتوب أو الشيء اللي كنا نتخيلوه مكتوب أروا من هروب، خاصة كي تكون عندك ثروة حقيقية اللي هي إنسان يحب غيره، وإنسان قادر باش يفكر في غيره، وقادر باش يعاون غيره وينسى روحه. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع. هذا المكتوب من هروب، مازلت عنا برش حكاية رائعة ترتقي لمستوى انتظاراتكم. هذه أغنية ثم نعود رجعين.

أهلا وسهلا بكم، موصلين معكم. أحكينا على المكتوب اللي منه هروب، ولكن ثم مكتوب آخر للأسف ما منه هروب، لأنه عبارة على عدوى حش السمعين، ويعبر على عقد اجتماعية خلينا نسموها. حكينا على اللي على كوكب الصين، وعلى إنسان صيني كيف شي يخمم كيف شي يفكر، ولكن في نفس الوقت في الكوكب الآخر الموازي نحكي على فخامة تتجاوز حدود الخيال. لا لشيء إلا للتباهي، نرجع 2018، قصة غريبة تجمع بين الطرف المذهل والمأساة الإنسانية. الحكاية ما كانتش عن جوهرة أو قصر من ذهب، نحكي على كعكة أو خبز جاتوخة نسموها، تعرس ولا ترمز للتبذير، وين يتحول المال من نعمة إلى عبء ثقيل على الضمير. في قلب مدينة دبي تتجاوز الفخامة حدود الخيال. 2018، ديبي وينغهام مصممة بريطانية معروفة بابتكارها لأغلى فستان وأغلى حذاء في العالم، جاء طلب غير مألوف من عائلة ثرية في دبي. العائلة حبت شيء استثنائي، شيء لم يصنع من قبل. باختصار، المهمة أعداد خبزة جاتو لا تنسى مهما كلف الأمر. الخدمة بدت بسرية تامة، بطبيعة سرية تامة لأنه مشاريع عملاقة تبدأ بسرية تامة. تحول المطبخ لورشة فنية تشبه مختبر الأحلام. النتيجة كانت خبز جاتو ضخمة بالحجم الطبيعي على هيئة عروس متألقة بفستان أبيض لامع مرصع، مش بالسكر ولا بالكريمة، أكثر من 1000 قطعة من الألماس الحقيقي، من بينها الألماس الوردي النادر، الياقوت، الزمرد. بلغ وزن الخبز الجاتو أكثر من 120 كيلو من الشوكولاتة والمعجين الفاخرة، صنعت تفاصيلها الدقيقة بذهب صالح للأكل، أي ذهب صالح للأكل قادر بشي يفض مشكلة الآلاف من الفقراء. سعرها كان صادم بحق، $1,000,000 أمريكي، مقابل خبز الجاتو لم تصنع لتؤكل، لا بل لتعرض كرمز للثراء والطرف المبالغ فيه والثراء الفاحش. عدسات العلم بطبيعتها في كل مكان تناقلت الخبر اللي هو أغلى خبز الجاتو في العالم بدهشة بأعجاب. المشكل دهشة وأعجاب، لكن خلف بريق الألماس والذهب سكنة مرارة ما نجموش نشوفوها، أو البعض يشوفها ولكن أغلبية يركز على القشور وينسى به الفائدة. المبلغ هذا قديش كان ينجم يطعم من الجياع، ولا قديش كان ينجم يقض أسر فقيرة كما صار في الصين، اللي عدا بقيت عمره يخدم باش وصل 300 صغير انتشلهم من الفقر ورجعهم المقاعد الدراسة. قديش كان يخفف من معاناة مريض، ينقذ حياة طفل. في النهاية الكعكة أو خبز الجاتو وقفت في قاعة الزفاف كما تمثال من الصمت من الغرور، حاجة تعمل كيف، جميلة الشكل خاوية المعنى، تحفة فنية غالية برشا، ولكن كشفت حقيقة مؤلمة. اللي ثراء إذا فقد الرحمة ينجم يولي مجرد وهم لامع. خلينا نبهتوا سريعا أمام نور الإنسانية. أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. مزيت عن حكاية ترتقي لمستوى انتظاراتكم، ولكن بأضادها تعرفوا الأشياء ذيك على شكل الحكاية ذي. مزيت عن حكايات لأبطال آمنوا اللي قادرين بشي يغيروا الإنسانية وقادرين بشي يثبتوا للمكتوب من هروب. رجعين

0: العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تابعت سهرتكم وأهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة: قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي بمعتمد تقبلات من ولاية بجا. بولاية سريانة برمجة تهيئة المسالك الريفية والقواطع النارية توقيا من الحرائق خلال فصل الصيف. بروتوكول صحي وقائي بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس إيبولا وهانتا. انتظمت بالمستشفى المحلي بإقبلات قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجهة أساسا للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، وذلك في إطار مبادرة فارم التي تنفذها جمعية شباب تونس يؤثر بالشراكة مع جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة، حيث تم تنظيم عيادات كشف وتقصي لعدد من الأمراض بالإضافة إلى ورشات تحسيسية في الأسعافات الأولية والممارسات الزراعية الجيدة والحفاظ على البيئة وورشات تنشيط ورسم موجهة للأطفال. مسؤول المشاريع جمعية شباب تونس يؤثر أحمد بن عمار يضيف:
2: قافلة صحية في مدينة قبلات أساسا موجهة للمرأة، خاصة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وبالأساس المرأة اللي تقطن في الأرياف متاع قبلات. حابين نقربوا لهم الخدمات الصحية ونقدموا لهم قافلة صحية مجانية فيها الطب عام، أمراض العيون، فيها الأمراض النفسية، لأنه متابعة الأمراض النفسية والحالة النفسية للمرأة هو حاجة مهمة جدا، فيها تقصي بعض الأمراض الأخرى، فيها فقرة تنشيطية للأطفال. حابين الوليدات اللي يكونوا حاضرين مع أمهاتهم نقدموا لهم تنشيط ونأطروهم، فيها ورشات حول عنها الحقوق المرأة وحقوقها خاصة في جوانب الضمان الاجتماعي وتوعيتها بحقوقها الاجتماعية وأنه تكون مخرطة مثلا الصناديق الاجتماعية، فيها توعية في اللي بون براتيك أغريكول إقبال كبير جدا، نوجههم للسبيطار بيجا إذا كان يسحقوا ولا مستشفى تونس. دونك بمشاركة إطار طبي في مدينة قبلات، إطار طبي في مستشفى بيجا، هلال الأحمر بيجا، جمعية البصر، جمعية البيئة بنفزة زادة كان شريكة معنا، إن شاء الله مع بعضنا واقع المرأة في بيجا خير، في قبلات خير، وفي تونس الكل يكون أفضل.
0: كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ نظرته اليوم. وأوضحت الهيئة أن هذه الحملات الرقابية تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف هياكلها الجهوية وبالشراكة مع الصورة والهياكل المتداخلة، وشملت أسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية بهدف ضمان سلامة القطيع المعروض وحماية صحة المستهلك. كما عززت الهيئة حملاتها التحسيسية والتوعوية لفائدة المواطنين والمربين والتجار، حيث تولت فرق ميدانية تابعة للإدارة المركزية تضم أطباء بياطرة وأخصائي حفظ الصحة تنظيم حملات توعية لحث المربين والتجار على الالتزام بالشروط الصحية والترتيبية المعمول بها، إلى جانب توجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية السليمة وطرق حفظ اللحوم بعد الذبح. وشملت هذه الأنشطة توزيع مطويات توعوية داخل الأسواق الدواب ونقاط البيع المنظمة، تضمنت أهم التوصيات المتعلقة بالاختيار السليم للأضحية وشروط النقل والإيواء وقواعد الذبح الصحية وطرق التخزين السليم، بما يساهم في تعزيز الثقافة الصحية والوقاية من المخاطر الغذائية خلال فترة العيد. وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنها وضعت بمناسبة عيد الأضحى فريقا من أطباء البياطرة على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد للرد على مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية، مع إمكانية معاينة الأضاحي والذبائح عن بعد عبر تطبيق واتساب. ودعت الهيئة عموم المواطنين إلى التواصل عبر الأرقام المخصصة والاتصال بالرقم الأخضر 80 10 69 77 للإبلاغ أو الاستفسار في إطار دعم جهود الوقاية وحماية صحة المستهلك وضمان السلامة الصحية خلال هذه المناسبة الدينية. المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف منى الحمداني وهذه الإضافة:
3: في إطار الحرص على ضمان السلامة الصحية للأضاحي ومنتجاتها خلال عيد الأضحى المبارك، تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فريق من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد للإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية، إضافة إلى معاينة الأضاحي والذبائح عبر تطبيق الواتساب. أرقام تاع واتساب ليست كاملة، إن شاء الله بحول الله المواطنين يلقوها على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذا كما تدعو الهيئة الوطنية كافة المواطنين للاتصال بالرقم الأخضر 80 106 977.
0: أكد معتمد نبر بلال الغنجاتي أنه قد تم وضع خطة عمل استعدادا لعيد الأضحى المبارك تمثلت في تنظيم سوق للدواب وحملات توعية وتحسيسية إرشادية حول أضحية العيد، إضافة إلى برمجة حملات نظافة خلال هذه الفترة.
4: ضبط مخطط لأول حاجة تنظيم سوق الدواب من ناحية المبادلات التجارية وحتى حركة الجولان المروري، ثم مخطط خاص صار باش ما يصيرش اكتظاظ، بالإضافة إلى ضبط مخطط لقطع الأوساخ يوم العيد والجلود مع بلدية نبر وبلدية بهرة. وفي الأخير قمنا كذلك بحملة توعية وتثقيف مثلت في توزيع مطويات احتوت على العديد من الإرشادات حول كيفية اقتناء الأضحية وصولا إلى نقل الأضحية ووضعها في المنزل في انتظار يوم العيد المبارك، وصولا إلى يعني ذبح الأضحية والتخلص من الجلد متاعها. كانت موجودة كل في مطويات وزعناهم على العديد من الفلاحة والعديد من المشتري الأضاحي، باش تبدأ قدامه عنده وثيقة مرجعية نجم يرجع لها باش يعرف كيفاش إن شاء الله يتصرف مع الأضحية متاعه، وإن شاء الله عيد مبارك على الجميع بحول الله.
0: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها لتأمين عملية التزويد بداية من اليوم وإلى غاية 26 من مايو الجاري بصفة استثنائية. هذا وأوضحت الشركة أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 من مايو، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من مايو انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. دعا المرصد الوطني لسلامة المرورية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة، وفق ما يضيف رئيس الفرع الإقليمي بالشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرورية أيمن الحكيمي.
5: يدعو الفرع الإقليمي الشمال الغربي كافة مستعملي الطريق بالاحترام السرعة القانونية، تجنب الإفراط في السرعة خاصة داخل المدن والمناطق السكنية، أخذ قسط كافي من الراحة قبل السفر وتجنب القيادة في حالة الإرهاق أو النعاس، التأكد من سلامة السيارة قبل التنقل، الفرامل، العجلات، الأضواء، الزيت والمياه، استعمال حزام الأمان لكافة الركاب دون استثناء، احترام مسافة الأمان وتجنب المجاوزة الخطيرة، عدم استعمال هاتف الجوال أثناء السياقة، الانتباه للمترجلين وخاصة الأطفال وكبار السن بمحيط الأسواق وأماكن بيع الأضاحي خاصة، تجنب تحميل السيارة فوق طاقتها أو نقل الأضاحي بطريقة تحجب الرؤية، التحلي بالصبر واحترام إشارات أعوان المرور والتنظيم.
0: أكد رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني برمجة تهيئة عدد المسالك الريفية والقواطع النارية، وذلك في إطار الاستعداد المحكم للتوقي من الحرائق خلال فصل الصيف.
6: أبرتين من 1 ماي استمرارية 7/7/24/24 إلى غاية 31 أكتوبر. ديما نحسوا الأعوان نتاعنا، نحسوا الحراس نتاعنا، وكل رئيس مركز مع الحماية المدنية مع المواطنين المجاورين للغابة، مش حسوهم ضد أخطار الحريق وكيفاش يتدخل وكي يبدأ ثم حريق. في حكاية مسالك الغابية والتوقي من الحرائق برمجين السناء 32 كيلومتر مسالك غابية عن طريق المشاريع، وتقريبا 35 كيلومتر قواطع نارية عن طريق المشاريع، ونحن في البرنامج الوطني نتاعنا تقريبا 100 كيلومتر مسح مسالك غابية وتقريبا 100 كيلومتر قواطع نارية. بالنسبة للشاحنات عنا 14 شاحنة غابية موزعين طريق مدروسة. بالنسبة للبلدوزير عنا آلة كاسحة شريتها المندوبية زادة موجودة على الذمة، وعنا حاملة مزنجة جرات موجودة زادة باش تحمل الآلة الكاسحة تدخل، وعنا زوز موتوغرادير معناه آلات ماسحة موجودين يتدخلوا في المعتمديات الكل بالتنسيق مع التجهيز.
0: دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي وعدد من فلاحي الجهة إلى الإسراع في استكمال مسح المسالك الفلاحية والترابية وحواشي الطرقات، خاصة مع قرب انطلاق موسم حصاد الزراعة الكبرى. واعتبروا أنه رغم الجهود المبذولة فإنه لم يتم بعد مسح عدد كبير من المسالك بمناطق مختلفة وخاصة بباجة شمالية، لا سيما أن موسم حصاد العلاف الخشنة انطلق بكل مناطق الولاية. وقالت جبي أن نقطة مسح المسالك مهمة جدا في هذه المرحلة من الموسم، ويجب أن ينكب عليها المجتمع المدني وكل الهياكل والأطراف لضمان موسم حصاد آمن وللتوقي من الحرائق. وأفاد المتحدث أنه تم إعداد 40 مركزا لتجميع الحبوب بالجهة بصفة جيدة، كما عقدت عديد الجلسات إعدادا لموسم الحصاد الذي سيكون واعدا وفق تقديره. في الشأن الوطني، انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروس هانتا وإيبولا عبر قيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت شهدت مؤخرا بؤرا لانتشار الفيروسين. حسب ما فاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض غفوس اليوم، وأوضح أن البروتوكول الصحي الذي يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول إلى التراب التونسي يتضمن في البداية قياس درجات الحرارة وإجراء اختبار للكشف عن فيروس إيبولا. كما خصصت تونس حسب المتحدث فضاءات للحجر الصحي في حال تثبتت الإصابة، وستتولى تأمين عملية التنقل من نقاط العبور إلى مراكز الحجر إلى جانب تسخير مشرفين على مراكز الحجر من ذوي الكفاءة العالية. وللإشارة فقد قررت تونس يوم الجمعة المنقضي دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر وزارة الصحة خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا، وأشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. أكدت تونس أن احتفالها غدا مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة ذكرى 63 إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2000 هو مناسبة لاستحضار نضالات وتضحيات الأباء المؤسسين للمنظمة حتى تكون إفريقيا للأفارقة سيدة لقرارها ومتحكمة في مقدراتها وثرواتها الطبيعية وقادرة على فرض مكانتها في النظام الدولي. وعبرت تونس في بيان نزلته اليوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن التزامها الثابت بتوطيد عرى الأخوة وتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة والمنفعة المتبادلة. وأورزت حرصها الدؤوب على الدفاع عن المواقف الإفريقية المشتركة في جميع المحافل الدولية وخاصة حق الشعوب الإفريقية في بناء إفريقيا التي تنشدها موحدة وآمنة مستقرة ومزدهرة. في أخبار الشرق الأوسط، أصيب 3 صيادين فلسطينيين مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بحر مدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار تجاه قارب في بحر مدينة غزة ما أدى إلى إصابة 3. هذا وحذر مجلس الوزراء الفلسطيني من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المعتمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على دخول الوقود والمستلزمات الطبية. وأكد المجلس أن استمرار القصف الصهيوني وعملية النزوح القسرية المتواصلة تدفع آلاف العائلات الفلسطينية إلى النزوح في ظروف قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. وطلب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الوسيطة والضامنة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال الصهيوني من أجل فتح المعابر بشكل كامل ومستدام وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والصحية والوقود دون قيود. قالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية اليوم إن العراقيل الأمريكية في بعض بنود التفاهم مستمرة حتى اللحظة. وأوضحت الوكالة أنه رغم بعض المباحثات التي جرت اليوم فإن العراقيل الأمريكية في بعض بنود التفاهم ومنها قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ما تزال مستمرة ولم تحل حتى الآن. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التعجل في برام اتفاق مع إيران لأن الوقت في صالح واشنطن حسب زعمه. وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن الحصار على مضيق هرمز الإيرانية سيبقى ساريا ونافذا بالكامل حتى يتم التوصل لاتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي ملي تذكير بأبرز عنوانها: قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي بمعتمدة قبلات من ولاية بجا. في ولاية سليانة برمجة تهيئة المسالك الريفية والقوات النارية توقيا من الحرائق خلال فصل الصيف. بروتوكول صحي وقائي بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس إيبولا وهانتا. نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام 11 ليلا. صار طيبا للجميع.
7: راديو كيف FM.

17 سنة صغيرة في العمر، ولكن نجمت تغير حويج كنا نشوفوها مكتوب. حويج للأمانة تعتبر اللي هذيك هي وصلنا لها ما عنا ما نعمله، ما فيهاش، لأنه التغيير مش مربوط بالعمر بقدر هو مرغوب، مربوط بالرغبة في التغيير وبالقدرة وبالذكاء، وإنسان عنده حاسة الاختراع والابتكار. 17 سنة طالبة كندية آنيا بوجريان أبهرت العالم. ابتكار ينجم يغير حياة الملايين، مكتوب يعيشوه الملايين من الناس. الحكاية بدت بتدريب باختصار استجارة في مستشفى للأطفال في موريال. اكتشفت اللي الجهاز الخاص بغسيل الكلى التقليدي يكلف تقريبا 30,000 دولار. عادي 30,000 دولار مبلغ ما نجمش يتحمله، خاصة الدول الفقيرة بالنسبة لهم حاجة مكلفة برشا. ولكن عفوا، الحقيقة اللي هالحادثة هذه هزت مشاعرها، حركتها من داخل، خلتها تفكر، يندرى هذا مكتوب ما نجموش نهربوا منه، يندرى ما ثماش بديل أكثر إنسانية وأقل تكلفة بإمكانية بسيطة وإصرار كبير وكبير برشا. عدت وقتها باش تخدم على التصميم جهاز بديل. بعد محاولات، بعد تجارب لا تحصى ولا تعد، نجمت تقدم نموذج أولي لتتجاوز الكلفة متاعه 500 دولار، من 30,000 دولار ل 500 دولار. رغم بساطة الإمكانيات، أثبتت اللي الجهاز عنده فعالية كبيرة في التجارب المعملية باستخدام سوائل مشابهة للدم. أظهر قدرة واضحة على ترشيح الدم بشكل ناجح، يعني صفي الدم في التجارب القصيرة. الشيء اللي عملته آنيا ما كانش مجرد ابتكار علمي، كان رسالة أمل، اللي العلم وقت اللي اقترن بالرحمة ينجم يفتح أبواب النجاة، خاصة لمن أغلقت وسطر وسطرين تحت، أغلقت في وجوههم سبل العلاج. قصتها تأكد اللي العمر ما يشكلش عائق أمام الإبداع، اللي قلب شاب صادق قادر يصنع وقادر يغير أعمق مما نتخيل. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع مكتوب من الهروب، رجعين.

اهلا وسهلا بكم من ذاك التعقبين في الاستماع. وصلنا للمحطة الأخيرة، ولكن قبل ما نختم نحكوا على حكاية صارت في بريطانيا في وقت ولت فيه الرحمة عملة نادرة نوعا ما. ظهر الراجل عادي ولكن في داخله إنسانية استثنائية، جيمس أندرسون، سباك يخدم يصلح في السبابل بسيط، قرر باش المهنة بتاعه يردها وسيلة مش للربح فقط ولكن باش يعاون غيره باش يساعد غيره. نهار من نهارات جيمس تلقى مكالمة من ابنة سيدة مسنة عمرها 91 سنة، كانت في مرحلة متقدمة من عفى الله الجميع سرطان الدم، تخضع للرعاية الرعاية الطبية، وكانت المدفأة في دارها تعطلت. بطبيعة البرد يهدد الراحة الجسدية وجسدها الضعيف يتأثر بشكل كبير. البنية جابته باش يصلح العطب هذايا، ولكن هي تتوقع اللي باش تلقى فاتورة كيما أي عملية أخرى. لكن المفاجأة جاءت بعد انتهاء العمل، جاتها الفاتورة مكتوب عليها المبلغ المستحق 0 0 0، لا شيء، لا ثم رسوم، والأكثر من هذا جملة تعبر على إنسانية وعلى موقف رائع. سأكون متاحا في أي وقت من اليوم أو الليل لأتأكد أن الوالدة تبقى دافئة ومريحة. جيمس ما طلبش مقابل، لم يتباهى بالشيء اللي عمله، كانت لفتة صادقة نابعة من قلب يعرف معنى الرحمة والإنسانية. قصته انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتلمس قلوب الناس في جميع أنحاء العالم. تعاود تذكرنا اللي الأبطال الحقيقيين ما همش أولئك الذين يختارون اللطف حين لا ينتظرهم أحد. جيمس ما صلحش المدفأة بركة، عاود إشعال دفء في قلوب كانت بحاجة إلى التذكير اللي الخير ما زال موجود، واللي أبسط الأفعال قد تغير حياة إنسان إلى الأبد. أهلا وسهلا بكم، هذه آخر حكاية حبينا نختموا بها لتأكد اللي المكتوب منه هروب فقط، وقت اللي احنا نغير التفكير متاعنا والأولويات متاعنا كل شيء يجي بطبيعته. باختصار راك وصلنا إلى ختام هذه الرحلة، الشكر خاص لخيري لعيد لكل من ساهم في هذه الرحلة. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة، في الأمان.

0: 11 ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، كانت الشركة التونسية لأسواق الجملة لسوق ستفتح أبوابها لتأمين عملية التزويد بداية من اليوم إلى غاية 26 من ماي الجاري بصفة استثنائية. وأوضحت الشركة أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء، على أن يعد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من ماي الجاري. دعا المرصد الوطني سلام المرورية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الخاصة لتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهد طرقات من حركية مرورية مكثفة. دعا رئيس اتحاد الجهة الفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي وعدد من فلاحي الجهة إلى الإسراع في استكمال مسح المسالك الفلاحية والترابية وحواشي الطرقات، خاصة مع قرب انطلاق موسم حصاد الزراعات الكبرى. أكد رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني برمجة تهيئة عديد المسالك الريفية والقواطع النهرية، وذلك في إطار الاستعداد المحكم للتوقي من الحرائق خلال فصل الصيف. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية جاهزيتها ليوم التروية واكتمال استعداداتها الميدانية والتشغيلية لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر ميناء ضمن منظومة متكاملة تعنى بتنظيم انتقال الحجاج إلى مخيماتهم ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم في المشاعر المقدسة بالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا والإيبولا، عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت شهادة بؤرا لانتشار الفيروسين، حسب ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3151 شهيد وأكثر من 9500 مصاب. شكرا لكم على حسن المتابعة، تصبحون على خير.

0: شك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. يفوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

السادة المستمعين، طابت أوقاتكم. نحن في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لافتتاحية شوف سوري لشتراوس الابن، وتعتبر هذه المقطوعة من ركائز حفل فيينا للعام الجديد. حفلة فيينا الموسيقية للعام الجديد أو حفلة رأس السنة الموسيقية هو عرض موسيقي كلاسيكي سنوي تقدمه فرقة فيينا الفيلارمونية في صباح أول يوم من العام الميلادي الجديد في فيينا عاصمة النمسا. يقام الحفل في القاعة الذهبية في مبنى نادي فيينا الموسيقي عند الساعة 11:15 صباحا بالطبع، وتقدم الأوركسترا نفس برنامج العرض في يوم 30 و31 من ديسمبر كنوع من التدريب للعرض الرسمي صبيحة يوم رأس السنة، والذي يذاع عالميا عبر الراديو والقنوات التلفزيونية. دائما ما يتضمن البرنامج للحفل مقطوعات لعائلة شتراوس، وهم يوهان شتراوس الأب ويوهان شتراوس الابن وجوزيف شتراوس وإدوارد شتراوس. وأحيانا يتم عزف مقطوعات من تأليف موسيقيين نمساويين آخرين مثل جوزيف لانر، فولفغانغ أماديوس موزار، أوتو نيكولاي وهو مؤسس فرقة فيينا الفيلارمونية، وفرانس شوبير إلى آخره. في عام 2009 تضمن برنامج الحفل لأول مرة مقطوعة لجوزيف هايدن، حيث عزفت الأوركسترا الحركة الرابعة من سمفونياته الوداع في الذكرى 200 لوفاته. نستمع للحركة الرابعة من سمفونية الوداع لهايدن.

مؤخرا صار برنامج الحفل يتضمن مقطوعات موسيقية لمؤلفين أوروبيين مثل لومبي، جاك أوفنباخ، إميل وولتفول، ريشارد شتراوس، فيردي وتشايكوفسكي.

نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع لباركارول للمؤلف جاك أوفنباخ. يتكون البرنامج المعلن للحفل من 14 إلى 20 قطعة موسيقية بالإضافة إلى 3 قطع يتم تكرار عزفها ولا يتم الإعلان عنها ولكنها متوقعة. عادة ما تكون مقطوعة بولكا سريعة يليها فارز الدانوب الأزرق ليوهان شتراوس الإبن والتي يستقبلها الجمهور بالتصفيق ويقوم حينها قائد الفرقة بإلقاء تحية العام الجديد. نستمع لفارز لبودانوب بلو ليوهان شتراوس الإبن.

وأصبح حفل السنة الجديدة تقليدا دأبت عليه الكثير من بلدان العالم ومنها البلدان العربية، مع المحافظة على ركائز برنامج الحفل الذي يقام في فيينا، مع إضافة بعض المقطوعات الجديدة لإضفاء التنوع عند الموسيقي. وقد قدمنا مع الأوركستر السيمفوني التونسي حفل السنة الجديدة لسنة 2020 بمسرح الأوبرا بتونس، حيث عزفت الأوركسترا بعض من موسيقى الأفلام مثل فيلم الأسد الملك للمؤلف هانز زيمر.

نحن في برنامج لغة العالم كنا في الاستماع لموسيقى فيلم لوروا ليون. كانت تقام في فيينا حفلات موسيقية تقليدية في أول يوم من السنة الجديدة منذ عام 1838، لكن لم تكن تشمل على أي مقطوعات من تأليف عائلة شتراوس حتى عام 1828، ولمدة 6 أعوام متتالية كان يقود الحفلة يوهان شتراوس الثالث، وكانت تذاع تلك الحفلات عبر الراديو رافاغ التابع لهيئة الإذاعة العامة النمساوية. أقيمت حفلة فيينا الموسيقية بمناسبة العام الجديد بشكلها الحالي في أول مرة عام 1839، وقاد الأوركسترا في ذلك العام كليمانس كراوس للمرة الأولى والوحيدة أيضا في ذلك العام. أقيمت الحفلة في 31 ديسمبر بدلا من 1 جانفي، ولقبت بالحفلة الخاصة أو غير الاعتيادية، وكانت جميع مقطوعات ذلك الحفل من تأليف يوهان شتراوس الابن. نستمع للقصيدة السيمفوني دون ليستيب دو لازي سنترال للمؤلف الروسي بورودين.

ينتهي الحفل بمقطوعة مارش راديتسكي ليوهان شتراوس الأب، والتي جرى التقليد على أن يبدأ قائد الفرقة الموسيقية بمجرد أن يخطو على المسرح وقبل أن يصل إلى منصة القيادة، وفي هذه القطعة يشارك الجمهور الفرقة الموسيقية بالتصفيق أثناء الأداء وبإشارة من قائد الأوركسترا.

لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشيخ.

صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي في مواتر قال حد. اليوم رحله خير من الف رحله. اليوم في قلعه تعلو ارى 800 متر على مستوى سطح البحر. نحن هنا في القلعه العثمانيه، نحن هنا في الصحن الداخلي للقصب، هذا الفضاء الذي بني منذ 1600 ميلادي في خلال الفتره العثمانيه. هذا الفضاء جميل اللي يحتضن تظاهره جميله في مدينه الكاف. لكن تحدثوا على الكاف، تحدثوا على شهر ماي، هذا الشهر المفضل في مدينه الكاف بوصفه انه عوده للتراث المادي ولا مادي. اليوم نعيش مع جمعية صيانة والماء مدينة الكاف مهرجان مي، واللي انطلق في الواقع منذ يوم 15 مايو يتواصل إلى حدود هذا اليوم في رحلة متميزة تحمل في طياتها تراث مدينة الكاف من خلال معارض الصناعات التقليدية الموجودة في هذا الفضاء، منتجات محلية، منتجات من الجهة، منتجات يدوية، حضور النسوة، حضور الصناعات التقليدية، حضور اللباس التقليدي، حضور أيضا الفرجة وأيضا الندوات العلمية. فضاء احتضن أيضا زوار من مدينة الكاف وأجوارها، فضاء احتضن أيضا زوار وأحباء إقليم الشمال الغربي. نحن هنا في فضاء القصبة اللي يحتضن مهرجان مايو تحت إشراف جمعية وصيان وإنماء مدينة الكاف. مهرجان مايو الأكيد بدأ من نهار الجمعة في الفرجة حلوة برشا، تواصل البارح والآن يتواصل هذا العرض الاختتامي في هذا اليوم الجميل يوم الأحد. الأكيد مش نعيشوا أجواء، مش نعيشوا محطات خارجية، مش نعيشوا أيضا رحلات واستضافات من خلال الندوات العلمية، من خلال العارضين، من خلال أيضا استضافات لجمعية وصيان مدينة الكاف. أحلى فرجة تنجم تزوروا مدينة الكاف، تنجم تزوروا القصبة، بزلنا موجودين هذا اليوم المفتوح من مدينة الكاف. نعودوا استديوهات، نعودوا أنغامنا، وبعد نرجع في رحلة الاستضافات عبر موجات إذاعة الكاف في هذا اليوم السعيد يوم الأحد. نعيش فيه أجمل إيقاع الأحد.

0: مرحبا بكم في فضاء القصبة، مرحبا بكم في معرض صناعة التقليدية، مرحبا بكم أيضا في عرض شهر اشراف جمعية سكنة وإدماء مدينة الكاف. مباشرة من فضاء القصبة من مهرجان مايو اليوم 17 مايو نعيشوا أحلى أجواء تحت إشراف جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف. سعداء عبر موجة إذاعة الكاف أن يكون معنا سي عمار تلجان رئيس جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل الضيوف وشكرا لإذاعة الكاف والوحدة التلفزية وكل الأخوة معناها في الإعلام اللي قايمين بتغطية باهية وتغطية في قيمة الكاف وفي قيمة الحدث، واحنا نتبعوا فيك سي نبيل وانت قاعد راك تقدم في إضافة خاصة للسياحة البديلة وللسياحة متاع منها أعماق تونس والشمال الغربي الجميل.
0: ننطلق بالمعرض والتظاهرة هذه، تظاهرة مايو في مدينة الكاف انطلقت من يوم 15 وتتواصل إلى حدود اليوم. بتباع سيد مستمعين ثم اللي زار مدينة الكاف وثم الآن مش يعرف التظاهرة هذه من خلال سي عمار الثيجان وتعرفنا بها وتعطينا عليها لمحة كاملة انطلاقا من يوم الجمعة إلى حدود هذا اليوم.
1: شكرا. إذا المهرجان هو كما ذكرت تنظمه جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف، وهو هذا المهرجان في دورته 36، وهو للإشارة أقدم من شهر التراث. شهر التراث عمره 35 عام، ومهرجان عيد مايو السنوي هو عمره 36 مايو، هو مهرجان يعنى بتثمين التراث المادي واللامادي لمدينة الكاف وجهة الكاف، وجهة الكاف تزخر بموروث معناها متعدد الأنواع من مخزون جيولوجي يؤرخ 243 مليون سنة، ومخزون تاريخي، مخزون إيكولوجي، مخزون طبيعي. الكاف هي مدينة الفنون، هي مدينة المسرح، هي مدينة الموسيقى، هي مدينة صالحة، هي مدينة محمد بن عثمان، هي مدينة منصف السويسي وغيره. وكذلك الكاف هي مدينة معناها تحتوي على مخزون لا يعد ولا يحصى، ومدينة الكاف بالتحديد المخزون اللي موجود في داخلها يمثل من القلائل في العالم. مدينة الكاف تتميز بتواجد معناها معالم أثرية داخل المدينة تؤرخ لمعناها مرور العديد من الحضارات. إذا بالنسبة للمهرجان، مهرجان هو يريد تثمينه كل ذلك، ونحن توا أنا كنت نفتتح في ندوة علمية حول مشروع بعث حديقة جيولوجية عالمية مصنفة من طرف اليونسكو بجهة الكاف، وهو مشروع وقعت الموافقة عليه كثاني مشروع سوف ينجز بالبلاد التونسية منذ سنة 2023 من طرف اللجنة الوطنية للحدائق الجيولوجية. إذا احنا بالنسبة لنا الرؤية والنظرة نتاع الجمعية، التراث هو عنصر للتنمية والتنمية المستدامة، وبالتالي هذاك علاش نعتبره اللي مشروع الحديقة الجيولوجية هو مش يضفي القيمة والإضافة المطلوبة على كل مخزون جهة الكاف. المهرجان في دورته 36 انطلق منذ يوم 15 بندوة كذلك حول التغيرات المناخية وتأثيرها خاصة على المرأة الريفية. نحن نعرف أن التراث هو معناها إذا كان من ثمنوش وإذا كان ما نعطوش القيمة اللي هو بها جدير، وإذا كان التراث ما يساهمش في تنمية خاصة متساكني المدن الحدودية والمناطق الغبية، وهالمعرض هذايا اللي معناها فيه عديد الحرفيات من داخل معناها معتمديات جهة الكاف ومن المناطق البعيدة، هو يندرج في تمكينهم من ترويج وتسويق منتجاتهم والتعريف بها، وبالتالي المساهمة في إبرازهم وفي تمكينهم من إيجاد موارد رزق.
0: حاجة جديدة برشا. لحن الصناف في الدورة 36 مهرجان مايو ربطوا بين الماضي الحاضر والمستقبل. الماضي انطلاقا من الفضاء الصامت فضاء القصبة يتحول إلى فضاء مشاغب بالعروض والصناعات التقليدية وحضور الحرفيات. هذا هو الحاضر وهذا مكسب مدينة الكيف. المستقبل هو حاضر التكنولوجيا مش تكون في مدينة الكيف. الربط الاستراتيجي هذايا بتباع هو خدمة بتاع سنوات، خدمة بتاع رؤية واستراتيجية وخدمة بتاع تنمية للجهة. الفكرة الآن مش تبدو بشوية بشوية. بعد حديقة جيولوجية أكيد برشا مش يتسألوا فين مش تكون من الحديقة هذه، وتقريبا في أي سنة ربما تنطلق الناس تعرف الفكرة هذه تحققت على أرض الواقع.
1: أنا عجبتني فرط الربط الجميل بين المستقبل والحاضر والماضي. نبدو بالحديقة الجيولوجية. الحديقة الجيولوجية إيش معناه؟ حديقة الجيولوجية هي كل مكونات معناها جهة الكيف التراثية والجيولوجية والطبيعية والتاريخية اللي موجودة في كل ولاية الكيف. ولاية الكيف فيها مواقع جيولوجية مصنفة عالميا كمعناها الكوب كاتي هذه اللي هي في طريق حمام الليل، وإلى غيره من منجم الفصفات تاع سراورتين، من مينا تاع جريسة، من قلعة الخصبة، من مائتي غرطة، من أرتيبيروس، من مغارة الفنون، من معناها الليس، زنفور، براج ملاك، براج سرات، براج ملاك دو اللي هو بصدد الإنجاز. دونك حديقة الجيولوجية معناها هي كل هذه العناصر، هي الحرفيات، هي معناها كل متساكن في في في في منطقة يعتبر اللي هو ينجم يستقبل ضيوف ضيوف أجانب أو معناها محليين. كيف معناها الحديقة الجيولوجية مش تمكنه باش يولي في في في في فضائه، في مكانه، في محيطه، هو تجيه زوار، تجيه معناها مستثمرين يساهموا في تمكينه من معناها توفير مورد الرزق والشغل اللائق، وكذلك يساهم هو في حد ذاته في إبراز معناها النقطة اللي هو موجود فيها. إذن الحديقة الجيولوجية ليس فضاء محدود جغرافيا، هو فضاء، هي كل ولاية الكيف بما تحتويه. ولاية الكيف هي غنية بهذا المخزون المتنوع والمتميز، واللي قلنا بالنسبة للجانب الجيولوجي يؤرخ إلى 243 مليون سنة، بالنسبة لبقية المعالم والمواقع هي تؤرخ لمرور عديد الحضارات والشعوب وغيره. والكيف إذا كانت قبلت باش تكون ثاني مشروع، لأنه مش أي جهة تنجم تقدم ويقبلونها، لأنه من شروط يلزم تكون عندك مواقع خاصة جيولوجية ذات صيت عالمي مصنفة أو غير مصنفة معناها، وكذلك يلزم تكون بقية مكونات اللي كذلك عندها هالقيمة هذه. هذا كله موجود في الـ في الـ في, في الكيف. وذاك علاش نحن شغوفين ونعملوا بكل معناها جدية وبكل انتماء وبكل عقلية تمسك بهاته البلاد معناها، وهاته التربة الطيبة، واللي إن شاء الله معناها إن شاء الله نأمله باش يكون المستقبل خير من الحاضر، لأنه الحاضر نعرفه ناس كل اللي نحن بلادنا وجهتنا معناها تمر بصعوبات مصنفة الأولى في الفقرة، نسبة الإنجاب سلبية، عديد المؤشرات السلبية. هي موجودة في في في في في جهة الكيف، ونحن لا نبكي على الأطلال، وإنما نجتهد ونعمل كل في اختصاص وكل في مجاله. احنا توا عاملين اتفاقيات شراكة مع المؤسسات تاع التعليم العالي اللي نعرفوا كل ما نجموا نتقدموا إلا بالعلوم وبالتعليم والبحث وبالمعناها كفاءات العلمية والبيداغوجية. توا في الندوة كنت حاضر، معناها كلها دكاترة، معناها وكلها أساتذة جامعيين وكلها خبراء، هذوما معناها يزيد يدعم لك النشاط نتاعك، يزيد يثريه، يوريك معناها الطريق المطلوب والطريق الصحيح كذا. تحضر معنا خبيرة وقع اختيارها معناها أخيرا ضمن خبراء اليونسكو، سوف تمثل البلاد التونسية على مستوى اليونسكو، وهاته الخبيرة وهاته المرأة اللي توا 3 سنوات وهي تحاضر معنا وتتكبد عناء التنقل وغيره. المدرسة العليا للفلاحة يحضر معنا سي مختار محواشي اللي هو قامة علمية معناها وأباه كان في الخارج، معناها هبط البارح من الخارج ومن خارجه ويأكد ويلح وباش يجي ويشارك ويساهم وكذا. دونك عملنا اتفاقية شراكة مع المعهد المدرسة العليا للفلاحة، اتفاقية شراكة مع معهد الإنسانيات، مع جامعة جندوبة، اتفاقية شراكة مع الإدارة الجهوية للفلاحة بالكيف، مع بعض الجمعيات ومع بعض الإدارات، مع المركب التكنولوجي والصناعي. ونحن قاعدين نوسعوا في الحلقة، نوسعوا في معناها الأفكار النيرة، في المساهمات، في المشاركات. للذكر احنا بالتوازي، وهذه تنجم تقول سي نبيل برمي الاستثناءات تاع الدورة هذه، نهار الجمعة نهار 15 في المشروع نتاع المهرجان بالشراكة مع بلدية الكيف معناها مبادرة من بلدية الكيف والسيد والي كيف، افتتحنا جزء وظيفي من حديقة العيون لاجروت، متعارفة بحديقة لاجروت. الحديقة هذه للإعلام بلدية الكيف، ومعناها بنظرة تشاركية أعدت دراسة علمية. الدراسة هذه سوف تنجز خلال 4 سنوات أو 5، والحديقة العيون سوف يقع بها تدخل بما قيمته 4 ملياردوات من المليمتر. وسوف وهذه الحديقة معناها عندها 10 سنين مهملة، تمثل نقطة سوداء في في في في في, في مدينة الكيف. إذا في انتظار إنجاز المشروع العملاق الكبير الهام اللي مش يحدث نقلة، ابتدأنا مع بلدية كيف ومع عديد الجمعيات والإدارات الجهوية وغيره في إنجاز أجزاء وظيفية حتى نمكن معناها متساكني المدينة والمعناها الأجوار باش يتمتعوا بالفضاء هذا ويأموه ويكون آمن ويكون لايق ويكون فيه عناصر الجذب وغيره.
0: نعم، لتذكير بالسيد المستمعين، المقصود بطبيعة حديقة العيون هي لاجروت، احنا بطبيعة نعرفوها الناس كلها هي لاجروت واللي يحبوها برشا. الآن جزء ثاني من السؤال، احنا مشينا للمستقبل الكيف والتنمية وربما التوجه الجديد اللي هو السياحة البديلة. نرجع توا للحاضر نتاعنا، نعرف في مدينة الكيف خاصة الحرفيات والصناعات التقليدية تقريبا نقولوا كلمة وقع إقصاء في أغلب التظاهرات، مريناهمش في برشا مهرجانات وتظاهرات تصير في مدينة الكيف. اليوم في مهرجان مايو موجودين الحرفيات، لأن اليوم اكتشفنا ثم صناعات تقليدية، ثم صناعات نباتية بيولوجية معناها من الجهات نتاعنا، ثم صناعات خزفية، ثم تقطير، ثم صناعة حرفية جميلة برشا، ثم أيضا محافظة على النسيج. أنتم حسب ما فهمت حاولتوا أنكم تشاركوا أكثر ما يمكن من حرفيات من ولاية الكيف والخروج من مركزية مدينة الكيف.
1: كما لاحظت وكما ذكرت سي نبيل، نحن راه منذ سنة 2022 نشتغل عن اتفاقية شراكة مع ديوان الصناعات التقليدية، وهذه الاتفاقية اندرجت في إطار مشروع دولي ممول من طرف لونيدي المنظمة العالمية للتنمية الصناعية، والمشروع هذايا هو وقع تسميته مشروع الكليم الكافي. ونحن قبل هذا توقيت الكيف ما كانتش عندها منتوج حرفي ذو معناها ذو خصوصية، وإن كان لها عديد معناها الابتكارات وعديد الخصوصيات، مي منتوج اللي هو قابل للترويج، لأنه الخصوصية بمفردها لا تكفي للترويج ولا التسويق ولا وللتنمية. إذن معناها مع المنظمة العالمية للتنمية الصناعية احنا كنا معاهم شركاء في البداية، والمشروع هذايا قام بعديد التدخلات من تأطير من تكوين من توفير وسائل الانتاج من وحدات لتشغيل الفتاة الريفية بعد تكوينها وغيره، من تشريك الحرفيات بالطبيعة اللي عندهم معناها انتاج مرموق وانتاج يليق بجهة الكيف ويليق ب معناها الترويج مقبول على المستوى الوطني والعالمي. والحمد لله توا ولت عنا حرفيات ينتجوا للترويج وطنيا وعالميا. نأملوا والتوجه هو في دعم معناها تخليط بقيت معناها باش نعملوا باش يلتحق بهذا الركب بقيه الحرفيات في اختصاصات اخرى. كذلك هو المعرض مش مختص في الصناعات التقليديه فقط، هو كذلك فيه جانب، هو المعرض ينظم بالشراكه مع مندوبيه الصناعات التقليديه وبالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. وجانب من المعرض هو كما ذكرت سيادتك فيه تثمين مادة العسل قدامي، تثمين المنتوجات البيولوجية المحلية الخصوص ذات الخصوصية، ومعناها تقطير الأعشاب، منتوجات حتى تجميل نسيج غيره. إذن هناك تكامل. هو الحق نحن في الرؤية نتاعنا، نحن الشراكة اللي عملناها خاصة مع الفلاحة سواء مندوبية أو تعليم عالي أو مدرسة عليا للفلاحة، هي شراكة تندرج في إطار التخريج معناها كل هالمكونات هذه خاصة العناصر الحرفية من المحيط هذايا، وتمكين وعطاها كل ما تواتي فرصة تعطيها باش تخرج تستدير إلى فضاءات للتسويق وللتعريف. نحن أخيرا مع المدرسة العليا للفلاحة في إطار تظاهرة كبيرة نظمتها جماعة جندوبة، كانت مشاركة للصناعة التقليدية الكافية والنسيج كافي في هذه التظاهرة، ونالت إعجاب ونالت ترويج ونالت منها كذا في أماكن أخرى. والسيد الوالي في زيارته وافتتاحه للمعرض هذايا اقترح وعد وباش تتنظم كل شهر مع كل الأطراف، لأنه مازلنا بعض الإدارات صراحة مش قايمة بوجب. المعرض هذايا منظم، وهذه فرصة باش عبر الإذاعة كيف وعبر برنامجك سي نبيل هدية عملها رئيسيا مندوب الصناعة التقليدية، معاه مندوب السياحي نوفيريان يجي يتفرج حاط يده في مكاتبه. كان تظاهرة تروج للسياحة والسياحة البديلة وأساسيا وغيره، أنت غير معنى بها، معناها سي تري غراف. وهذايا ما يخليكش تمشي بالنسق المطلوب. إذا هذه فرصة لنا باش نشكر معناها المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية وخاصة مندوب الصناعة التقليدية اللي هو وفر هذا الفضاء وعملوا نفس الموضوع، وكما قلت أنت فضاء جميل، فضاء كذا لما لا كل شهر تضافر كل الجهود، مرة الفلاحة مرة السياحة مرة الولاية مرة البلدية مرة كذا، وتقام خيمة مش بشرطه في القصبة لازم تكون في أماكن أخرى، في الأجراد، في أمام ساحة بلدية كيف، في الساحة الأولمبية، في ساحة بومخلوف، ويروج لها أعلامين. وأنتم الحمد لله يا ربي ويعطيكم الصحة، معناها قاعدين قائمين بأكثر من واجب، وراو ما نجموش نحن نتقدموا بدون إعلام وبدون تغطية إعلامية.
0: يعطيك الصحة عمر تجين رئيس جمعية صيانة وإنماء مدينة الكيف. حابين نرجع شوي سيديوات أنغام إيقاعات وبطبيعات وراثية عن مدينة كيف، بعد نحكي شوية على جزئية جميلة برشا بطبيعة من هذا التظاهرة مهرجان مايو اللي نشوف فيه أحلى لمة وأحلى صورة عن مدينة الكيف ومعتمديتها الفضاء القصبي لأنه مازال مفتوح حتى العشية. نرجع سيديواتنا بعد نرجع نوصل معكم الرحلة دائما عبر موجات إذاعة كيف في منوعات إيقاع الأحد.

0: مرحبا بكم مجددا اصدقائي، نحن بنتواصل معكم في منوعات ايقاع الاحد، نعيش اجمل اجواءنا ونعيش بطبيعه اجمل ايقاعاتنا. لكن ايضا نتحدث عن الكيف، نتحدث عن الاسنان، نتحدث ايضا على مدن وقرى جميله برشا فيها ايادي نسائيه قاعده تخدم عن بعد وتساهم في عمليه التنميه وتساهم في المحافظه ايضا على التراث المادي واللامادي بولايه الكيف. ومشاركين في هذه التظاهره الخاصه بتظاهره شهر مايو. خلينا نتعرفوا تدريجيا على بعض الحرفيات الموجوده في هذا المعرض. على السلامه.
1: مرحبا بكم، شرفتونا اليوم في معرض في الكيف. حابين نعرف منتوجاتنا، خاطر احنا بعنا في الكيف بعيد شويه على تونس كل شيء، حابين نعرف منتوجات. عندنا برشا منتوجات، عندنا العسل، عندنا ياسر منتوجات ما شاء الله تبارك الله.
0: هنبدأ بالمرحلة. انت اليوم عارضه خاصه بالمنتوج العسل، اللي هو من اي جهه جاي بالضبط؟
1: من قلعة سنين، منطقه الحمايمه بالضبط.
0: برشا مستمعين يحبوا يعرفوا الحمايمه وين موجوده بالضبط من قلعة سنين.
1: الفالته، فما الفالته والحمايمه، ديجا كياس بيناتهم يقسمهم هم، فهمت؟ طبعاً قلعة سنين هم.
0: معناها من منزل سالم باتجاه قلعة سنين، قبل ما نوصلوا قلعة سنين، قبل ما نوصلوا للربيبه، الدور على اليمين بطبيعه باتجاه الفالته نلقوا المنطقه الجميله. العسل برشا يحبوا بطبيعه العسل، ويقول لك العسل كنا في بالنا انه العسل معروفه به عين دراهم ونفزه، معروفه به وشتاته وبرشا مناطق تونسيه. اليوم يكتشفوا انه عندنا كيف كيف مخزون حيواني جميل برشا، مخزون عسل في قلعة سنان. التقليد هذا موجود من قبل والا تربيه جديده النحل في قلعة سنان؟
1: قرابه 8 سنين عندي انا، بالنسبه لي انا عندي 8 سنين وشوي نخدم فيه، غير بداته وبركي باش يظهر، فهمت؟ ما عندوش برشا بدا يظهر.
0: مشروع عائلي ولا مشروع ترويجي في اطار جمعيات؟
1: لا عائلي، احنا عائله، انا وامي ومنسى اخوتي، كل عائله نخدم كلنا حاله، فهمت؟ عائلتنا كل نخدم فينا. كل مره له جمعيه، فهمت؟ مجمع مش جمعيه، وبعديك ولينا نخدموا عائله مع بعضنا، كل نخدموا عائلتنا، فهمت؟
0: كل عسل عنده خصوصيه، وبطبيعه اكيد وقت نحكوا على قلعة سنان اكيد النحله معناها مش تسرح ومش تتغذى من نوعيه نباتيه معينه، هي تعطيني فكره العسل نتاعكم منين تتغذى النحله بالضبط؟
1: ما شاء الله منطقه جبليه هي، فيها متنوع موجود الاعشاب الكل، فهمت؟ عندك نحن اول حاجه حاطين في الذرو، شجره الذرو هذه ما شاء الله موجوده ببكار، وعندنا الجبل تنوع فيه برشا الاعشاب، عندنا الكليل، عندنا الشيح، عندنا الزعتر، عندنا برشا انواع، عندنا الشوكيات بانواعها، عندنا السدر، عندنا السدر بكثره، عندنا نور الهندي، عندنا نور الحرمل، عندنا ما شاء الله حتى الكاليتيه عندنا في العسل موجوده باهيه، متميزه على العسل الاخرى، فهمت؟
0: باهي برشا باهي. يعني العسل الموجود تو جاي من قلعة سنان، عسل نتاع الزعتر والكليل، ولا عسل شنو بالضبط؟
1: تو بالنسبة تو كنا كليل تعاملاو موجود عندي، وعندي عسل الحرمل والهندي، وعندي عسل السدر تعاملاو. أما عسل السدر تاع السنان يحضر في أول جوان إن شاء الله.
0: معناها تقطعوا مرتين في العام؟
1: ما شاء الله نوصل حتى 4 مرات، فهمت؟ خاطر عندنا الكليل ينور مرتين في العام، كي يبدا العام باهي كيف السنة العام باهي جمعنا مرتين، فهمت؟ بالكليل جمعنا في اول الربيع، نوار الربيع متنوع، وجمعنا على عسل السدر. عسل السدر ما شاء الله كان كيف يخدم بقدام ما شاء الله.
0: باهي برشا. عمليه الترويج وين تتم بالضبط؟ على مستوى محلي في قلعة سنان، على مستوى جهوي في ولايه الكيف، والا كيف كيف تنشطوا كما برشا ناس، معناها ينشطوا على شبكه التواصل الاجتماعي، يبيع ترويج الكتروني، كيف يخدموا بالضبط؟
1: باهي هذاك هو الترويج، هو عندنا صعيب شويه احنا، فهمت؟ لا ننتقل عائلي هكا ومن واحد لواحد نوصلوا وناخذوا بالانترنت، مش فهمت؟ وليت تو نخرج معارض باش نعرف المنتوج، فهمت؟ نوصل المنتوج نتاعنا حتى حاجه باهي ان شاء الله. وليت نخرج المعارض، اما معارض في الولايه ما خرجتش، فوتش الولايه، فهمت؟ المديات ولايه الكيف ما فوتهمش، مازلت هكا غير بديت بشوي.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. العرض بالطبيعة مش من الكيف فقط، عندنا كيف كيف عارضين من مناطق أخرى، نقصد بها أيضا من ولايات أخرى من الجمهورية التونسية، لأنه اكتشفنا أيضا العارضين ليس فقط من ولاية الكيف، وذاك علاش اكتشافاتنا باش تكون أيضا حول زوار مدينة الكيف. مرحبا بك.
2: عسلامة، مرحبا بك. عادي.
0: منين جيتينا؟
2: أنا جيت من ولاية بن عروس. أنا عندي مؤسسة حرفية، نعرف بروحي قبل كل شيء، أميرة الضاوي. جيرونت إلى فونداتريس دو لا مارك نوفلي. نوفلي هي مؤسسة حرفية مختصة في صناعة منتوجات الأطفال والرضع، في ديكور غرف النوم، الملابس والأكسسوارات، كله بالكبة والإبرة، صناعة تقليدية 100%.
0: به برش توا يعني كل شيء. مازال رجعنا للنسيج اليدوي التقليدي، هذا موجودة كان في بن عروس ولا موجودة في كامل الولايات؟
2: هو موجود في كامل الولايات، مي بحكم أن أنا خطر عشقي هو الصنعة هذه، دونك حبيت نعمل مؤسسة باش نخدموا شوية اليد العاملة ونشجعوا الناس باش يتعلموا. وديجا احنا دخلنا في الاتفاقية اللي صايرة بين التكوين والتشغيل كمؤسسة تبيع باش نجم نعلم ونعمل إدماج سورتو للنساء اللي هما عاطلات عن العمل، بالاتفاق مع ديوان الصناعة التقليدية. دونك باش نحاولوا ندمجوا النساء ونخدموا نعملوا إدماج للنساء ونحركوا شوية الاقتصاد.
0: إيه جيتي كيف؟ كيف يحبوا الصناعة هذه ولا تقول هو تقليد يعرفوه ربما لقيت صعوبة في الترويج؟
2: أكيد فيه صعوبة في الترويج. أول حاجة أنا نحكي على كصنعة بتاعي، يعني صنعتي تنجح برشا في الأوروب، يعني مطلوبة برشا وما عندناش مشكلة فيها، سورتو إذا كان واحد يلقى خيوطه في المارشي الأوروبي وإلا البرة يعني ما يتقلقش. في تونس الترويج صعيب شوية، بيوعه صعيب، أما بدا أنا بحكم أنه الماركة بدأت تتعرف وانا زادة حريصة انه من ايسش، يعني ديما نحاول اني ديما نقدم، فهمت؟ حتى بشوية نقدم.
0: اول مرة يجي الكيف؟
2: نعم
0: اول مرة تشارك في معرض الكيف؟
2: اول مرة نعمل معرض. ايه
0: مرحبا بك،
2: تجربة اولى ان شاء الله تنجح وان شاء الله فما استمرارية ان شاء الله قدام.
0: ربي يباركك. شكرا لك. ديما نبقى بطبيعة في الحرفيات ونساء بطبيعة اللي هما جزء من مكون المنظومة الخاصة بالمعرض هذا، الكليم وحاجات مزيانة. مرحبا بك.
3: عيشك. مرحبا بكم انتم زادة في ذاك الكيف. زيزيا جربوعي حريفة متاع نسيج الكليم الكافي بطبيعة. الكليم نستغنيوش عليه، يعني الكليم هو رأس المين، هو مال الجدين، هو الحاجة الباهية السدية الكل. الحاجة الوحيدة اللي شوية في الترويج، شوية في أنا واحدة من الناس نخدم بالسدية العربي اللوح. أنا بنتي خارجة البرة ما عنديش كون يطوي معايا، من الآخر نحب على حانوت وموابش نحط فيه السدية، نجم نشري السدية ما عنديش وين نحطها. أما خدمتنا هذيك الكنز، هذيك الأصل متاعنا الفراشية، ونعمل رسكلة متاع الفراشية القديمة زادة نعملها، نحسها حاجة يزمهاش تموت هي
0: ما شاء الله. به خلنا نرجع لك، ثم خصوصية متاع الكليم الكافي، فيه لون معين ونسيج معين؟
3: لون معين، فيه لون أكحل، الأقواس هما ذوكم الأكحل والأحمر والأزرق والأخضر، هذوما الكليم الكافي اللول ذاك هو اللي تعرفه البربري كليمنا. وبعد ذاك شوية تطور والدخل فيها خدمة أخرى والكل، أما الأصل الأصيل هو الألوان هذوما الأخضر والأصفر والأحمر والأكحل والأشخم اللي هما توعطوه اسم آخر هو الأشخم والأقواس. هذم هما اللي كلمة الأصل الأصيل اللي تخدموا.
0: تريش أنه غلاء أسعار ربما أحيانا الصناعات التقليدية هو اللي خلى التونسي يبعد شوية على شراء، وخاصة في ظل المنافسة بتاع صناعة الماكينة يسموها نحن الآلة.
3: صحيح بطبيعة، تو نحن كي نمشوا المعرض بعيد يصبوا يحطوا بحذانا في ستون، يحطوا للتبيل الخفيفة مخدومة باليدين مخدومة بالرفة ذيك، يحطها بعشرين دينار، وانا نخدم خدمة من لول والاخر وبالخيط بالخيط الور مش كيف نحط انا كليم مثلا 70 على متر واربعين نحطه بثمانين دينار، هو يجيب كليم يبيعه بعشرين دينار يبيع هو، وانا من نجم جي يهزو يجروا للحاجة الخفيفة الحاجة السهلة.
0: لكن اللي يعرف واللي يحب التراث واللي يحب السياحه واللي يحب السوفينير يرجع برشا للنوعيات.
3: سير بيان سير، هذيك يرجع للحاجات العربي اللي يفهمها اللي يعرفها، دي هي حتى الحاجات العربي للحساسيه للغبره للكل، هذوكم حاجه باهيه.
0: حاجه مزيانه برشا. به المعرض اليوم تخمي انك ترجعي مره اخرى ديما تشاركي في التظاهره هذه ولو جتلك وعرفتلك؟
3: انا نحب وماذا بينا نعملوا دوره كل شهر، نعملوا دوره في بلاصه كيما كنت نرجع لكلمتي، ما عندناش مثلا القريه نتاعنا صغيره، القريه فيها اللي خدموا فيها الويله قعدوا فيها، احنا ما عندناش. انا عندي حانوت هنا في الحاره لكن بعيد على الويله، تعملوا لنا دوره كل شهر نولوا نعرفوا بخدمة.

0: ايام شهر التراث جينا الفرصه 3 ايام ولا شويه علينا برشا شويه علينا ما يلزمنا على الاقل اموات طلبنا مره في الشهر كل مره في بلاصه في قريه حتى في قريه ما يسالش مهم نعرفوا ببلادنا
1: هذا التوجه الشريف بك لي سي عمر ثنجان حكايه انه ان شاء الله اذا كان في البرنامج كل شهر باش يقوموا بدوره على الاقل للتعريف بالحرفيه
0: سي عماري طرحنا عليه الاقتراح هذا وقلنا ليه تحاول تعمل لنا كل شهر نمشوا البقعه نعرفوا بتراثنا ونتحركوا شويه نتحركوا شويه نهزوا شويه حكم نحن في الكيف ما عندناش لا معامل شيء هم واخذ خدمتنا
1: يعطيك الصحة
0: يعيشك عايش خويا مرحبا بكم
1: شكرا لك اذا هذه الفقرة الأولى الساعة الأولى في مواكبة فورية لمهرجان مايو دورة 36 بفضاء القصبة بمدينة الكاف اللي تنطلق منذ يوم 15 في تواس إلى حدود هذا اليوم اللي تزامن أيضا مع معرض الصناعات التقليدية والأكل الشعبية إضافة أيضا الأجواء التنشيطية والندوات العلمية الجزء الأول بتبيع هذه مصافحاتنا نرجع استديوهاتنا نرجع لكم إن شاء الله بعد مجلس الأنباء في رحلة جديدة استضافات جديدة ورؤية جديدة لمواكبة مهرجان مايو السنوي بمدينة الكاف

إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشخاوي.

0: زي العسل اكيد احلى من عسل ما فماش، وهذا موجود بالطبيعة في معرض صناعة تقليدية، لكن من تذوق العسل اكيد مش تذوق البرزغيل، واحلى منه بالطبيعة هذا مهرجان المي، وهذه التظاهرات وجزء منها ومكون ايضا شهر مين هو البرزغيل، ونحكي مليح ايضا على رحلة طويلة. ليلى عون مرحبا بك.
1: تشرف ومرحبا. انا نادية صالحي رئيس جمعية تثمين صناعة الجدود، مرحبا بكم في الكيف وفي يوم احتفالي بامتياز في تظاهرة بتاع شهر التراث اللي احنا محتفلين به وفيه تثمين للأكلة الكافية وللموروث الكافي بصفة عامة من صناعات تقليدية للنشاط للغناء.